عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان الصبر والسماحة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عماد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه، كمرتع إلى جنب حما أوشك يقع فيه، لكل ملك حما وحما الله الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدا، النياحة والطعن في الأنساب. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا

إنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.

الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث

عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك.

يخافون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 92،
1: باب التجارة فيما يكره لبسه. الحديث 1013. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. الحديث 1014. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. باب ما يكره من الخداع في البيع. الحديث 1015. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. باب ما ذكر في الأسواق. الحديث 1016. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. الحديث 1017. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث 1018. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. الحديث 1019. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. الحديث 1020. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. باب كراهية السخب في السوق. الحديث 1021. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. باب الكيل على البائع والمعطي. الحديث 1022. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. باب ما يستحب من الكيل. الحديث 1023. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. الحديث 1024. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: من التلاوات القرآنية النادرة نستمع إلى صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

خالدين فيها وعد الله حقا

واقصد في مشيك واغضب من صوتك.

0: العظيم.
1: من التلاوات القرآنية النادرة كنا مع صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من القرآن الكريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: آمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: يرحمنا. حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا، ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال. لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم. هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، حال المسلمين لا تخفى على أحد، ضعف وقهر وتمزق وتشتت وضياع وتشرذم، وما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو مستطيع أن يحدثك حديثاً طويلاً عما يعانيه المسلمون في شتى بقاع الأرض. ولكن ما الحل؟ ماذا ينبغي أن نعمل؟ كيف نتحرك؟ أيها الإخوة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فإن أردنا أن نتحدث عن الحل فلا بد من التوبة. معنى ذلك إذا شعرت أنك أذنبت وأنك تبت من هذا الذنب، إن أردت أن تلقى إلى الله فلا بد من عمل صالح يرمم هذه الفجوة التي أحدثتها ذنوبك. فلذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بعضهم يقول كنت مع الناس على علاقة طيبة، فلما عزمت على التوبة جاءت المضايقات من كل حدب وصوب. وهذه حقيقة، ذلك أن الشيطان حينما يرى الإنسان غارقاً في المعاصي والآثام يدعه، أما إذا عزم على التوبة يشمر ويأتيه. والدليل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لمجرد أن يسيروا في طريق الاستقامة والتوبة الشيطان يشمر ليقترف معركة يائسة لإعادته إلى صف الفجار والكفار. لذلك ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يقعد لهذا الإنسان طريق التوبة في أوله، يشككه بعقيدته، يسأله أسئلة إبليسية، يزين له ما قبل الإسلام. ولآتينهم من بين أيديهم، يزين له ما في العصر من حضارة ومن تقدم ومن ازدهار ومن حرية ومن اختلاط، وأن المرأة نصف المجتمع، يزين له. ومن خلفهم وقت عبادة الأوثان، زمن الجاهلية، وعن أيمانهم يأتيه بالوسواس، لم تتقن شدات الفاتحة إذن صلاتك غير مقبولة، باطلة، لم تفعل كذا عملك غير مقبول. طبعاً لا بد من أن نحسن قراءة القرآن، لا بد من أن نتلوه تلاوة مقبولة. أما حينما يأتي الشيطان ليهدر عمل الإنسان بسبب بسيط، هذه وسوسة الشيطان، هذه عن أيمانهم وعن شمائلهم، يدعوه إلى المعاصي والآثام. ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، دائما يشكو الإنسان دنياه وقد يكون غارقا في نعم لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، لذلك سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد يكون الشيطان من البشر، بل إن تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن إشارة إلى أن شيطان الإنس أشد مكراً من شيطان الجن. شيطان الإنس يدعوك إلى معصية، يدعوك إلى ألا تنفق، أن تبخل، يدعوك إلى أن تكره من أحلت لك ويزين من حرمت عليك. هذا من فعل الشيطان. فحينما تشعر أنك مدفوع إلى معصية، هذا وسواس الشيطان. إلى أكل حقوق الآخرين، هذا وسواس الشيطان. إلى الإيقاع بين مسلمين، هذا من وساوس الشيطان. إلى أن تشتهي امرأة لا تحل لك
هو من وسواس الشيطان، إلى أن تبخل وألا تنفق هو من وسواس الشيطان. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو القرآن. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآن دققوا: وما كان لي عليكم من سلطان أبدا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كنت أضرب على هذه الآية مثلا موضحا. إنسان يرتدي أجمل الثياب، فنزل في حفرة مياه سوداء مالحة أسيقة، وذهب إلى مخفر الشرطة ليشتكي. فسأله المحقق: على من تشتكي؟ قال له: على زيد. قال له: هو دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال: لا لا والله لم يدفعني. طيب أمسكك ووضعك فيها؟ قال له: لا والله. أشهر عليك سلاحا وأمرك أن تنزل فيها؟ قال: لا والله. طيب لما تشتكي علي؟ قال: هو قال لي انزل فنزل. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فقط فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان لا يوسوس إلا من يصغي له، لا يوسوس إلا من كان ضعيفا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن سلخ من آياتنا عندئذ تبعه الشيطان. أيها الإخوة الكرام، الشيطان كالبعوض لا يأتي إلا على الأماكن القذرة، أما الأماكن النظيفة والأشخاص النظيفون ليس للشيطان إليهم من سبيل. أيها الإخوة الكرام، مهما فعل أهل الكفر والشرك والضلال لحمل إنسان على أن يعود إلى ما كان عليه، إذا استعاذ بالله واستعان بالله ليس لهم عليه من سبيل. قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيء دقيق جدا هو أنه من أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. من أكبر الكبائر، المذنب مهما يكن ذنبه كبيرا ومهما تكن ذنوبه كثيرة، ينبغي أن يكون واثقا من مغفرة الله له إذا تاب، ينبغي أن يكون واثقاً من رحمة الله به، ينبغي أن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. أما اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، واحد يقول: أنا أتوب، هل يجب علي أن أعترف بهذا الذنب؟ نجيبه: ليس بين العبد وبين ربه وسيط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في القرآن الكريم آيات تزيد عن 10 آيات أو أكثر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بين كل هذه الأسئلة وبين الأجوبة كلمة قل، يعني يا محمد أبلغهم بكذا، إلا آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني، ما في قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن ليس في إسلامنا كله شيء اسمه اعتراف، لكن في اعتراف لله وحده. هذا الاعتراف ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابقى عزيز الجانب، ابقى موفور الكرامة،
ستر الله عليك، استر نفسك. لكن في السجود، في قيام الليل، اعترف لله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا والله أتألم أشد الألم ممن تاب الله عليه وبدأ يحدث الناس عن معاصيه قبل التوبة. لك لما؟ الله عز وجل أسبل عليك ستره وتاب عليك وتفضح نفسك. إذن ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف. شيء آخر في هذا الموضوع، أنك إذا تبت توبة نصوحة أنسى الله حافظيك والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك. أيها الإخوة الكرام، ذاق طعم التوبة من ستر نفسه. لكن في سؤال يتبادر إلى الذهن، أن هذه الغامدية التي اعترفت بذنبها لرسول الله وألحت عليه حتى أقام عليها الحد، هذا ليس حكما شرعيا، هذا موقف شخصي، لكنها تابت توبة تسع أهل بلدة بأكملهم. الحكم الشرعي: إذا تاب الله عليك ينبغي ألا تخبر من هو مكلف بإقامة الحد عليك أن يقام الحد عليك. لست مكلفا أن تخبر عن نفسك، وهذا خطأ يرتكبه بعض المسلمين. قرأت قصة أن مذنبا ذهب إلى إمام على علم قليل جدا، واعترف لديه بما ارتكب من ذنوب وطلب منه الحل. فقال هذا الإمام: لا بد، طبعا ببلد آخر، لا بد من أن تذهب إلى المحكمة الشرعية وأن تعترف أمام القاضي بهذه الذنوب التي توجب الحد، ثم تقام عليك الحدود، ثم ينظر في أمرك. فلما رأى هذا المسكين أنه لا يطيق تطبيق الحدود عليه، عدل عن التوبة ورجع إلى ما كان عليه. وهذا الذي يضع الحدود والقيود أمام التائبين هو يدفعهم ضمناً إلى ترك التوبة. هذا الذي يضع شروطاً تعجيزية أمام التائبين يدفعهم دفعاً إلى نقض التوبة. يجب أن تحبب التوبة للإنسان. إذا تاب العبد توبة نصوحة نادى مناد في السماء والأرض أن هنئوا فلاناً

احتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج فرصة، وصيام رمضان فرصة، وقيام رمضان فرصة، والتوبة فرصة، والهجرة فرصة، كلها فرص تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فهؤلاء الذين يضعون شروطا تعجيزية أمام التائبين هم لا يعرفون الله عز وجل. الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، ينتظركم. هذه إرادتي في المعرضين فكيف في المقبلين؟ ينتظر من هذا المذنب أن يتوب، يشجعه على التوبة، يزين له التوبة، يملأ صدره انشراحا بالتوبة. أيها الإخوة، حبب الناس إلى الله ولا تنفرهم من الدين. لا تكن منفرا، كن داعيا إلى الله عز وجل، وبطولتك مع المذنبين. هؤلاء المؤمنين التائبين المقيمين لشرع الله عز وجل، هؤلاء جميعا طرف واحد. أم عندها عدة أولاد، أحدهم شارد، قلبها مع من؟ مع الشارد. هؤلاء الذين أطاعوها واستقاموا على أمر الله عز وجل مطمئنة لهم، لكن قلبها يتألم لهذا الشارد. فمن استطاع أن يرد هذا الشارد إليها يكون قد فعل معها عملا لا يقدر بثمن. فأحد الشيوخ توفاهم الله، وأنا والله أجلهم وأحترمهم، قال: يا ابني لا تجيب لي من جامع لجامع، جيب من ملهى لجامع. من جامع لجامع فتنة، لكن من مكان المعصية والفجور إلى الجامع رحمة. فيا أيها الإخوة، بطولتك مع الطرف الآخر، كن منطقيا، كن لطيفا، أره من الدين الشيء الذي يقبل عليه، عرفه برحمة الله. البطولة أن تأخذ بيده إلى الله، لا أن تحكم عليه بالهلاك. أنت لست قاضيا، ولكنك داع إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، يؤلمني أشد الألم، يقول لي أحدهم: سألت إمام مسجد، سألت مؤذن، من قال لك إن الإمام والمؤذن إذا كان ما طلب العلم، وقد يكون إمام أعلم العلماء. أنا أقول إنسان ما طلب العلم لكنه يرتزق بهذه الوظيفة، يسأل إنسان من أجل تصليح آلة تبحث عن الوكالة، أريد خبير، لماذا في أمر دينك تقبل أي فتوى من أي إنسان له زي ديني وقد يكون جاهلا؟ من أجل أن تبيع البيت تسأل عشرات الأشخاص: كم ثمن هذا البيت؟ كم ينبغي أن أبيعه؟ من أجل دينك يهون عليك دينك، تسأل أي إنسان تراه صدفة يعني له زي ديني، تسأله ويجيبك وتأخذ بإجابته. أيها الإخوة الكرام، ما كل من يعمل في الحقل الديني يصلح أن يفتي، وما كل واعظ يصلح أن يفتي، ولا كل من يعمل في الشعائر الدينية يصلح أن يفتي، وما كل أديب أو قصاص يصلح أن يفتي، وما كل من يحمل شهادة عليا يصلح أن يفتي. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. غضب النبي غضبا لا حدود له حينما أفتى واحد من أصحابه لصحابي آخر أصابته جنابة في يوم بارد وفي سفر، فأفتى له أن يغتسل، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله. فاسأل به خبيرة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم من إنسان ييئسك من التوبة، كم من إنسان أراد التوبة ثم عدل عنها لهذه الشروط التعجيزية التي يضعها من هم بعيدون عن حقيقة الشريعة. أيها الإخوة الكرام، إنسان يطوف حول الكعبة يدعو ربه ويقول هكذا القصة: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. يمشي وراءه رجل

من أهل العلم، قال: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي كبير. قال: وما ذنبك؟ قال: كنت جنديا في قمع فتنة، فلما قمعت أبيحت لنا المدينة، فدخلت أحد البيوت رأيت فيه رجلا وامرأة وولدين، فقتلت الرجل وقلت لامرأته: أعطني كل ما عندك. أعطته كل ما عندها، فقتل ولدها الأول، فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة من الذهب، أمسكها وتأملها وأعجبته كثيرا، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأهما فوقع مغشيا عليه. البيتان: إذا جار الأمير وحاجباه، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وأنا أقول أيها الإخوة، هؤلاء الذين يقتلون الأطفال في أماكن متعددة من العالم، يهدمون البيوت، يرملون النساء، يستبيحون الأعراض وهم متغطرسون متعجرفون، هؤلاء ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إن كان الخيار صعبا بين أن تكون ظالما أو مظلوما، الأولى أن تكون مظلوما، لأن المعالج انتهت، بقي الذي لك. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم

فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم

0: عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبة. وشعيب يا أخوة ومن قبله هود وصالح هم من الأنبياء العرب، والأنبياء العرب عليهم السلام وعلى غيرهم من الأنبياء هم هود وصالح وإسماعيل من العرب المستعربة وشعيب وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومدين اسم بلدهم وسميت باسم جدهم. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان قومه كثيري المثالب والجرائم كما سنعلم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. ولم يحدثنا القرآن الكريم يا أخوة عن هذه البينة. القرآن الكريم كان يحدثنا دائما عما تدعو حاجتنا إليه، وإذاك سكت عن أمور لا ينبغي نحن أن نبحث عنها. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. وهذا معناه أنهم كانوا من المطففين، ولذلك يقول لهم في سورة أخرى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقصاص المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كانوا لا يعطون الناس حقهم ويبخسونهم كل ما عندهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كانوا يفسدون في الأرض كذلك. ومن يفسد في الأرض بعد إصلاحها فإن جريمته مضاعفة، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وأين هم من الإيمان؟ ثم يذكر لهم ويذكرهم بجرائم متعددة كانوا يفعلونها. الأولى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، كانوا يقعدون إلى المارة يسلبونهم ما معهم من أشياء ويخوفونهم ويسخرون منهم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، ثم ماذا؟ وتصدون عن سبيل الله من آمن به، كانوا يصدون الناس عن الحق ويمنعونهم من الدخول فيه، ثم ماذا؟ وتبغونها عوجا، كانوا دائما يضعون النقص ويسخرون من الآيات التي جاء بها نبيهم. يقول القرآن واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. إن هذه نعمة من نعم الله عليكم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان عاقبة الذين من قبلكم وهم كثيرون. وفي سورة هود يذكرهم شعيب صلى الله عليه وسلم بقوله ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يحملنكم شقاقي ومخالفتي على ما سيصيبكم، لا تخالفوني فإن خالفتموني أصابكم ما أصاب الأقوام من قبلكم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إن هناك بعض هؤلاء آمن بشعيب صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا شعيب وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به. وهنا لم تأت التاء يا أخوة لأن التاء تجب في المؤنث الحقيقي، كما تقول قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: لن يخزيك الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وسوءتاه يوم القيامة كيف يكون الناس حفاة عراة غرلا؟ فيقول: يا عائشة، إنهم فيما يشغلهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن نقول تاء التأنيث تجب حينما يكون المؤنث حقيقيا، لكن هو ليس الأمر كذلك. ولذلك يقول الله: قال وقال نسوة في المدينة. إذن هنا وإن كان طائفة، ولم يقل وإن كانت، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وسيحكم بيننا فينصر الصادق ويأخذ المعرض وهو خير الحاكمين سبحانه. قال الملأ أي المتنفذون الأشراف الذين كانوا يعدونهم سادة في قومه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، لنخرجنك من هذه القرية. والقرية يا أخوة هي المكان الذي يجتمع فيه كثير من الناس، كالعاصمة مثلا التي هي في أيامنا هذه. أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم، هذه واحدة، أو لتعودن في ملتنا، ترجعون عن ما أنتم فيه من دين إلى ديننا نحن. نخرجنكم، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا، لتعودن في هذه الملة. وليس معنى هذا أن شعيبا كان في ملتهم، وإنما بعض الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا مع شعيب كانوا في ملتهم طبعا من قبل. أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، أي أترغموننا أن نعود في ملتكم حتى لو كنا كارهين هذا العود؟ لا والله أبدا، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هذا هو الإيمان يا أخوة، هذا هو الصبر الذي أراد القرآن الكريم أن نتعلمه حتى نثبت على الحق. ألم يبين لنا سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام حينما ذهب له المستضعفون في مكة المكرمة يستنصرون، يقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان من قبلكم يوضع المنشار على رأسه فيشق شقين يمشط لحمه عن عظمه ما يثنيه ذلك عن عقيدته، قد افترينا على الله كذبا. وهيهات هيهات أن نفتري على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وأكرمنا بما أوحاه إلينا من دين ورسالة. وسع ربنا كل شيء علما، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهذا أدب مع الله تبارك وتعالى، أي لن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا. والله تبارك وتعالى لا يشاء ذلك، لكنه أدب الأنبياء والمؤمنين مع الله تبارك وتعالى يا أخوة. ما أجمل هذا الأدب. وسع ربنا كل شيء علما، أي علم ربنا وسع كل شيء، ولن يشاء ربنا أن نعود في ملتكم، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما أجمل هذا الدعاء أن يتوجه به كل مسلم صباح مساء إلى ربه: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ويقول الملأ من قوم شعيب: هؤلاء الكافرون، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، يحذرون غيرهم. إي والله هكذا يقولون، مع أنهم يعلمون أن اتباع شعيب فيه النجاة كل النجاة، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين كما كان لقوم صالح صلى الله عليه وسلم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لم يقيموا فيها من قبل. يقال غني في المكان إذا أقام فيه طويلا، يعني مدة طويلة. وهنا يقول كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لم يقيموا فيها، لأنهم ذهبوا كأن لم تكن لهم آثار أبدا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. هنا قال رسالات لأن جرائمهم كثيرة كما رأينا يا أخوة وكما سمعنا. فكيف آسى على قوم كافرين؟ لن أحزن على القوم الكافرين الذين أبوا إلا أن يغويهم الشيطان وإلا أن يركبوا متن الغواية.

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن

أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟

بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

0: من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
1: هذه الآيات يا أخوة ذكرت بعد قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن قبل قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، جاءت تعقيبا على قصص الأنبياء السابقين الذين كانوا قبل سيدنا موسى. وسنتحدث عن هذه الآيات الكريمات في الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي غافر وفصلت.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورتي غافر وفصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الحج.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نذير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة الطلاق وسورة التحريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا، ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال. لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم. هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبيعة.
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تتعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: اسم له تاريخ.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
5: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما ممن تعلمت الحلم، فقال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له وكيف ذاك؟ فقال الأحنف شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المضرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف مطار نيامي في النيجر. 5 شهداء وعدة إصابات في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بمدينة غزة. الاستخبارات الأمريكية تحذر إدارة ترامب من أن تقوم إسرائيل بتقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار نيامي الدولي في جمهورية النيجر. أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. أعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. قالت المديرة التنفيذية للمعالجة وإدارة النفايات الصلبة في أمانة عمان إن الأمانة بدأت بإجراءات تطوير محطة شرق عمان التحويلية وتحويلها إلى النظام المغلق بالكامل، وأضافت أن العطاء الخاص بالمشروع طرح رسميا ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الأول من العام المقبل، وأشارت إلى أن الانتهاء من المشروع سيحل مشكلة تطير النفايات وسقوطها من بعض الشاحنات على محيط الطريق المؤدي إلى مكب الغباوي أثناء نقلها إلى المكب. أطلقت أمانة عمان الكبرى حملة تفاعلية توعوية بعنوان لا تختارها الطريق، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان في حدائق الحسين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ. وبحسب بيان صادر عن الأمانة، فإن تنظيم الحملة يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة والحد من انتشار التدخين بكافة أشكاله. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الجزائري عند 6 بتوقيت الأردن صباح الثلاثاء 23 من حزيران الحالي على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة، ذلك ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين أثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الصفدي بشارع 30 بمدينة غزة. وأضافت المصادر أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال قرب مفترق الصفطاوي شمال مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة المثلث وحارة ديرية دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات. وفي لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عرب صاليم جنوب لبنان صباح اليوم، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله. قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطا لمواصلة الحملة العسكرية في لبنان. حذرت وكالة الاستخبارات الأمريكية إدارة ترامب من أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من المرجح أن يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن من 23 إلى 25 من حزيران، وذلك عقب اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى إيلايتر إن إسرائيل مستعدة لالتزام وقف إطلاق النار في لبنان في حال احترامه حزب الله، ذلك عقب إعلان مسؤول أمريكي توصل الطرفين إلى هدنة جديدة بعد تصعيد دموي أمس. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 161، الذهب الحالي للأونصة 4155، الفضة الحالي للأونصة 64، والأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 30338، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7493.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن قاعدة من قواعد العمل الأساسية توصف فعليا بأنها سحر العلاقات المهنية. هاي القاعدة اسمها التغذية الراجعة، الفيدباك. شو يعني؟ يعني ما تستنى حدا يسألك شو صار بالشغل، انت تبادر وتعطيه تحديث. تحكي خلصت المهمة الفلانية، وصلت لهون بالمشروع، هاي آخر المستجدات. هاي الحركة البسيطة بتعمل فرق كبير جدا، لأنك بتعطي وضوح وبتعطي راحة وبتبني ثقة. في نوعين من الموظفين، موظف بيشتغل بصمت وموظف بيشتغل وبعطي تحديثات. مين برأيك بنفضل العمل معه؟ أكيد الثاني. بدي أحكي لك موقف صار معي أيام ما كنت أشتغل مدير موارد بشرية لمجموعة شركات، وكان في مهام استراتيجية مطلوبة مني من المالك. بعد فترة سافر، كان ممكن أستنى يرجع ويسألني شو أنجزت، لكن عملت خطوة مختلفة. أرسلت إيميل في تغذية راجعة واضحة، كتبت المهام المطلوبة بجانب كل مهمة، كتبت وين وصلت فيها ببساطة، نقلت له الصورة قبل ما يسأل. شو كانت النتيجة؟ رد علي وكتب: أشكرك، يا ريت كل المدراء بيشتغلوا مثلك. طبعا سيسي نسخة من الإيميل للمدير العام والمدير المالي. وهاي القاعدة استخدمها مع العملاء كمان. عميل طلب منك شغل، إذا ما سمع منك شيء رح يبدأ يدخل في مرحلة القلق ويمكن يفقد الثقة، لكن لو أرسلت له تحديث بسيط: اشتغلنا على كذا وكذا، وصلنا لهون، والتسليم بالتاريخ الفلاني، شو الفرق؟ العميل رح يصير مرتاح وواثق، وأكيد رح يرجع يتعامل معاك مرة تانية. الدرس: لما تعطي المعلومة قبل ما ينطلب منك، أنت بتصنع راحة وثقة للطرف الآخر، وهذا تأثيره أقوى من أي شهادة تقدير. بتعرف حتى هاي القاعدة، قاعدة التغذية الراجعة، على صعيد حياتك الشخصية اليومية إلها سحر كبير. تخيل صديق طلب منك أي شغلة معينة، إذا اختفيت وما حكيت إشي وما أعطيته أي فيدباك، رح يضل يسأل حاله: نسيني، تجاهلني، شو صار؟ لكنك لو بعثت له رسالة بسيطة: أنا مش ناسيك، بس مشغول شوي وبرجع لك سريعا، أو برجع لك في الوقت الفلاني، شو راح يصير؟ راح يرتاح وبيثق فيك أكثر. نفس الفكرة بالضبط في العمل. الخلاصة: لا تستنى السؤال، كن أنت المصدر، حدث باستمرار، وضح التقدم، وخلي كل حدا بيشتغل معك مطمئن، لأنه الاحتراف مش بس شغل، الاحتراف كمان كيف أوصله للناس بسهولة قبل ما هم يسألوني. بتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374 74 24.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية، قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

أعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة.

0: عليهم حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا، العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا، والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا أي عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطلق بها سيرتنا، سيرة الأمة كلها. نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الطريق إلى يثرب، إلى المدينة، لسه كان اسمها يثرب في ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما طلع كانت رحلته طويلة مش قصيرة، لأنه طلع 3 أيام والعالم كلها تبحث عنه، بعدين راح في طريق بعيد، يعني بيروحه بلف حوالين الطريق الطبيعي مش في الطريق الطبيعي، وبالتالي كانت رحلته قد أخذت منه وقتا طويلا، يعني بتأخذ لها 2 أو 3 أسابيع حتى، وليس أسبوعا واحدا كالعادة. هذا الأسبوع وهذه الفترة كانت كفيلة بأن يصل الخبر إلى المدينة، إلى يثرب في ذلك الوقت، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالفعل هو وأبو بكر، وأن كل الدنيا تبحث عنهم. طبعا أهل المدينة في ذلك الوقت قدروا الزمن أنه متى يمكن أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في ذلك الوقت، صاروا يخرجون في كل يوم في الصباح ينتظرون قرب منطقة قباء، بينتظروا في منطقة بيسموها العالية، هي منطقة مرتفعة شوي كلها نخيل وتطل على الطريق الذي يأتي من الجنوب، فكل واحد منهم يعني واقف بينتظروا حتى ترتفع الشمس ويصبح الجو حارا جدا عليهم فيعودون إلى بيوتهم. حتى جاء ذلك اليوم الموعود، كان يوم 2 وكان من شهر ربيع الأول، يرجح أنه إما يوم 8 أو 9، وربما يقول يعني بعض الناس يقولون 12، المهم أنه كان في بدايات أو في الثلث الأول من شهر ربيع الأول، كان يوم 2. الصحابة يعني واقفين بينتظروا، فصارت الشمس صعبة عليهم، يعني صارت بالنسبة لهم حارقة، فبدأوا يرجعون إلى بيوتهم، وإذا برجل من اليهود واقف على يعني رأس أطم، على رأس يعني برج من أبراج اليهود، ينظر من بعيد فرأى يعني ظلا لجملين يعني جايين، فصار ينادي يقول: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء. طبعا جدكم هون مش معناها يعني سيدكم أو جدكم أخو يعني والد والدكم، لا، جدكم يعني الذي تجدون في انتظاره، هذا الشخص اللي بتنتظروه وصل. سبحان الله العظيم، اليهود هم الذين تسببوا في إسلام أهل المدينة من حيث لا يعرفون، ذكرنا هذا في حلقة سابقة، واليهود هم الذين بشروا أهل المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب من حيث لا يدرون يعني. فالمبدأ عندما سمع الناس هذا الصوت ثار المسلمون وحملوا أسلحتهم وبدأوا يتقدمون ويزحفون بالتقديس والتهليل والتكبير لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوما في غاية العظمة وفي غاية الجمال، يعني شيء كان مذهل مشهد المسلمين وهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة الطويلة جدا. فتلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء، طبعا اسمها قباء بالضم، و نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة موجودة في قباء اللي هي بنو عمرو ابن عوف، وكان ذلك كما قلنا يوم 2. بعض الناس لم يكونوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من المهاجرين بيسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، وبعض والأنصار اللي بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسلموا على 2، لكن اللي ما بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم صاروا يسلموا على أبي بكر ويقول له السلام عليك يا رسول الله. فأبو بكر رضي الله عنه، لاحظوا الأدب والذوق، ما إجا أحرجهم وقال لهم شو بتعملوا أنا لست رسول الله، لا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع عباءته، أبو بكر خلع عباءته وظلل بها على رسول الله، فعلموا أن هذا المظلل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم هناك في بيت قريب، طبعا مذكور أنه نزل على كلثوم بن الهدم، وأظن أنه نزل على سعد بن خيثمة، يعني هو في خلاف بينهم، لكن أنا أرجح سعد بن خيثمة. طبعا بيت سعد بن خيثمة موجود في اليوم مكانه متحف خارج مسجد قباء بالضبط، يعني مباشرة من جهة القبلة خارج مسجد قباء افتتح متحف قبل عدة سنوات في هذه المنطقة التي كان فيها بيت سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، سواء نزل هنا أو هنا، يعني الاثنين كان بيتهم أصلا جنب بعض. فنزل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام في تلك المنطقة يوم 2 كامل، يوم 3 ويوم 4 ويوم 5، يعني 3 أيام كاملة إضافة ليوم الوصول حتى يوم الجمعة. وكان أهم شيء قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بنى أول مسجد في الإسلام من الصفر، مسجد قباء. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بركت ناقته هناك عند مسجد قباء، ووضع عنده حجرا، ثم جاء أبو بكر وحمل حجرا ووضعه إلى جانب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر رضي الله عنه ووضع حجرا في إلى جانب حجر أبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي بدأ المسلمون يبنون المسجد. طبعا بناء المسجد للعلم ما بيأخذ فترة طويلة لأنه مسجد بسيط، المسجد عبارة عن أرض وحدود وقبلة، فهم حددوا حدود المسجد وبنوا له جدارا فعليا، وبالتالي اكتمل بناء مسجد قباء. مسجد قباء بالتالي أول مسجد في الإسلام، وللعلم ذكر مسجد قباء في القرآن الكريم إشارة، يعني يقول الله عز وجل في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لذلك هذا المسجد إله هيك مكانة وإله جمال. لليوم على فكرة مسجد قباء إله طبيعة مختلفة، لا يوجد مسجد من مساجد الأرض كلها للصلاة فيها يعني أجر خاص، يعني غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى غيرها، إلا مسجد قباء. الصلاة في مسجد قباء بعمرة، يعني الصلاة أي صلاة، ركعتين تحية المسجد، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة فجر، اللي هي إيش مكانت، حتى لو ركعتين تحية المسجد أجرها بعمرة. هذا المكان لا يوجد مثله فعليا، هذا المسجد الجميل مسجد قباء. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك هذه الأيام. طبعا في تلك الأيام في قباء قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يوم الخميس، وصل إلى المدينة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر علي بعد ما طلع إنه تمكث في مكة 3 أيام حتى ترد الودائع إلى أهلها. يعني المشركين اللي كانوا يحطوا ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بأن يعيد لهم ودائعهم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم حتى بهذه الدقائق، وهذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن ذوقه عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر علي رضي الله عنه ماشيا، هاجر مشي على رجليه، وبالتالي وصل أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في قباء لأنه وحده، لكنه طبعا سار على الطريق وحيدا، يعني نفس الطريق العادي، عشان هيك طريقه ما كانتش بنفس طول طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد عدة أيام جاء أهل أبي بكر وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة سودة، وتتابع وصولهم أجمعين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كما قلنا مكث، وصل الاثنين، مكث الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم في يوم الجمعة عندما ارتفعت الشمس قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك باتجاه المدينة، داخل المدينة، فركب ناقته وبدأ المسلمون يتقدمون، وقطعوا واديا خارج مسجد قباء بشوي، يعني إلى الشمال من مسجد قباء، اسمه وادي رانوناء. فلما يعني كان متوسطا في نص الوادي، في وسط وادي رانوناء، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس، فقد حان في ذلك الوقت وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة. فتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي، ثم صلى بالناس أول صلاة جمعة في التاريخ، أول صلاة جمعة في ذلك اليوم وفي ذلك المكان. على فكرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي بنى مسجدا سمي مسجد الجمعة، لليوم موجود. طبعا اليوم تقام فيه كل الصلوات، لكن صلاة الجمعة تقام في مسجد قباء لأنه الصلاة في مسجد قباء بعمرة، فبالتالي الناس بتصلي في مسجد قباء صلاة الجمعة، والمسجدين مش بعاد عن بعض، يعني قرب 5 دقائق مشي فقط. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تتلقاه وتسبح وتكبر وتهلل. على فكرة هنا نقطة مهمة، القصة المشهورة إنه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذه على الأرجح لم تقل في هذا اليوم، هذه قيلت، هذه القصيدة قيلت عندما عاد رسول الله من تبوك بعد 9 سنوات في السنة 9 للهجرة، لكن الناس تظن أنها قيلت في ذلك اليوم. الذي يهمنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي، كل واحد من يعني من قبائل الأنصار بيقولوا: يا رسول الله هلما إلى العدد والعدة والمنع، إحنا بنحميك، انزل عندنا. فيقول: خلوا الناقة فإنها مأمورة، الله أمرها أن تنزل. فتحركت الناقة حتى وصلت إلى المكان الذي فيه اليوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في وسط قبيلة بني النجار اللي هم أخوال أبو النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أخوالي، وكان يحبهم أصلا. فنزلت الناقة هناك بركت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوها قليلا، فقامت ومشت ثم عادت وبركت في مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنا المنزل إن شاء الله، وأقرب بيت كان لهذا المكان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو أيوب ما تكلم ولا عمل أي شيء، مهما قعد يقول عندي ومش عندي، لا، حمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه الإيجابية من أبي أيوب: المرء مع متاعه. ونزل عند أبي أيوب، وهنا تبدأ الفترة المدنية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار النيام الدولي في جمهورية النيجر. أمانة عمان الكبرى تباشر تنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها. المنتخب الوطني لكرة القدم يواصل تحضيراته تأهبا لمواجهة نظيره الجزائري عند 6:00 بتوقيت الأردن صباح الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لنهائية كأس العالم 2026. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة. استشهاد 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة جنوب لبنان. الاستخبارات الأمريكية تحذر إدارة ترامب من أن تقوم إسرائيل بتقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة اللي بتتابعنا في هذا الوقت. أهلا وسهلا بمستمعين ومشاهدين إذاعة وتلفزيون حياة. في كل مرة نلتقي معكم في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشاك، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج، آباء وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، وأما الزوجة فتحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، التكرار والحوار. أهلا وسهلا فيكم. الله بالناس الطيبة اللي بتتابعنا على الطرقات في داخل الأزمات، مع أنه اليوم وأنا جاي كان الجو رايق، ويعني السيارات كتير عدد الأزمة فيها خفيف. أهلا وسهلا فيكم في برنامج تلفزيون حياة للي بتابعنا لايف على الهواء بالصوت والصورة. أهلا وسهلا فيكم كذلك على إذاعتنا الحبيبة من الشمال، من إربد والرمثة حتى نصل إلى الجنوب إلى العقبة. دائما حياة اف ام تثرينا ببرامج غنية، وأنا من الناس اللي من 15 سنة بحضرها وبتابعها، وأول ما أشغل السيارة هيك بتلاقي حياة اف ام طلع صوتها، وكذلك أكيد بالمطبخ لأني أنا من الناس اللي دائما في راديو في المطبخ. وبرنامجنا أولادنا بخير إحنا كتير بحاجة إله. أنا اليوم بحكي لكم من قلب الحدث، من كتر ما بسمع بالاستشارات، إحنا اليوم بحاجة نذكركم أن نكون دائما في قلوبنا أولادنا بخير، من باب بشروا ولا تنفروا. ولكن حقيقة الأولاد عليهم كتير هجمة قوية، سواء كان بالدين من باب الإلحاد والمجموعات، من باب اللعب والدفع اللي بيدفعوه على الإنترنت. التقيت مع أمهات الفيز مع أولادهم خامس وسادس بيدفعوا بدل ألعاب إلكترونية وغيرها وجماعية، الهجمة كبيرة لأنه عقولهم صارت كتير مغيبة عنا، لذلك نحتاج أن نعود إلى بيوتنا، وهاي مسؤوليتنا لكل من تزوج وأراد السترة ثم أراد فتح بيت. اعلموا أن هؤلاء أولاد أمان في عناقنا. الزواج مش بس بيت وأسرة وزوج وزوجة، كون حملنا أمانات أولادنا فيجب أن نجعل لهم الروح والقلب وكل ما نملك. تعبانين منهم؟ والله تعبانين، وأنا أول واحدة لأن أنا بالنهاية أم وزوجة، ولكن نبقى نؤاجر مع الله عز وجل حتى تعمر بيوتنا بما يرضي الله. ودائما العبارة المشهورة عني تقول: نحن كآباء وأزواج علينا السعي وعلى الله النتائج. يا مرحبا فيكم في برنامجكم الذي يأتي من بيوتنا، والحلقة الماضية كانت عن الملل الزوجي. ليه بلا قابل شباب صغار وصبايا صغار بيكونوا متزوجين لهم سنة وسنتين لكنهم مالين، عايفين حالهم. الزوج بيطلع على القهوة يلعب مع أصحابه، والزوجي على تليفونها. ليه ما عادت بيوتنا دافية زي زمان؟ الملهيات حوالينا كتير. أما بالنسبة للي صاروا بالأربعين وتعدوا عمر معين برضو وصلوا لمرحلة من الملل. هاي كان محتوى الحلقة الماضية. أما اليوم حلقتنا فهي كوننا تحدثنا عن الملل، يا ترى كيف تعود الانتعاش لحياتنا الزوجية، أو كيف نعيد الانتعاش لحياتنا الزوجية؟ إيش ممكن نعمل عشان نقدم للزوجة كزوج أشياء تسعدها؟ وكذلك أنت يا زوجة شو الأشياء اللي لازم تتجاوزي عنها وتعمليها مقابل أن يعود البيت في جزء من الفرح؟ حلقتنا اليوم تتمت الحلقة الماضية، كيف نعيد الانتعاش للحياة الزوجية. شاركونا وإحنا منستنى مشاركاتكم على أرقام التلفزيون والإذاعة، نتمنى أنكم تشاركونا وتسمعونا، سواء كان من تجاربكم الخاصة أو من اقتراحاتكم إذا كنتوا عزابية لسه ما دخلتوا القفص الذهبي. 06516 50 20، 06516 40 20، 06516 20 60، و 06516 20 20. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مع كيف نعيد الانتعاش إلى الحياة الزوجية.

0: أهلا وسهلا فيكم لكل من يسمعنا ويرانا. وأنا نفسي أسأل سؤال كتير مهم يخطر في بالي، لماذا فقدنا السكن في البيوت؟ أحد الأشياء اللي راح تعيد أن تنعش العلاقة الزوجية هي أن نعيد السكن إلى البيوت. يا ترى ما الذي منع السكن في هذه الأيام من البيوت؟ برضو هاي من الأشياء اللي بدنا نحكي عنها. وخلال حديثنا بدنا برضو نسأل عن النقد ما بين الزوجين. بتعرفوا من كتر ما بستسقي مواضيع لحلقاتنا بتخيل إنه لو يفتحوا لي المجال لعشر سنوات كمان لن ينتهي المواضيع اللي بدنا نحكي عنها. بتعرفوا ليه؟ الاستشارات اللي بتجيني وبسمعها من بين الزوجين بتفتح لي آفاق إنه ما أسمعه أوصل لكم إياه عشان يا جماعة لا تقعوا في هذا الفخ، وإن وقعتم فيه هذا هو الحل. واحد اتنين ثلاثة. بدي أحكي لكم عبارة أكلنا بعض ثم أكلنا مع بعض، أكلنا بعض ثم أكلنا مع بعض. هذا يا سيدي العزيز دب الطوشي ما بين زوجين، وصلت ما بينهم صواتهم اتعالت وحالتهم حالة، وإنتي وإنت وإنت وإنتي، فإذ بالأولاد كل واحد روح على غرفته. أنا شو بدنا بهذا الصراع؟ نص ساعة كانوا الزوجين، الزوج محضرة العشاء لزوجها واثنين بياكلوا على نفس المائدة. نط ابنهم اللي عمره 15 سنة، انتوا غريبين، أكلتوا بعض وبتاكلوا مع بعض؟ وهنا أريد أن أجيب، الخلافات في الزوجية لابد عنها، إحنا ما بنقدر نمنعها، ذكر عقل وأنثى، واختلاف البيئات سيولد هذا الاختلاف، سنختلف، ولكن مع الزمن كلما أسسنا علاقة صحيحة قائمة على أسس صحيحة كلما اختلفنا ولكننا عدنا أن نأكل مع بعض ونعيش مع بعض. وهذا أساس العبارة، اختلفنا فافتضحنا فاصطلحنا، أو اختلفنا فافتضحنا فافترقنا. فنيالي البيوت اللي اليوم ممكن صوت الأزواج يعلى ويختلفوا، ولكن بعد نص ساعة يرجعوا وكأن شيئا لم يكن. فالاختلاف وارد، ولكن الأولى أن يكون مكان الصلح بعد فترة لا تتجاوز أكثر من ساعة زمن. مرة تانية موضوع حلقتنا اليوم، كيف نعيد الحياة إلى الحياة الزوجية، كيف ننعش حياتنا الزوجية. كتير اليوم على الطرقات ناس بتسمعنا كبار في السن، ممكن يفيدونا في هاي المعلومة. ممكن تيجي تحكي لي، والله يا بدي أحكي لك، والله يا عمي، والله يا عمي دلال بدي أحكي لك إشي، أنا بعد خبرة 25 سنة إذا كنت واحد اتنين ثلاثة رح ترجع العلاقة كويسة، إذا كان كذا كذا رح ترجع، وهكذا من تجاربنا الخاصة زائد من قراءاتنا. فكيف ننعش العلاقة الزوجية أكيد لازم نحكي عنها، ولكن أنا بدي أحكي من أول باب من أبواب إنعاش العلاقة الزوجية، أدوا أموركم بالكتمان. بلاها السوشيال ميديا من أوم، إذا أردت أن تنعش علاقتك الزوجية مع زوجتك وتحفظها وتحفظي علاقتك مع زوجك، خبي الأشياء الحلوة اللي بتصير. دبت مشكلة ما بين زوجين استمرت لمدة أشهر، وللأسف راحت على دار أهلها وكان بينهم خلافات كتيرة، وصارت الأمور تتصاعد، ثم حدا دخل بينهم حسن العلاقة، حاول يرجع العلاقة على ودها، فبدأ الرجل يتودد للزوجة. بتصير إنه بروح على شغلها، بيطلع على الدرج ومعه بوكيه ورد هاليد، بيحمله وبيعطيه للزوجة. أمام مين؟ الموظفين والموظفات، هم ما بيعرفوا عنها إنها إلها زعلانة أشهر في بيت أهلها. أول عبارة بتحكيها صاحبيتها نيالك، وزميلتها أوف على إيش، والمكتب اللي بجنبها لو إني مكانها. فعادوا إلى نقطة الصفر، خلاف منه خلاف منها وكنا شيء لم يكن، واليوم إحنا للآن في هاي الخلافات. ليه؟ لا تظهروا يا جماعة الود اللي ما بين الزوجين، مش دائما لازم نظهر هذا الإشي، حاولوا إخفوها، لأنه اليوم إحنا في زمن النفوس مريضة والناس إلها الظاهر، فما تخلي العيون تدخل عليك وبالتالي تجي تقول يا ربي أنا شو عملت. أرجو أن يحفظ ربي العباد بيوتكم وأن تكون بيوتكم سكن، أسأل الله تعالى. مساء الخير يا راتب، يا أهلا وسهلا فيك.
1: يا مساء الفل والياسمين وورد الجوري والنرجس لكل المستمعين والمستمعات.
0: آه والله آه والله الله يبارك فيك يا حي الله بالناس الطيبة.
1: الله يرضى عليك يا رب. أختي دلال يعني من الواقعية أن يتقبل الطرفين بكل بالكلية، يعني أنا أتقبل زوجتي
0: الله عليك
1: بكليتها.
0: نعم
1: وهي
0: نعم
1: حزنانة
0: نعم.
1: وهي زعلانة وهي معصبة وهي يعني فرحانة وهي كئيبة أو مكتئبة أو إلى آخره، بدي أحتضن هذه المواقف، هذا أولا. ثانيا من الواقعية إنه كما الإيمان يعني يزداد وينقص ويفطر الإنسان، يعني ببرد الإنسان إيمانه في لحظات أكيد العلاقة الزوجية بتبرد،
0: الله يجبر خاطرك،
1: بصيبها نوع من أنواع الفطور
0: يا بي، الله يجبر خاطرك صحيح.
1: وهذا شيء طبيعي صحيح. وليس فيه خوف.
0: نعم
1: الخوف وين؟ أن نركن إلى هذا الموضوع.
0: يا سلام عليك.
1: الشطارة الإبداع في التجديد العلاقة.
0: نعم.
1: يعني أنا لو قلت أنا وزوجتي والله أطلع الدكان، تعالي اطلعي معي خلونا نشتري شوية أغراض بغير نفسيتها، لو أطلع نطلع السطح نشرب كاسة شاي،
0: يا سلام
1: حتى
0: عليك.
1: ما حد يقول ولا راتب الباز بده يوديها على رحلة على أوروبا، لا أنا على قدي ممكن أطلع زيارة، أقول لك أروح على دكاني أروح على أقدر أنا وياها على مخيم الحسين ولا عند مزه ولا على اي مكان،
0: ترجع العلاقه احلى
1: بين المحلات، بغير نفسيتها
0: صحيح،
1: لانه انا دوري كزوج يعني انه احتضن زوجتي.
0: نعم.
1: بجميع مشاعرها.
0: الله يكرمك يا راتب،
1: عشان اكون سبب لاسعادها.
0: نعم يعني ننعش العلاقة، واحد نعرف انه احنا نتقبل الشريك لانه كل واحد عنده سيئات وحسنات، واثنين العلاقة الشيء الطبيعي يتمر في العلاقة الزوجية بالفطور.
1: واخر شيء اذا بتسمحيني دكتورة،
0: اتفضل،
1: انه ممكن اقدم لها وردة، اقدم لها حبة طوبة بتحبها،
0: صحيح،
1: اجيب لها مثلا شغلة بسيطة.
0: نعم.
1: بربع دينار تبسطها.
0: الله عليك.
1: فأنا بغير من بجدد بشيء بسيط لكن مفعوله قوي.
0: دائما بحكي الله يكرمك راتب وشكرا لمشاركتك. الله يكرمك. دائما بحكي احنا دائما بنحكي لكم لكن بنضل احنا على منبر من ننظر، لكن لما يكون الكلام صادر منكم انتو يا الله شو بيكون اقرب للنفس. صح يا هيام، اهلا وسهلا يا هيام، سلام عليكم.
2: يسعد عليكم السلام، يعطيك العافيه.
0: يا اهلا يا هيام، كيف حالك؟
2: يسعد مساك،
0: الله يكرمك.
2: الحمد لله. وشكرا على المواضيع الأسرية اللي تطرحيها الصراحة، لأنه مرات يعني نصيحة ممكن حد يسمعها يستفيد فيكون إليك الأجر.
0: والله والكلمة طيبة صدقة، أنا هذا شعاري في
2: نعم
0: الحياة.
2: صحيح
0: صحيح. هي
2: الله يسعدك. أقول لك إنه والله في شغلات كثر، أقول لك شغلات تنغص البال سواء من الزوج أو من الزوجة. خلينا نكون منصفين، إحنا ما نقول إنه في حياة وردية جميلة عطول،
0: صحيح.
2: أو نقول إنه في زوج كامل عطول أو في زوجة مثلاً كاملة، ما نقول هاي الشغلة. وبتعرف أقول لك شغلة، لما نحط هاي القاعدة قدام عينينا بنفكر إنه حياة الناس الزينة والما شاء الله عليها وإحنا حياتنا الناقصة.
0: أبي الله يجبر خاطرك.
2: لأنه أقول لك شغلة، يعني الإنسان لازم يؤمن إنه ربنا يعني جعلنا مختلفين يلد علي. أقول لك شغلة، أنا وأختي مش زي بعض حياتنا، صح ولا لا؟
0: صح طبعاً.
2: لكن أقول لك شغلة، في عالزوج، الزوج شوفي سبحان الله، مش بقول لك السفينة بدها قبطان، والحياة الزوجية قبطانها الزوج، صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
2: ماشي، الأسرة عماد البيت، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: وهي اللي تبني وهي اللي بتهدم في الأولاد وفي تربيتهم.
0: نعم.
2: لكن صدقين الجزء الأساسي في الزوجة ونفسيتها هو الزوج. عفوا منك بدي أقول لك شغلة، مثلا يعني أنا ممرضة، فمثلا ما يجي مثلا واحد مثلا يكسر في مجاتيف مرته، المفروض الزوج ينصح، يعني أقول لك شغلة، حتى لو شو ما كان عندها عيوب لا قدام الناس يعلي منها.
0: نعم.
2: غلط.
0: نعم.
2: كسر الخواطر، يعني مبارح إجانا مراجع عفوا منك والله العظيم كسر خاطرها.
0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
2: كسر خاطر، يعني شوفي لما الشخص يكسر خاطر أو مثلا يقلل من قيمة مرته صدقيني هون بتنهدم كامل.
0: والله.
2: أي أسرة اللي بدك إياها تبنيها، عفوا منك، أي أسرة بدك إياها تبنيها ونفسيتها متحطمة،
0: يا الله شو بعز علي هذا الكلام. يا الله
2: دلال، إحنا ستات نفسيا صدقيني بنمشي، مش بالأكل ولا بالشرب، نفسيا يعني قولي، يعني زي ما قلتي من أول النهار كلمة طيبة صدقيني بتضل معها طول النهار. صحيح. لكن كسري من مجاديفها أو كسري مثلا من جميلتها فتجيني بتضلها عطول معها. طب ليش إحنا هيك؟
0: صحيح.
2: فالأساس هو الرجل برضو كمثل الست. يعني كلمة يعطيك العافية، أنت بتتعب وبتشقى برا البيت صحيح وبتأمن لقمة العيش لعيالك، لكني صدقيني في الدلال أنا بشتغل برا البيت وجوا البيت، هل تعلمي إني وظيفة جوا البيت إني بحسها أصعب من برا البيت؟
0: مزبوط طبعا،
2: لأنه تربية
0: طبعاً. طبعاً أكيد طبعاً.
2: التربية في الدلال، التربية كلها على عاتق الأم، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: المسؤوليات
0: يعني نعم صحيح. طيب
2: البيت إدارته كل هذا على الزوجة، هاي مش أعباء، يعني أنت ست بيت وبرضه يعني قائدة بيت.
0: طبعاً أنا
2: يعني
0: طبخة وجاية
2: علينا إحنا. الوظائف اللي علينا إحنا مش بتهد صحيح الواحد. طيب إحنا ليش من إحنا ما نكون منصفين، أنت كرجل أو أنت كأمرأة، أنت شوف الخلل وينه على الجو، صدقيني ما بصير ملل. بقول لك شغلة، بدي أقول لك شغلة عني أنا، أقول لك شغلة عني أنا، بتهاوش مع جوزي يقول ربع ساعة منتهاوش، لكن لا برجع أنا أقول لك شغلة، أنا إذا ما تهاوشتش معاه كل ربع ساعة بحس شي ناقصني، لكن بنفس الوقت برجع بعمل لي فريش لحياتي كاملة.
0: برافو عليكي، برافو عليكي يا
2: هيام. نعم لحتى
0: برافو عليكي. بدي احكي لك شغله، بتعرفي قديش الناس بحاجه انها تسمع من انسان واقعي على ارض الواقع هذا الكلام؟ بتعرفي قديش
2: كثير
0: بالضبط.
2: نعم.
0: يعني انت هذا التليفون يمكن ما كلفك دقيقه، ما كلفك شيء، اليوم المكالمات مجانيه، لكن ما تعلمي كم صبيه هلا بتبكي لما سمعتك يمكن عدلتي مزاجها. ما تتخيلوا قديش فعلا مشاركاتكم تثرينا.
2: اسمحي لي اقول لك شغله، بخصوص الخبر يعني شغلنا وعملنا، احنا لما يجي عندنا يعني مرضى الكثر بنحسهم نفسيا تعبانين، ما في عندهم الام عضويه، صدقي النفسيه هي التعبانه، صدقيني اساس كثر، وخصوصا في البيت، يعني المراه فعلا المراه اساس البيت.
0: نعم.
2: لكن لما تكون نفسيتها حلوه صدقيني البيت جنه،
0: ولما يعني الله يكرمك والله انك زودتينا بالخير، الله يجبر خاطرك
2: وبارك
0: في بيتك. شكرا يا هيام، شكرا. طيب بدي اعلق على هيام تعليق كتير مهم يا جماعه، ذكرت كلمه انه المزاج، فليكن في معلومكم مزاج البيت على المراه وسعاده البيت على الرجل، مزاج البيت على المراه وسعاده البيت على الرجل. كيف؟ لما الأم يكون مزاجها مش رايق كل البيت بكون مخربط، الأولاد بغرفهم مزاجها مش مزبوط، الطبخة بتطلع مش زاكية، معناها دائما بتكررها وزاكية، لكن للأسف مزاج البيت بخربط لما تكون الزوجة والأم مخربطة. بالمقابل خلي مزاجها حلو، رايقة مبسوطة، تنقل هذا المزاج على كل البيت. ولكن من يصنع السعادة؟ الرجل، يعني هو متراضي هو وياها وهي مزاجها كويس، قال تلقائيا يلا نطلع، يلا نسهر، يلا نروح ندار جيتكم، يلا كذا، مين اللي دفع بنزين وتكلف التكلفة وقال يلا وأعطى الأمر؟ الرجل، فهو بيده السعادة. فالمرأة يا رجل من تصنع لك مزاج بيتك كله، ولكن أنت الوقود تبعها، وفي نفس الوقت هاي السعادة لا تكتمل إلا بوجودك، فكون أنت المزود للسعادة في البيت. كيف ننعش العلاقة الزوجية بعدما وصلنا إلى الملل؟ المرة الماضية كتير سمعت تعليقات على فكرة إنه دكتورة عن جد أنت من عقلك بتحكي إنه كثرة حضور الريلات للرجال بتخليه ينفر من مرته؟ طبعاً يصبح لديه عقل مقارنة، هذا مو معنى إنه المرأة في جزئية ممكن تقارن، بس ما بتقارن بالشكل، المرأة ما خلقت من هاي العجينة، ممكن تقارن بأنه بيسعدها بيوديها بيعطيها هدايا، لكن ما بتقارن بنفس الشكل، فبالتالي بتكون تزن عليه، خلينا نطلع، خلينا نعمل زي فلانة، خلينا نسافر، خلينا نمشي، خلينا كذا. ولكن الرجل لما بينفر ينفر من المرأة، لأنه عقله بيكون كمل صورة زي القطع اللي بتتجاور من بعض، كثرة المشاهدة وعدم غض البصر تصل فينا إلى مرحلة يصبح الرجل غير عن راضي عما يملكه. ودائما بيسألوني دكتورة إذا أردت أن تسألين أن تجيبي عن السعادة الزوجية ما سرها؟ بحكي لهم سر السعادة الزوجية الرضا. المرة الماضية في أولادنا بخير عشان يضلوا بخير حكينا كيف نطرد الملل وما أسبابه، واليوم إحنا كيف نعيد الإنعاش للحياة الزوجية. إن شاء الله راجعين لكم ولكن بعد الفاصل استنونا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

0: اهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم مع حلقتنا اولادنا بخير. اهلا وسهلا يا ابو ثائر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، يا حي الله بالناس الطيبه.
1: حياك الله دكتوره، وجزاك الله خير على الموضوع الحلو هذا، يعني ان شاء الله ربنا يدعك الاجر على الموضوع
0: ان نصلح البيوت يا رب.
1: اي نعم نعم، موضوع حلو كثير ويعني يحتاج الى يعني حديث طويل جدا، بس انا بدي اختصر حتى افسح المجال لغيري.
0: نعم تفضل.
1: اولا الانتعاش، انا بقول في انتعاش ثاني هو انتعاش الحب بين الزوجين.
0: نعم صحيح،
1: لانه اكيد يكون في حب بيناتهم، بس الحب يعني يفتر مرات، يفتر زي هيك، فنعمل انتعاش على هذا الحب.
0: نعم،
1: لانه اذا انا بدي اعيش مع واحد ما بحبوش يعني مش راح اطيقه اصلا، مش راح نتوصل، يعني مش راح نوصل في الطريق. يعني نشوف عوامل الحب، وكل واحد يعني له مفتاح.
0: نعم.
1: بعد الحب هو المفتاح، كل واحد المفتاح، يعني الزوجة برضه تكون ذكية تعرف مفتاح زوجها.
0: نعم.
1: والزوج
0: نعم.
1: كمان نفس الشيء يعرف مفتاح زوجته.
0: صحيح.
1: بعدين بدنا في نقطة مهمة جدا لازم الكل يعرفها، إنه ما في إنسان كامل.
0: يا سلام عليك.
1: أبدا ما في.
0: نعم.
1: الكمال لله.
0: نعم. نعم.
1: ولازم نحط مقياسنا، حد يعني لما حد بده يعني يتزوج كمان، إنه لازم يكون يجد في معارضة، لازم يجد في إشي يعني.
0: نعم.
1: يعني هذا ما بيجي مزاجه، بده إيش يتحمله. خلاص حط بالي أنا بدي أتحمل مثلاً يعني مثله معينة.
0: نعم.
1: فإذا يعني إذا هيك الأمور إن شاء الله تكون
0: تعود
1: إن شاء الله صحيحة.
0: نعم.
1: وأنا بديش أحد أحكي على يعني إنه الدين.
0: نعم.
1: هذا يحل كل مشاكلنا.
0: والله.
1: وأنا بنصح الشباب اللي بيزوجوا يعني اختار ذات الدين.
0: نعم.
1: بس الدين اللي تكون دين عن فهم، مش يعني دين هيك.
0: سلام عليك.
1: يعني عبادات شعارية مثلا، بس حب القرآن وصيام وكذا هيك بدون فهم.
0: الله يجب
1: لا
0: خاطر.
1: يعني برضو يعني هي ملاطفة الزوج وشو عمل، هذا أهم من أجل العبادات.
0: الله يجبر خاطرك يا أبو ثائر.
1: أيوة.
0: الله يجبر خاطرك.
1: أنا بديش أطول كثير يعني حتى أفتح مجال لغيري.
0: الله يعمر بيتك، كلامك صحيح 100%. الله يعمر بيتك.
1: الله يجزاك الخير.
0: والله وسلمنا على أم ثائر.
1: الله يسلمك.
0: إن شاء الله.
1: بدينا مستمر مبسوطة مني يعني أبدا، مبسوطين مع بعض.
0: الحمد لله. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. لا تحكي. الله أكبر تبارك الرحمن.
1: إن
0: شاء الله. شكرا لك يا أبو ثائر.
1: أهلين أهلين. حياك الله. أهلين.
0: الله يكرمك. أمي محمد سلام عليكم.
2: الله يعطيك العافية دكتورة.
0: يا أهلا يا أمي محمد، كيف حالك؟ أنا بخير.
2: مشتاقين لك.
0: الله يجبر خاطرك حبيبتي والله. حيا الله.
2: أم محمد.
0: مين؟
2: صفاء.
0: صفاء. يا أهلا يا أهلا.
2: الله يحييك.
0: هلا يا جماعة اسمعوا الكلام برضو الطيب اللي في مكانه، يلا اسمعوا. تفضل يا ست صفاء.
2: قولي. نتعلم منك.
0: أبي ما أخلاكي.
2: الله يكرمك. هلا إحنا أول إشي نبعد عن الانتقاد السلبي.
0: نعم.
2: يعني ما نضل قاعدين لبعض عن نقرة. خلص في شغلات بتمشيها مشيها، تغاضى عنها سواء.
0: نعم.
2: الزوج أو الزوجة، طبعا كلام للطرفين ومنهم أنا يعني كمان.
0: نعم.
2: بحكي لنفسي أول إشي خلص ما نضل ندقق على كل شغلة سواء داخلية أو خارجية، يعني داخل البيت أو خارج.
0: نعم.
2: البيت.
0: نعم صحيح.
2: حب السيطرة. مش أنا، إحنا. هلأ إحنا زوجين. الله شراكة هاي. مش إنه أنا.
0: صحيح.
2: يعني نبعد شوي عن كلمة الأنا، هاي الأنانية هاي في الشخص نفسه ممكن أنها تكون. كمان أنا صديق محمد الاحتواء، نحكي من بعض، نفهم طبيعة بعض فعليا زي ما أنت تفضلت دائما إنه إحنا نفهم طبيعة الآخر. ممكن كمان إنه في فرصة إجت لطرف منهم، بالعكس أكون داعم لهذا الإشي.
0: صحيح.
2: وأبعد يعني بعد التام عن الروتين. الروتين فعلا الروتين القاتل.
0: نعم.
2: هو اللي
0: صحيح.
2: هو اللي أصلا تسوي
0: إشي.
2: أصلا كل هاي المشاكل
0: من الروتين. الله عليكي.
2: الله
0: صحيح.
2: كمان
0: صحيح.
2: الألفاظ الحلوة، حتى لو ممكن إن الواحد ممكن فعليا لما يكون ساعة الغضب بطلع ألفاظ، بس والله مرات ما بتكون من قلبه، صدقا ما بتكون من قلبه.
0: صحيح.
2: وسرعان ما إنه سبحان الله هاي الأشياء تروح، لأنه في الأساس
0: ويبقى الأصل.
2: الله رب العالمين ربنا خلقنا، يعني حتى لو ما فيها الحب اللي إحنا بنحكي فيه، في إشي اسمه مودة رب العالمين حطها فينا.
0: صحيح.
2: وفي
0: صحيح.
2: سبحان الله. بس بدي أسأل سؤال دكتورة من فضلك.
0: احكي لي.
2: لأن أنا كنت واعدة زوجي إني أسأل وإن شاء الله يكون يسمعني.
0: يلا.
2: هلا مش أمرات إحنا العيلة بنكون قاعدين مع بعض، الأزواج والأبناء.
0: نعم.
2: هلا الأم مثلا لما تحكي لابنها أو بنتها قومي اعملي شغلة وتكررها مرتين وثلاث أو عشرة، بالآخر بتصير تصرخ قومي سوي الشغلة أو قوم سوي الشغلة هاي.
0: نعم.
2: بس هو يحكي لها ليش بتصرخي؟ طب ما نصر للساعة بحكي أم هلا
0: ما صرخت. اسمعي صفاء، أضم صوتي إلى صوتك يا رب يكون جوزي بيسمعني، لأنه مامي بيكون على موبايلهم أو بحضر مباراة بأبرد ما عندهم، وإنت بتحكي لها شيلي الأكل شيلي الصحن أو جيبي كذا، وهي ولا عند بالها. أو مثلا ابنك
2: في جواب لهذا السؤال،
0: فأول عبارة أنا بس أرفع شوي نبرة صوتي بصير يحكي لي ليش بتصرخي، بكون أقول ما هو غايب عن المشهد إله 4 دقائق وعند لما طلع صوتي اتذكر. فأنا أدعو كل الرجال يا صفاء يا أمي محمد لكل من يسمعنا من الرجال، قبل ما الزوجة تبدأ يعلى نبرة صوتها دخل نفسك كأب واحكي كلمة واحدة، لأنه كلمة منك بتجيب خبر الأولاد. فوالله دعوة مني كمان يا أم محمد.
2: الله يكرمك،
0: الله يسعدك وبارك فيك. تسلم يا أم محمد، تسلم،
2: الله
0: يجبر خاطرك. تمام تمام. طيب أم حسام، السلام عليكم يا أم حسام.
3: وعليكم السلام، كيف حالك يا أختي شو أخبارك؟
0: الله يكرمك وبارك فيك. حي الله، حي الله يا أم حسام
3: حبيبتي، الله يسعدك. أنا بالنسبة عشان زيادة الحكوة 30 دينار لكل موظفين، طب شو معنى القطاع الخاص ما له زيادة وإحنا راتبنا 200 دينار؟
0: نعم تمام.
3: يعني أنت عارف كل شيء غالي
0: صحيح،
3: يعني 200 دينار لا بيت لا إيجار ولا هن ما بعملوا إشي بالنسبة للوقت.
0: مزبوط، الله يفتح عليك ويسر أمرك ويرضى عنك ويبارك فيك يا أم حسام. يعني يمكن أنا مش موضوعي هاد وما بعرف فيه صراحة، وأنا مش موظفة حكومة. ربي يسر أموركم ويفتح عليكم في زيادة 30. ترى أنا غايب دايما، غايب طوشة نفسي ما تعرفوا. في معلومة دايما بعيب علي زوجي فيها، دايما دلال أنت غايبة عن الأحداث. أنا مش غايبة عن الأحداث كلها، ولكن أغيب نفسي عن كثير من الأحداث. أنا من الأشخاص اللي ما بتابع كتير أخبار، أنا من الأشخاص اللي مش كتير تناري أتابع الأحداث التي تحدث، لأنه بتطلع موجة منعصب منحكي بعدين اللي بيصير بيصير ومنحلك أعصابنا على إشي فاضي. فيمكن أنا من الناس، أو يمكن هيك المرأة، لازم أنا برأيي المرأة مش كتير تدخل في الأمور هاي السياسية والاقتصادية و إلى غيرها، عشان تضل كل طاقتها محصورة في بيتها. قد يكون كلامي صح وقد يكون خطأ، ولكن الله يجبر خاطرك يا أم حسام وخاطر الجميع. بدي أحكي لكم عن فكرة السكن. لم تعد بيوتنا سكن، لماذا فقدنا السكن؟ وين السكون والهدوء في أنفسنا؟ لماذا لم تعد بيوتنا مكان الراحة تبعتنا؟ لأننا فقدنا السكن في الليل والزوجة والبيت. في الزوجة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما عادت الزوجة بعنادها وصوتها وصراخها، وما عاد الرجل من كتر ما بيطلع برا البيت وما بيعرف عن البيت إشي، ما عاد يجد السكن في البيت باتجاه الزوجة. فالخلل من الطرفين، فنسينا الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ففقدنا السكن في الزوجة وفقدنا السكن في البيت لقول الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. بنتغدى بالمطاعم وبنطلع بالسيارات وبنقعد فترات طويلة برا وبنشعر إنه البيت خنقة، فأصبحت كل أمورنا برا بيتنا، لذلك نسينا أن السكن في البيت. والشيء الثالث، زدنا السهرات والليالي الطوال وما عدنا ننام بدري، فراح علينا النهار والأمتنا الأمة مبارك فيها في بكورها، وصرنا نضيع حالنا في الليل، فنسينا أن الله قال وجعل لكم ليلة لتسكنوا فيه، فنسينا السكن ليلا وأولادنا كذلك، ونسينا أن الزوجة سكن، ونسينا أن بيوتنا هي مكان السكن. فإن عدنا إلى هاي الثلاثة، أنا بضمن لكم لقوله تعالى في هذه الآيات أن تعود السكينة إلى أنفسنا. حفظ الله بيوتنا وبيوتكم. كيف ننعش العلاقة الزوجية حتى تعود إلى مجاريها ونطرد الملل؟ 1. يجب أن يعلم أن الرجل لا يمكن عقله يشبه عقل المرأة، وكذلك المرأة لا يمكن عقلها يشبه عقل الرجل. لذلك دائما عشان ننعش هذا الإشي نبحث ماذا يسعدك رجل وماذا يسعدني كامرأة. وتذكروا لعبة 7-8، لما أحط رقم 7 بالعربي من جهتي حتكون من جهتك رقم 8. أنا بحلف وبحكي والله 7، وإنت بتحلف وبتحكي والله 8. أنت صادق وأنا صادقة، ولكن بمجرد ما غيرنا الأماكن رح أكتشف صح والله كلامك صح 8، وإنت رح تحكي لي والله كلامك صح هو 7. إذن إن أردت أن تسعدني كامرأة ابحث كيف أسعد، وإن أردت أن تسعدي كرجل ابحثي كيف يسعد. هي رقم 1. رقم 2، يجب أن تعلموا أن الحياة الزوجية ما فيها استقرار دائم، لازم تمر فيها المشاكل، لازم يمر فيها الفتور. إذا الرسول علمنا صباحا ومساء أن نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إذا كانت العلاقة مع ربنا تتقلب ما بالكم بالناس الطبيعيين. ولكن مرات كتير هاي الخلافات لما نرجع نحب بعض بتقويها وبتهنيها من جديد. رقم 3، يجب أن نقول كلمات الحب لبعض، ما نبخل على هذا الإشي. فالرجل يحب أنه يسمع منك يا امرأة، يا من بعدتي عن زوجك، كلمات التقدير والحب. وأنت يا رجل يا الله شو بتحب أنك تمدحها وتمدح شكلها وتطلع عليها بنظرة حب. هاي برضو من الأشياء التي تعيد العلاقة. رقم 3 أو 4، اكسر الروتين اللي بالبيت. روتين البيت كتير قاتل، لازم نكسره حتى لو كان بأشياء صغيرة زي ما حكى أبو راتب. وفي النهاية رك إنعاش الحياة الزوجية على كل منهما بقمتها وذروتها. رجل عد إلى بيتك، اجلس مع أولادك ولا تتحجج بالرزق، فالأولاد والبيت رزق، لا تخلي المال سبب في ضياعهم. وكذلك أنت يا امرأة لا تضيع الزوج والبيت بالصراخ والصوت العالي، لأنه فعليا أكثر ما ينفر هذا الشيء هو من الرجل، ينفر منك الصوت العالي والصراخ والعناد. كونوا على ثقة، أعلى سر للسعادة الزوجية ما بعد الرضا. عد يا رجل إلى بيتك واجعل وقت لأولادك وزوجتك، وأنت يا زوجة عودي إلى أنوثتك، إلى لباقتك ولياقتك التي تعودنا عليها دائما وأبدا كأنثى تعيش في داخل البيت.

0: سنبقى وسنبقى نجذف أن يبقى أولادنا بخير حتى نكسب منكم دعوة في ظهر الغيب. الله يا رب يحفظ بيوتكم ويحفظ بيوتنا، لأن إحنا كمان الهجمة علينا، إحنا كمان من ضمن المجتمع وعايشين في نفس الوضع، ولكن سنبقى في هذه الإذاعة الحبيبة نبث هاي البرامج حتى نسمع كلمة طيبة ونسمعكم إياها، لعل الله عز وجل أن تبقى ويبقى لها أثر لا نعلم إلى أين يصل. ودائما شعاري ما زال الخير فينا، ما زال الأردن بخير وأهل الخير نشامة. ربي يكرمكم يرضى عنكم، نراكم في الأسبوع القادم إن شاء الله بحلقة جديدة من أولادنا بخير. السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في منطقة غابات برقش بمحافظة إربد في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,023 شهيداً منذ بدء العدوان على القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع مزارعين من حصاد محاصيل القمح في سهل بيت فوريك شرق نابلس. الجيش اللبناني يعلن استشهاد أحد العسكريين جراء غارة إسرائيلية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على مناطق واسعة جنوب لبنان والإبقاع. وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجري محادثات مع وزير الداخلية الباكستاني خلال زيارته إلى طهران اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، حال المسلمين لا تخفى على أحد، ضعف وقهر وتمزق وتشتت وضياع وتشرذم، وما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو مستطيع أن يحدثك حديثاً طويلاً عما يعانيه المسلمون في شتى بقاع الأرض. ولكن ما الحل؟ ماذا ينبغي أن نعمل؟ كيف نتحرك؟ أيها الإخوة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فإن أردنا أن نتحدث عن الحل فلا بد من التوبة. معنى ذلك إذا شعرت أنك أذنبت وأنك تبت من هذا الذنب، إن أردت أن ترقى إلى الله فلا بد من عمل صالح يرمم هذه الفجوة التي أحدثتها ذنوبك. فلذلك وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بعضهم يقول كنت مع الناس على علاقة طيبة، فلما عزمت على التوبة جاءت المضايقات من كل حدب وصوب. وهذه حقيقة، ذلك أن الشيطان حينما يرى الإنسان غارقا في المعاصي والآثام يدعه، أما إذا عزم على التوبة يشمر ويأتيه. والدليل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لمجرد أن يسيروا في طريق الاستقامة والتوبة الشيطان يشمر ليقترف معركة يائسة لإعادته إلى صف الفجار والكفار. لذلك ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان يقعد لهذا الإنسان طريق التوبة في أوله، يشككه بعقيدته، يسأله أسئلة إبليسية، يزين له ما قبل الإسلام. ولآتينهم من بين أيديهم، يزين له ما في العصر من حضارة ومن تقدم ومن ازدهار ومن حرية ومن اختلاط، وأن المرأة نصف المجتمع، يزين له. ومن خلفهم وقت عبادة الأوثان، زمن الجاهلية، وعن أيمانهم يأتيه بالوسواس، لم تتقن شدات الفاتحة إذن صلاتك غير مقبولة باطلة، لم تفعل كذا عملك غير مقبول. طبعا لا بد من أن نحسن قراءة القرآن، لا بد من أن نتلوه تلاوة مقبولة. أما حينما يأتي الشيطان ليهدر عمل الإنسان بسبب بسيط، هذه وسوسة الشيطان، هذه عن أيمانهم وعن شمائلهم يدعوه إلى المعاصي والآثام. ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، دائما يشكو الإنسان دنياه وقد يكون غارقا في نعم لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الكرام، لذلك سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد يكون الشيطان من البشر، بل إن تقديم شياطين الإنس على شياطين الجن إشارة إلى أن شيطان الإنس أشد مكرا من شيطان الجن. شيطان الإنس يدعوك إلى معصية، يدعوك إلى ألا تنفق، أن تبخل، يدعوك إلى أن تكره من أحلت لك ويزين من حرمت عليك. هذا من فعل الشيطان. فحينما تشعر أنك مدفوع إلى معصية، هذا وسواس الشيطان. إلى أكل حقوق الآخرين، هذا وسواس الشيطان. إلى الإيقاع بين مسلمين، هذا من وساوس الشيطان. إلى أن تشتهي امرأة لا تحل لك
هو من وسواس الشيطان، إلى أن تبخل وألا تنفق هو من وسواس الشيطان. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو القرآن. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآن دققوا: وما كان لي عليكم من سلطان أبدا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كنت أضرب على هذه الآية مثلا موضحا. إنسان يرتدي أجمل الثياب، فنزل في حفرة مياه سوداء مالحة أسيقة، وذهب إلى مخفر الشرطة ليشتكي. فسأله المحقق: على من تشتكي؟ قال له: على زيد. قال له: هو دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال: لا لا والله لم يدفعني. طيب أمسكك ووضعك فيها؟ قال له: لا والله. أشهر عليك سلاحا وأمرك أن تنزل فيها؟ قال: لا والله. طيب لما تشتكي علي؟ قال: هو قال لي انزل فنزلت. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فقط فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان لا يوسوس إلا من يصغي له، لا يوسوس إلا من كان ضعيفا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن سلخ من آياتنا عندئذ تبعه الشيطان. أيها الإخوة الكرام، الشيطان كالبعوض لا يأتي إلا على الأماكن القذرة، أما الأماكن النظيفة والأشخاص النظيفون ليس للشيطان إليهم من سبيل. أيها الإخوة الكرام، مهما فعل أهل الكفر والشرك والضلال لحمل إنسان على أن يعود إلى ما كان عليه، إذا استعاذ بالله واستعان بالله ليس لهم عليه من سبيل. قال تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيء دقيق جدا هو أنه من أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. من أكبر الكبائر، المذنب مهما يكن ذنبه كبيرا ومهما تكن ذنوبه كثيرة، ينبغي أن يكون واثقا من مغفرة الله له إذا تاب، ينبغي أن يكون واثقا من رحمة الله به، ينبغي أن يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. أما اليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، واحد يقول: أنا أتوب، هل يجب علي أن أعترف بهذا الذنب؟ نجيبه: ليس بين العبد وبين ربه وسيط، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في القرآن الكريم آيات تزيد عن 10 آيات أو أكثر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. بين كل هذه الأسئلة وبين الأجوبة كلمة قل، يعني: يا محمد أبلغهم بكذا. إلا آية واحدة: وإذا سألك عبادي عني، ما في قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن ليس في إسلامنا كله شيء اسمه اعتراف، لكن في اعتراف لله وحده. هذا الاعتراف ورد في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ابقى عزيز الجانب، ابقى موفور الكرامة،
ستر الله عليك، استر نفسك. لكن في السجود، في قيام الليل، اعترف لله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا والله أتألم أشد الألم ممن تاب الله عليه وبدأ يحدث الناس عن معاصيه قبل التوبة. لك لما؟ الله عز وجل أسبل عليك ستره وتاب عليك وتفضح نفسك. إذن ليس في ديننا ما يسمى بالاعتراف. شيء آخر في هذا الموضوع، أنك إذا تبت توبة نصوحة أنسى الله حافظيك والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياك وذنوبك. أيها الإخوة الكرام، ذاق طعم التوبة من ستر نفسه. لكن في سؤال يتبادر إلى الذهن، أن هذه الغامدية التي اعترفت بذنبها لرسول الله وألحت عليه حتى أقام عليها الحد، هذا ليس حكما شرعيا، هذا موقف شخصي، لكنها تابت توبة تسع أهل بلدة بأكملهم. الحكم الشرعي: إذا تاب الله عليك ينبغي ألا تخبر من هو مكلف بإقامة الحد عليك أن يقام الحد عليك. لست مكلفا أن تخبر عن نفسك، وهذا خطأ يرتكبه بعض المسلمين. قرأت قصة أن مذنبا ذهب إلى إمام على علم قليل جدا، واعترف لديه بما ارتكب من ذنوب وطلب منه الحل. فقال هذا الإمام: لا بد، طبعا ببلد آخر، لا بد من أن تذهب إلى المحكمة الشرعية وأن تعترف أمام القاضي بهذه الذنوب التي توجب الحد، ثم تقام عليك الحدود، ثم ينظر في أمرك. فلما رأى هذا المسكين أنه لا يطيق تطبيق الحدود عليه، عدل عن التوبة ورجع إلى ما كان عليه. وهذا الذي يضع الحدود والقيود أمام التائبين هو يدفعهم ضمناً إلى ترك التوبة. هذا الذي يضع شروطاً تعجيزية أمام التائبين يدفعهم دفعاً إلى نقض التوبة. يجب أن تحبب التوبة للإنسان. إذا تاب العبد توبة نصوحة نادى مناد في السماء والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج فرصة، وصيام رمضان فرصة، وقيام رمضان فرصة، والتوبة فرصة، والهجرة فرصة، كلها فرص تعود من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فهؤلاء الذين يضعون شروطا تعجيزية أمام التائبين هم لا يعرفون الله عز وجل. الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، ينتظركم. هذه إرادتي في المعرضين فكيف في المقبلين؟ ينتظر من هذا المذنب أن يتوب، يشجعه على التوبة، يزين له التوبة، يملأ صدره انشراحا بالتوبة. أيها الإخوة، حبب الناس إلى الله ولا تنفرهم من الدين. لا تكن منفرا، كن داعيا إلى الله عز وجل. وبطولتك مع المذنبين، هؤلاء المؤمنين التائبين المقيمين لشرع الله عز وجل، هؤلاء جميعا طرف واحد. أم عندها عدة أولاد، أحدهم شارد، قلبها مع من؟ مع الشارد. هؤلاء الذين أطاعوها واستقاموا على أمر الله عز وجل مطمئنة لهم، لكن قلبها يتألم لهذا الشارد. فمن استطاع أن يرد هذا الشارد إليها يكون قد فعل معها عملا لا يقدر بثمن. فأحد الشيوخ توفاهم الله، وأنا والله أجلهم وأحترمهم، قال: يا ابني، لا تجيب لي من جامع لجامع،
جيب من ملهى لجامع، من جامع لجامع فتنة، لكن من مكان المعصية والفجور إلى الجامع رحمة. فيا أيها الإخوة، بطولتك مع الطرف الآخر، كن منطقيا، كن لطيفا، أره من الدين الشيء الذي يقبل عليه، عرفه برحمة الله. البطولة أن تأخذ بيده إلى الله، لا أن تحكم عليه بالهلاك. أنت لست قاضيا ولكنك داع إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، يؤلمني أشد الألم، يقول لي أحدهم: سألت إمام مسجد، سألت مؤذن، من قال لك إن الإمام والمؤذن إذا كان ما طلب العلم وقد يكون إمام أعلم العلماء؟ أنا أقول إنسان ما طلب العلم لكنه يرتزق بهذه الوظيفة، يسأل إنسان من أجل تصليح آلة تبحث عن الوكالة، أريد خبير، لماذا في أمر دينك تقبل أي فتوى من أي إنسان له زي ديني وقد يكون جاهلا؟ من أجل أن تبيع البيت تسأل عشرات الأشخاص: كم ثمن هذا البيت؟ كم ينبغي أن أبيعه؟ من أجل دينك يهون عليك دينك، تسأل أي إنسان تراه صدفة يعني له زي ديني، تسأله ويجيبك وتأخذ بإجابته. أيها الإخوة الكرام، ما كل من يعمل في الحقل الديني يصلح أن يفتي، وما كل واعظ يصلح أن يفتي، ولا كل من يعمل في الشعائر الدينية يصلح أن يفتي، وما كل أديب أو قصاص يصلح أن يفتي، وما كل من يحمل شهادة عليا يصلح أن يفتي. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. غضب النبي غضبا لا حدود له حينما أفتى واحد من أصحابه لصحابي آخر أصابته جنابة في يوم بارد وفي سفر، فأفتى له أن يغتسل، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، فاسأل به خبيرة، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم من إنسان ييئسك من التوبة، كم من إنسان أراد التوبة ثم عدل عنها لهذه الشروط التعجيزية التي يضعها من هم بعيدون عن حقيقة الشريعة. أيها الإخوة الكرام، إنسان يطوف حول الكعبة يدعو ربه ويقول هكذا القصة: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. يمشي وراءه رجل من أهل العلم، قال: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي كبير. قال: وما ذنبك؟ قال: كنت جنديا في قمع فتنة، فلما قمعت أبيحت لنا المدينة، فدخلت أحد البيوت رأيت فيه رجلا وامرأة وولدين، فقتلت الرجل وقلت لامرأته: أعطني كل ما عندك. أعطته كل ما عندها، فقتل ولدها الأول، فلما رأته جادا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة من الذهب، أمسكها وتأملها وأعجبته كثيرا، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأهما فوقع مغشيا عليه. البيتان: إذا جار الأمير وحاجباه، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وأنا أقول أيها الإخوة، هؤلاء الذين يقتلون الأطفال في أماكن متعددة من العالم، يهدمون البيوت، يرملون النساء، يستبيحون الأعراض وهم متغطرسون متعجرفون، هؤلاء ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إن كان الخيار صعبا بين أن تكون ظالما أو مظلوما، الأولى أن تكون مظلوما، لأن المعالج انتهت، بقي الذي لك. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 92،
1: باب التجارة فيما يكره لبسه. الحديث 1013. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. الحديث 1014. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. باب ما يكره من الخداع في البيع. الحديث 1015. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. باب ما ذكر في الأسواق. الحديث 1016. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. الحديث 1017. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث 1018. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. الحديث 1019. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. الحديث 1020. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. باب كراهية السخب في السوق. الحديث 1021. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. باب الكيل على البائع والمعطي. الحديث 1022. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. باب ما يستحب من الكيل. الحديث 1023. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. الحديث 1024. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة الخارجية تدين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة. ارتفاع حصيلات الشهداء في قطاع غزة إلى 73,023 شهيداً منذ بدء العدوان. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع مزارعين من حصاد محاصيل القمح في سهل بيت فوريك شرق نابلس. استشهاد 16 شخصاً وإصابة 12 آخرين على الأقل في مناطق أو في منطقة نبطية جنوب لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم أهدافاً لحزب الله جنوب لبنان رداً على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قواته التي تحتل أنحاءً واسعة في المنطقة. الجيش اللبناني يعلن استشهاد أحد العسكريين جراء غارة إسرائيلية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على مناطق واسعة جنوب لبنان والإبقاع. وزارة الدفاع السورية تقول إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة منبج شمال شرق حلب. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 279 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 14 من كتاب الله تعالى، سأتلو بعون هذه الصفحة الكريمة رقم 279، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا يا كرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 279. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.

0: من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى الكرام، ودعونا مع القراء والقارئات، بدأ مع الأخت القارئة سناء. تفضلي يا أخت سناء.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من
0: رقق النون بس قصصنا رقق النون إذا سمحتي.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
0: حسنتي وتلاوة حسنة، شكرا على هذا الأداء. أبا حسام تفضل يا سيدي. أبا حسام تفضل يا سيدي، حياكم الله.
2: يزيد فضلك، الله يبارك فيك. بس ملاحظة ما قصصنا
0: مرقق النون قصصنا
2: النون مش الصاد.
0: لا لا لا النون نون قصصنا.
2: بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من
0: شدد الميم
2: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
3: تفضل. السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. تفضل يا سيدتي. أهلا وسهلا.
3: الله يسلمك يا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن

0: محسن
1: أحسن الله إليكم الله. شكرا لكم. طيب أخي محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا

الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا

0: وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: أحسنت وبارك الله فيك أخي محمد، شكرا لك. أخت فاتن تفضلي.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضلي ستي. أهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا

الخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد

0: طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
1: أحسنتي وبارك الله فيك تلاوة حسنة. الأخت محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله عليك. تفضلي سيدتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات
1: كما مرة وللآخرة أيوة.
2: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى
1: ما في هنا وآتي ذا
2: نعم وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
1: أحسنتي بالتلاوة ممتازة شكرا يا سيدة محمد. أخي معين تفضل. أخي معين هكذا الاسم من معنا معين؟
3: تفضل
1: حضرتك معين؟
3: يلا إبراهيم أبو سعد
1: إبراهيم ولا معين؟
3: إبراهيم
1: الله يحييك تفضل يا سيدي أهلا وسهلا
3: صفحة 285
1: 285 تفضل حياكم الله
3: بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترها فقل له قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كثيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساءت بلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأثيرا ولا تقف ما ليس لك
1: به علم ولا تقف نظبطها بس
3: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها.
1: أرضى عليك أخي إبراهيم ما شاء الله تلا وحسن ورحب بك قارئا معنا دائما. شكرا لك أخت لينا تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين
1: لا الميم والباء يلا
4: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد فرصنا فيها

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به

0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
1: أحسنتي بارك الله فيك، تلاوة ممتازة. خبراء تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الإكرام، تفضل يا براء. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
1: أحسن الله عليكم، أسأل الله خبراء، تلاوات ممتازة، ستعقب أخرى بعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.
3: كيف نقرأ القرآن؟

0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي.

0: لفتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعية.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: كيف نقرأ القرآن؟
1: عدنا لكم مستمعي حاتفهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات. بدأ مع أخينا القارئ أبو السعيد. تفضل يا أبو السعيد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لو سألت تفضل.
2: كيفك شيخنا؟
1: الله يديمك ورضى عليك. تفضل
2: نقرأ للكسائي إذا ممكن شيخ.
1: يلا تفضل سيد. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة

0: تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد قال أسجد لمن خلقت طينا قال أريتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك
1: لا تركنا الإخفاء الشفوي منهم بصوتك
0: واستفزز منهم من استطعت منهم
1: لا. بصوتك والله نعيدها إذا سمحت واستفزز عيد من أول
0: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.
1: أحسن الله عليكم وصلاة الله ممتازة لأبي السعيد بقراءة الكسائي. شكرا يا سيدي. أخت هيا تفضلي.
2: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخطف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
1: لكنك مسألة الممتازة أختي شكرا لك. أبا عوني تفضل يا سيدي.
3: كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا.
1: يا شعبة نعم
3: شعبة
1: صحيح.
3: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: أحسنت أحسنت يا بعوني، ما شاء الله تلاوة حسنة. إذن هذه رواية شعبة يا كرام، وأنتم تدرسون رواية حفص، وهذان شعبة وحفص كلاهما قرأ على عاصم، وكل منهم روى عنه رواية. طبعا مش على خاطر عاصم رضي الله عنه ولا أي قارئ يقرأ بما يشاء، وإنما هي روايات. حتى إن حفصا سأل عاصما لماذا تختلف قراءة الشعب عن قراءتي، فذكر له إنه أنا أقرأتك من طريق وأقرأته من طريق، يعني في طريق أبو عبد الرحمن السلمي وفي طريق زر بن حبيش، ولذلك اختلفت واحد عن عبد الله بن مسعود واحد يصل إلى الإمام علي. وذلك حفص يقول أمام شيخي كان يقرأ وإذا لا يلبثون خلافك، الشعب يقول وإذا لا يلبثون خلفك إلا ونأى، هناك صارت ونائي بإمالة الهمزة، وهذا أمر يسير وبسيط إن شاء الله تعالى. طيب ملاحظات كثيرة يا كرام، بس أرجو الانتباه إلى جملة من القضايا. الغنة ودرجة الغنة كثير مهمة يا كرام، يعني مثلا في النحل كانت في آية ضرب الله مثلا قرية كانت تنوين وقاف وتنوين وكاف فارق كبير. هناك عند القاف غنة مفخمة غنة الإخفاء، عند الكاف غنة ولكنها مرققة. ضرب الله مثلا قرية كانت، طيب قصص نا كان المقصود اللي هو ترقيق النون، القاف والصاد والصاد مفخمات، النون والألف مرققات. كلمة ضلة اللام مرقق إجمالا، هو ورش الذي يرقق يفخمه أحيانا، لكن حتى هذه لا يفخمها ورش ونقول ضلة. وكذلك حفص من باب أولى. يعني في بعض الكلمات هنا مرت ذات خصوصية الكرام، منها كلمة ويدعو، هذا يدعو ما فيه واو، مع أنه في الإعراب نقول فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة من منع من ظهورها الثقل، لكن لا تنطق الواو لغرض بياني وتفسيري والله أعلم. عودا للتلاوات، الأخت أم سليمان تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وسلم. أعوذ
4: بالله من الشيطان الرجيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى
1: إلا المد وما منع
4: إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: أحسنتي وبارك الله فيك يا أم سليمان. شكرا لك. أخت فاطمة تفضل سيدتي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهدي الله فهو
1: لا لا لا ومن يهدي الله فهو المهتدي لا لا لا لا ما في يا أختي بدنا نوقف. ومن يهدي الله فهو المهتد. وقف عليها.
5: ومن يهدي الله فهو المهتدي.
1: كويس.
5: ومن المهتدي
1: لا لا في شيء إلا إذا وصل حتى ما فيها حتى لو وصلنا فهو المهتدي ومن يضلل ما فيها أبدا صح؟
5: فهو المهتدي
1: إلا إذا وقفنا على الدال إذا وصلنا بكسرة بس. الله يرضى عليك. تفضل.
5: ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك
1: فقال له فرعون إني لأظنك
5: يا موسى مسحورا.
1: بس نكمل ألف يا موسى مس
5: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
1: الله يفتح عليك يا أخت فاطمة ما شاء الله تلو ممتازة شكرا لك. إذن الأداء القرآني كله مميز رائع بس بدنا ننتبه إلى جملة من القضايا. أرجو أن تنتبهوا إلى رسم الكلمات. رح نجد في القرآن كلمة المهتدي موجودة ولكن في بعض المواضع مثل وخشوني في بعض المواضع فيها ياء اللي فيها ياء انطقوها اللي ما فيها ياء لا تنطقوها. في الأعراف مثلا فهو المهتدي ماشي لكن هنا ما فيها ومن يهدي الله فهو المهتد هذا وقفا. طب بدنا نوصلها ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل كذا أرجو انتباه. كما لفظ الجلالة ومن يهدي الله الله فاعل ويهدي فعل والمفعول به محذوف الضمير يعود على من فبدنا ننتبه لهذا تماما. نخيل مكسورة ذلك الخاء هكذا ننزل مستوى نخيل. طيب ومن فيهن نشدد النون وبدنا نعطي النبر الفعل الأمر وزنوا بالقسطاس مثل فقعوا له ساجدين هذا كثير مهم. كذلك في النحو يفيدنا في كلمة وآتي ذا القربة هذا ما فيها لأنه هذا آتي فعل مضارع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ولاحظوا حتى لو لم تعرف النحو ما في ياء وآتي ذا ما دام غير موجود. لاحظوا علماء التجويد ماذا فعلوا، بعض الحروف التي تزاد وضعوها حروفا صغيرة مثل وله أسلم، أو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان. إذن هم ساعدونا، الذي يلفظ اللي غير مكتوب وضعوا، إذا لم يكن مكتوبا ولا في يعني حرف صغير لا تنطق إطلاقا. طيب، كلمة هؤلاء مهمة، يكرم فيها مدان، الأول مد جائز منفصل والثاني مد واجب متصل. في الوقف الابتداء في الإسراء وإن عدتم عدنا في ميم مبطوحة، هذا يعني أن هذا وقفا لازما. ما معنى وقف لازم؟ لو وصلنا احتمال أن يسوء المعنى، لذلك بدنا ننتبه لها. فلا نصف حتى يكرم، يعني توالي الشد هذا مهم في علم التجويد. ذرية، شوف الراء مشددة مكسورة، الياء مشددة مفتوحة، ذرية وهكذا. يظلمون، لا يظلمون، من الرقق اللام ضروري. إذا علمت عند كلمة يبسط، وكما قلنا نخيل نقول إخوان، لأن الخاء المكسورة أو الخاء الساكنة بعد كسر حكمها التفخيم النسبي، أي في أدنى مراتب التفخيم. ولذلك الكرام مهارات يعني دارس علم التجويد كثيرة، أولا صحة القراءة، بعدين بده يفهم المعنى وبده يحاول يفهم حتى قضايا الإعراب، هذا فاعل، هذا مفعول به، إن وقفنا هذه الكلمة ما حركتها إلى غير ذلك. بعدين بده يتمم الحركات، ما تكون حركة ناقصة، بده يتمم الحروف، وممنوع اشتباه حرف بحرف، يعني ممنوع أنطق السين كالصاد، ممنوع أنطق التاء كالطاء أو الطاء كالتاء، لأن في فوارق في المعنى، ممنوع أزيد حركة، ممنوع أنقص حركة. يعني ما الفرق بين وأخذنا؟ هي إطالة فتحة النون وعدم إطالتها. إطالتها تعني أخذنا ضمير العظمة لله تعالى، وأخذنا نون النسوة، فارق كبير بينهما. إذن هذا علم قائم يكرم على اللغة، قائم على النحو، لكنه اكتسب الشرعية من أداء النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن نزل بهيئات وبكيفيات مضبوطة، هذا علم التجويد، علم مهاري. وعلم التجويد الكرام معتمد على معنى الجمل، لذلك ما بنقرأ خبط عشواء، إنما حسب خطة علمية محكمة. هذا وقف جائز، هذا وقف جائز، وفي وقف قبيح وفي بدء قبيح، والله أعلم. شكرا لاستماعكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546838.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: تصميمات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الخارجية تدين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,023 شهيدا. 16 شهيدا في غارات إسرائيلية على منطقة النبطية جنوب لبنان. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. أعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق اليوم عن اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق أعمال المخططات والمواصفات الهندسية والإنشائية الفنية لمشروع مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات الدولي، ليشكل وجهة جديدة للفعاليات والمعارض الكبرى في المملكة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. وبيّنت الشركة في بيان أن المركز الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة يضم ما مساحته 16,000 متر مربع للمعارض و 12,000 متر مربع للمؤتمرات لتخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها. ويتسع المركز لقرابة 15,000 شخص في آن واحد، ويشمل قاعات كبرى للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات، بالإضافة إلى مرافق خدمية مساندة والمئات من مواقف السيارات، وبكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون دينار. نفذت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حملة نظافة في منطقة غابات برقش في محافظة إربد، وذلك في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. تباشر أمانة عمان الكبرى اعتباراً من مساء الاثنين تنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها، وذلك من خلال عطاءات تعبيد مخصصة وموزعة على المناطق كافة. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,023 شهيداً و 173,316 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر. وفي الضفة الغربية المحتلة، هدم مستعمرون اليوم بركساً زراعياً في بلدة عرابة جنوب جنين. أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستعمرين هاجموا بركساً يعود لعائلة رحال وهدموه، كما أطلقوا أغنامهم في ساحة منزل العائلة وسط أعمال استفزازية. أعلن الجيش اللبناني اليوم استشهاد أحد العسكريين جراء غارة إسرائيلية استهدفته على طريق كفر رمان النبطية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على مناطق واسعة من جنوب لبنان والإبقاع. هذا واستشهد 16 شخصا وأصيب 12 على الأقل في منطقة النبطية جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية متواصلة اليوم، بحسب ما أعلن الدفاع اللبناني أو الدفاع المدني اللبناني. قالت وزارة الدفاع السورية إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة منبج شمال شرق حلب، ذلك من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي القول إنه من المقرر أن يجري الوزير عباس عراقجي محادثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارته إلى طهران اليوم. وأضاف بقائي أن زيارة نقوي تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إسلام أباد فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، نحيا في أسرنا، نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطلق بها سيرتنا، سيرة الأمة كلها. نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الطريق إلى يثرب، إلى المدينة، لسه كان اسمها يثرب في ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما طلع كانت رحلته طويلة مش قصيرة، لأنه طلع 3 أيام والعالم كلها تبحث عنه، بعدين راح في طريق بعيد، يعني بيروحه بلف حوالين الطريق الطبيعي مش في الطريق الطبيعي، وبالتالي كانت رحلته قد أخذت منه وقتا طويلا، يعني بتأخذ لها 2 أو 3 أسابيع حتى، وليس أسبوعا واحدا كالعادة. هذا الأسبوع وهذه الفترة كانت كفيلة بأن يصل الخبر إلى المدينة، إلى يثرب في ذلك الوقت، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالفعل هو وأبو بكر، وأن كل الدنيا تبحث عنهم. طبعا أهل المدينة في ذلك الوقت قدروا الزمن أنه متى يمكن أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في ذلك الوقت، صاروا يخرجون في كل يوم في الصباح ينتظرون قرب منطقة قباء، بينتظروا في منطقة بيسموها العالية، هي منطقة مرتفعة شوي كلها نخيل وتطل على الطريق الذي يأتي من الجنوب، فكل واحد منهم يعني واقف بينتظروا حتى ترتفع الشمس ويصبح الجو حارا جدا عليهم فيعودون إلى بيوتهم. حتى جاء ذلك اليوم الموعود، كان يوم 2 وكان من شهر ربيع الأول، يرجح أنه إما يوم 8 أو 9، وربما يقول يعني بعض الناس يقولون 12، المهم أنه كان في بدايات أو في الثلث الأول من شهر ربيع الأول، كان يوم 2. الصحابة يعني واقفين بينتظروا، فصارت الشمس صعبة عليهم، يعني صارت بالنسبة لهم حارقة، فبدأوا يرجعون إلى بيوتهم، وإذا برجل من اليهود واقف على يعني رأس أطم، على رأس يعني برج من أبراج اليهود، ينظر من بعيد فرأى يعني ظلا لجملين يعني جايين، فصار ينادي يقول: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء. طبعا جدكم هون مش معناها يعني سيدكم أو جدكم أخو يعني والد والدكم، لا، جدكم يعني الذي تجدون في انتظاره، هذا الشخص اللي بتنتظروه وصل. سبحان الله العظيم، اليهود هم الذين تسببوا في إسلام أهل المدينة من حيث لا يعرفون، ذكرنا هذا في حلقة سابقة، واليهود هم الذين بشروا أهل المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب من حيث لا يدرون يعني. فالمبدأ عندما سمع الناس هذا الصوت ثار المسلمون وحملوا أسلحتهم وبدأوا يتقدمون ويزحفون بالتقديس والتهليل والتكبير لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوما في غاية العظمة وفي غاية الجمال، يعني شيء كان مذهل مشهد المسلمين وهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة الطويلة جدا. فتلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء، طبعا اسمها قباء بالضم، و نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة موجودة في قباء اللي هي بنو عمرو ابن عوف، وكان ذلك كما قلنا يوم 2. بعض الناس لم يكونوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من المهاجرين بيسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، وبعض والأنصار اللي بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسلموا على 2، لكن اللي ما بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم صاروا يسلموا على أبي بكر ويقول له: السلام عليك يا رسول الله. فأبو بكر رضي الله عنه، لاحظوا الأدب والذوق، ما إجا أحرجهم وقال لهم: شو بتعملوا، أنا لست رسول الله. لا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع عباءته، أبو بكر خلع عباءته وظلل بها على رسول الله، فعلموا أن هذا المظلل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم هناك في بيت قريب، طبعا مذكور أنه نزل على كلثوم بن الهدم، وأظن أنه نزل على سعد بن خيثمة، يعني هو في خلاف بينهم، لكن أنا أرجح سعد بن خيثمة. طبعا بيت سعد بن خيثمة موجود في اليوم مكانه متحف خارج مسجد قباء بالضبط، يعني مباشرة من جهة القبلة خارج مسجد قباء افتتح متحف قبل عدة سنوات في هذه المنطقة التي كان فيها بيت سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، سواء نزل هنا أو هنا، يعني الاثنين كان بيتهم أصلا جنب بعض. فنزل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام في تلك المنطقة يوم 2 كامل، يوم 3 ويوم 4 ويوم 5، يعني 3 أيام كاملة إضافة ليوم الوصول حتى يوم الجمعة. وكان أهم شيء قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بنى أول مسجد في الإسلام من الصفر،
مسجد قباء. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بركت ناقته هناك عند مسجد قباء ووضع عنده حجرا، ثم جاء أبو بكر وحمل حجرا ووضعه إلى جانب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر رضي الله عنه ووضع حجرا في إلى جانب حجر أبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي بدأ المسلمون يبنون المسجد. طبعا بناء المسجد للعلم ما بياخذ فترة طويلة لأنه مسجد بسيط، المسجد عبارة عن أرض وحدود وقبلة، فهم حددوا حدود المسجد وبنوا له جدارا فعليا، وبالتالي اكتمل بناء مسجد قباء. مسجد قباء بالتالي أول مسجد في الإسلام، وللعلم ذكر مسجد قباء في القرآن الكريم إشارة، يعني يقول الله عز وجل في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لذلك هذا المسجد إله هيك مكانة وإله جمال. لليوم على فكرة مسجد قباء إله طبيعة مختلفة، لا يوجد مسجد من مساجد الأرض كلها للصلاة فيها يعني أجر خاص، يعني غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى غيرها، إلا مسجد قباء. الصلاة في مسجد قباء بعمرة، يعني الصلاة أي صلاة، ركعتين تحية المسجد، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة فجر، اللي هي إيش مكانت، حتى لو ركعتين تحية المسجد أجرها بعمرة. هذا المكان لا يوجد مثله فعليا، هذا المسجد الجميل مسجد قباء. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك هذه الأيام. طبعا في تلك الأيام في قباء قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يوم الخميس، وصل إلى المدينة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر علي بعد ما طلع إنه تمكث في مكة 3 أيام حتى ترد الودائع إلى أهلها. يعني المشركين اللي كانوا يحطوا ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بأن يعيد لهم ودائعهم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم حتى بهذه الدقائق، وهذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن ذوقه عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر علي رضي الله عنه ماشيا، هاجر مشي على رجليه، وبالتالي وصل أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في قباء لأنه وحده، لكنه طبعا سار على الطريق وحيدا، يعني نفس الطريق العادي، عشان هيك طريقه ما كانتش بنفس طول طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد عدة أيام جاء أهل أبي بكر وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة سودة، وتتابع وصولهم أجمعين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كما قلنا مكث، وصل الاثنين، مكث الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم في يوم الجمعة عندما ارتفعت الشمس قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك باتجاه المدينة، داخل المدينة، فركب ناقته وبدأ المسلمون يتقدمون وقطعوا واديا خارج مسجد قباء بشوي، يعني إلى الشمال من مسجد قباء، اسمه وادي رانوناء. فلما يعني كان

0: تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي ثم صلى بالناس أول صلاة جمعة في التاريخ، أول صلاة جمعة في ذلك اليوم وفي ذلك المكان. على فكرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي بنى مسجدا سمي مسجد الجمعة، لليوم موجود. طبعا اليوم تقام في كل الصلوات، لكن صلاة الجمعة تقام في مسجد قباء، لأنه الصلاة في مسجد قباء بعمرة، فبالتالي الناس بتصلي في مسجد قباء صلاة الجمعة، والمسجدين مش بعاد عن بعض، يعني قرب 5 دقائق مشي فقط. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تتلقاه وتسبح وتكبر وتهلل. على فكرة هنا نقطة مهمة، القصة المشهورة إنه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذه على الأرجح لم تقل في هذا اليوم، هذه قيلت، هذه القصيدة قيلت عندما عاد رسول الله من تبوك بعد 9 سنوات في السنة 9 للهجرة، لكن الناس تظن أنها قيلت في ذلك اليوم. الذي يهمنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي، كل واحد من يعني من قبائل الأنصار بيقول يا رسول الله هلما إلى العدد والعدة والمنع، إحنا بنحميك انزل عندنا، فيقول خلوا الناقة فإنها مأمورة، الله أمرها أن تنزل. فتحركت الناقة حتى وصلت إلى المكان الذي فيه اليوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في وسط قبيلة بني النجار اللي هم أخوال أبو النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أخوالي، وكان يحبهم أصلا. فنزلت الناقة هناك بركت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوها قليلا، فقامت ومشت ثم عادت وبركت في مكانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا المنزل إن شاء الله، وأقرب بيت كان لهذا المكان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وأبو أيوب ما تكلم ولا عمل أي شيء، ما قعد يقول عندي ومش عندي، لا، حمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه الإيجابية من أبي أيوب المرء مع متاعه، ونزل عند أبي أيوب، وهنا تبدأ الفترة المدنية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المضرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتفي قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام متابعينا على إذاعة حياة فم، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، ومع حلقة جديدة معكم نصحبكم فيها في هذه الساعة الطيبة المباركة وهذه المساحة التي نخصصها دائما لكم لحواراتكم ونقاشاتكم في مسائل محددة ومنضبطة إن شاء الله تعالى. نسعد أن نكون معكم بإذن الله عز وجل مع سورة من سور القرآن الكريم. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وأيضا مشاهدين على تلفزيون حياة، ما تنسوا الآن الحلقة تبث مباشرة، اللي بتابعنا أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة على صفحة الفيسبوك على حياة فم وعلى غيرها إن شاء الله تعالى بإمكانكم تتابعونا وتزودونا بمشاركاتكم وآرائكم ومتابعاتكم. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد على هذه الأمة أعيادها وأمجادها بكل مواسم الخير ومواسم العطاء، ونحن نتفيأ هذه السنة الجديدة، السنة الهجرية، السنة المباركة، نسأل الله أن ييسرها دائما بالخير والعزة والكرامة لهذه الأمة المباركة. طيب، حلقتنا نحن الآن اللي بستمعنا، نحن في حلقة مباشرة إن شاء الله تعالى، ومن البداية من يستمع إلينا بعد الساعة 9 ليلا إذن هو في مرحلة الإعادة لهذه الحلقة، أما الآن ونحن على المباشر فحلقتنا لكم. من يستمع إلينا الآن يجهز نفسه، يحمل فكره، يحمل قلبه معه، يحمل ذاكرته معه، ومصحفه بيده وبين جنبيه إن شاء الله تعالى، لنقف نحن وإياكم اليوم مع سورة لعلكم تعرفونها، اللي تابعنا في اللقاء السابق وعرف السورة التي وقفنا معها سورة الحجر، سورة الحفظ، اللي حاولنا من خلالها يعني نقدم قيمة مهمة جدا بتهمنا في أخلاقنا وسلوكياتنا وأعمالنا، كيف نحفظ هذا العطاء وهذا النعم وهذا الفضل وهذا الخير من رب العالمين. اليوم حنستكمل في السورة اللي بعدها مباشرة وهي سورة النحل، ومثل ما عودناكم يا إخوة ويا أخوات، نحن هذه الوقفات ليست وقفات تفسيرية للسور، وليس هدفنا في الأساس أن نقف مع بيان المعاني والدلالات، فهذا عمل عظيم وجهد كبير نتركه لمشايخنا وعلمائنا، لكن نحن الشعار اللي رفعناه في إذاعتنا الحبيبة مع هذا البرنامج كيف نحاول إن نحن نحيا بالقرآن الكريم ومع القرآن الكريم، بمعنى كيف نحاول نعكس المعاني التي نصل إليها في تدبرنا لكتاب الله وتأملنا لآيات كتاب الله والوقوف معه، كيف نعكسها في واقع حياتنا، ليس مجرد أن تكون أفكارا نظرية أو تكون معاني معلقة في الهواء، ولكن نعكسها في سلوكياتنا وأخلاقنا وقيمنا، بمعنى آخر نحقق في ذاتنا رسالية القرآن، يكون الواحد منا قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا في أخلاقه، في قيمه، في سلوكياته، في تفكيره، في منهج تعامله في هذه الحياة، وهذا المعنى الحقيقي الذي نريده في القرآن. لا نريد أن يكون القرآن شيئا ثانويا في حياتنا، لا نريد أن يسير القرآن بجانبنا، لا نريد أن يسير القرآن كأنه جزء آخر في حياتنا، نريد نحن أن نسير مع القرآن، نريد نحن أن نتبع القرآن، نريد نحن أن يحفنا القرآن من جميع جوانب حياتنا وأن لا نزهد فيها. القرآن ليس وصفة دوائية يمكن نستحضر من الصيدلية في مرحلة معينة من حياتنا، عندما يصيبنا وجع أو يصيبنا ألم أو يصيبنا فقر أو تصيبنا مصيبة أو ابتلاء نستحضر القرآن الكريم، كما هو واقع كثير منا اليوم، إذا أصيب بمصيبة معينة، مات له قريب، مات له عزيز، نستحضر طباعة القرآن عن روح فلان وفلان، وطبعا في شركات جاهزة بتتصل عليك بترصد كل اللي على الفيسبوك، بس تنزل تعزية ألو مرحبا أو ببعثوا لك رسالة، نحن كذا كذا عندنا، إذا في حب تطبع عن روح المرحوم 1000 نسخة، وإنت بتكون متحمس طبعا ومتضايق يعني حزن وألم، فمباشرة حاضر، مجرد أنه يجيبوا المصحف اللي عندهم بحطوا هاللاصق اللي عليه. أنا مش ضد ولا مع، مش موضوعي ضد أو مع، موضوعي أنه نحن ما بنتذكر القرآن إلا في مثل هذه المواقف، ولما بيصير عندنا هذه المصيبة بنستحضر يعني يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لما أنا بفتتح مكان جديد وبضع ولا إن شكرتم لأزيدنكم، وبضعها آية وبشغل القرآن، قال لك لي مشان البركة واستحضر البركة. صرنا إذا ماشيين في الشارع وواحد شاف الكاميرا وخاف أنه تلقط الكاميرا الرادار، فبيقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. إخواننا، استدعاء القرآن في حياتنا فن، استدعاء القرآن في حياتنا قيمة كبرى مهمة ينبغي أن ننتبه إليها ويجب أن نعيشها. لا يصح أن يكون استدعاء القرآن في حياتنا استدعاء موسميا، بمعنى أننا نستدعيه في أوقات دون أوقات، أو في أزمان دون أزمان، أو حتى في أحوال دون أحوال. الأصل أن هناك استدعاء دائما للقرآن، وهي الصحبة التامة الدائمة مع القرآن في كل أحوالنا وكل شؤوننا، هكذا يصنعون القرآن. وهناك استدعاء في مرحلة معينة في وقت معين على شكل مختلف، نعم لا بأس، يعني أنت في رمضان هناك استدعاء مختلف للقرآن، في حالة معينة تمر فيها أنت تستدعي الآيات بدلالات ومعاني، سواء كانت الحالة على مستوى الأمة أو على مستوى الأفراد، لا بأس في هذا. أما أن نهجر القرآن ونزهد فيه ونتركه ولا نستدعيه إلا في مثل هذه المواقف، هذا استدعاء طارئ مفاجئ نخشى من ردة الفعل منه. هذا يؤكد لنا ما بدأنا به وحقيقة وأهمية دائما كيف ينبغي أن نفعل القرآن في حياتنا تفعيلا دائما وتفعيلا تاما. مرة أخرى نرحب بكم، أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام على أثير إذاعة حياة FM وتلفزيون حياة FM. ومن البداية نعطي أرقام التليفونات لننظر في المشاركات التي دائما تسعدوننا بها وتشاركوننا بها، وبدنا اليوم حلقتنا فعلا تكون تفاعلي، لأن سورة النحل سورة طويلة وكلنا بنعرف إنها سورة النعم وسورة الإنعام والعطاء من رب العالمين، لكن خلينا نشوف نحن كيف بنقدر نعيش هذه النعم، كيف بنتفاعل معها، كيف بنحس في وجودها، كيف بنقابل هذه النعمة من رب العالمين، كيف نتعامل مع النعمة وكيف نتعامل مع المنعم. ليس هدف السورة أن تأتي لتقول نعم الله كذا وكذا وكذا، أن تعدد علينا هذه النعم فحسب، لكن السورة جاءت لتقرر منهجا واضحا في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى. ولا تظن أنه لما نتكلم عن نعم الله يعني أن احنا نتكلم عن نعمة الصحة فقط، أو نعمة المال، أو نعمة الأولاد، كل هذه نعم محسوبة، لكن نعمة وجودك حاسبها أنت ولا لا؟ نعمة الدين والإيمان حاسبها ولا محاسبها؟ نعمة الظروف والأحوال اللي حولك رغم صعوبتها ومشاكلها حاسبها أنها نعمة ولا مو نعمة؟ هذه كلها تعلمنا السورة الكريمة وتقرر لنا كيف يمكن أن يكون منهج التعامل معها. على أرقام هواتفنا 06-516-5020 و516-2020 و516-4020 و516-2060 بنرحب فيكم، بيسعدنا تواصلكم معنا وتزودونا بآرائكم ومداخلاتكم حول تفاعلكم مع هذه السورة وتدبركم لها. ما هي الآيات التي تلفت الانتباه؟ صحيح أنا بعرف أنه فيها آية دائما تلفت انتباهنا مباشرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بالمناسبة في سورة إبراهيم أيضا جاءت هذه الآية، عندنا آيتين في القرآن، هذول الثنتين ما جاءوا إلا في هاتين السورتين، في سورة إبراهيم وفي سورة النحل هنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، والآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله الآية الثانية إن الله لعزيز حكيم. فالمقصود أن السورة أشارت إلى هذه الآية باعتبار أنها محرك وقيمة مهمة جدا بده يعيشها الإنسان ويحيى معها. يا ترى كيف تتعامل مع هذه النعمة التي لو أنك أحصيتها وعددتها فلا يمكن أن تحصيها ولا أن تصل إلى عدها؟ كيف تنعم بهذه النعمة؟ كيف تتفاعل معها؟ كيف تحققها في واقع حياتك؟ لذلك اخترنا أن يكون عنواننا الرئيس هنا الذي سنتحدث فيه معكم إن شاء الله تعالى، وهو مسؤولية الإنسان أن يحيى بالشكر والإحسان مع هذه النعم. مسؤولية الإنسان مع النعم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى له أن يعيش معها، مع نعمة الشكر والحمد ومع نعمة الإحسان. هذا مدخل مهم جدا، كيف نوظف هذه النعم في حياتنا، كيف نربطها بعضها ببعض، كيف نحافظ عليها، كيف نديمها في واقع حياتنا. ونحن نعلم أننا اليوم، وهذه نقطة ترى أرجو الانتباه إلها، كثير منا اللي احنا الجيل القديم بنعيب على أولادنا، بنقول نحن كنا نمشي على رجلينا وكنا نتحرك وكان المصروف عندنا 5 قروش، والله كنا نلاقي التعريفة على الأرض نرفعها ونحافظ عليها. طبعا سلوك جيد ورائع وممتاز ومهم في ذلك الوقت. طب أولادنا اليوم ليش ما بيساووا هيك؟ فنحن بدنا إياهم يعملوا نفس الإشي، وإذا ما عملوا هذا الشيء معناته هم مش مقدرين النعمة ولا حافظينها. طب أولادنا من لما بدأوا يعني في أسرنا نشأوا من هم أطفال ونحن بنحملهم في السيارات، وسيارات آخر موديل ورفاهيات وتلفزيونات وخلويات، وقيمة التعريفة ملهاش قيمة بالنسبة لهم، يمكن يعني بيبدأ المصروف من 15 قرش أو من ربع دينار وفوق. فاليوم جاي أنت تلومه إنه هو ما عاش النعمة أو ما قدر النعمة؟ لا لا، الصورة ينبغي أن نصححها في هذا الجانب. يا إخوة يا أخوات انتبهوا لها، ليس مطلوبا أن نتكلم مع أبنائنا ليقدروا ما كنا نحن فيه، هذه قيمة أخرى، لازم يقدروا حالنا وظرفنا وتضحياتنا، نعم، لكن اليوم لازم نخاطبهم بأن يقدروا النعمة التي هم فيها، لأن المشكلة اليوم بين المفقود وبين الموجود فيما يعيشه أبناؤنا. يعني هم رغم الموجود عندهم لكنهم ينظرون إلى المفقود، لما ينظروا إلى الموجود بالنسبة لهم كان مفقودا عندنا. فنحن هنا بتبدأ الإشكالية، بنقولهم طب الموجود عندكم نحن ما كنا واصلين إله وبدنا إياكم تقدروه، هو كان مفقودا بالنسبة لنا فأحسسنا به، بالنسبة لهم المفقود الذي كان عندنا وأصبح موجودا هو عندهم اليوم موجود، يبحثون عن شيء مفقود. ولذلك ما المنهج؟ ليس أن نعيدهم إلى ما كان مفقودا عندنا حتى يحسوا بما هو موجود، الفكرة أن نربيهم على أن يقدروا ما هو موجود وكيف يتعاملوا مع ما هو مفقود. جمعتوا معي ولا ما جمعتوا؟ موجود مفقود مفقود موجود، لا جمعتم. هذا مقطع مهم بدي تسمعوه أكثر من مرة حتى نفهم نحن قديش في عنا معادلة صعبة في حياتنا، حشرحها وحوضحها. لكن خليني أخذ معنا اتصالين من أخونا معن وأخونا عمر، روح لمعن سريعا. معن سلام عليكم.
0: ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلين أخ معن، حياك الله.
0: أجمل تحياتي للدكتور سليمان،
1: صحيح الله يرضى عنك،
0: كلامك جميل وما شاء الله كلامك بطبق من أطباق العسل على المواضيع الرائعة جدا. لأول مرة يعني بتصل معك لأول مرة،
1: الله يسعدك. والله أنا سعيد جدا، دائما كل مشارك جديد يعني ببسطني وبسعدني أنه يعني يتواصل معنا ناس جدد حتى نعرف نحن كيف تفاعلهم مع البرنامج وإدراكهم لهذا الأمر. حياك الله أخي معن.
0: كل يوم السبت، مش كل يوم السبت
1: معن، كان صوتك تسمح لي والله يا أخ معن.
0: واضح الصوت
1: عندي مش واضح.
0: هسع واضح.
1: ألو. بدي أغلبك يا معن. طيب ناخذ طيب نرجع لك اخي معن، نرجع نشوف عمر. طيب ماشي حاضرين ولا يزعلوا منا، حنرجع ان شاء الله تعالى نتواصل معك اخي معن واخي عمر وحنسمعكم. بس اضبط هالخلل الفني البسيط اللي صار عندي، معلش. تعرفوا احنا يعني دائما تواصلنا معكم تواصل مهم، وبهمنا جدا حضوركم الفاعل واللي نعيش فيه مع بعضنا بشكل جميل ان شاء الله تعالى. طيب ممتاز، حتى يرجع لنا أخونا معن وأخونا عمر وغيرهم من المشاركات اللي موجودة، خلينا نركز الفكرة اللي قلناها يا إخوة يا أخوات، لأنه الآن هشوف عندي على التعليق هون بيقول لي أرجو أنك تتوضح لي يعني شو مفقود وموجود. بالمناسبة صحيح، أنا نعم جميل، أنتوا الأهل بتزعلوا لما بنحكي هذا الكلام، لا أرجوكم ما تزعلوا، نحن مش بنمرد لا سمح الله أولادنا علينا. أنا اللي بحكي لكم، أنا عندي أولاد وعندي أحفاد عدم المؤاخذة وبربيهم على هذا المعنى. ويمكن قبل ما أجي للحلقة أنا بشاور يعني أهلي في موضوع مثل هذا الموضوع، وبنتي مثلا قبل شوي مريم كنت أتكلم معها وأقولها إنه يا أبوي أنا يعني بدي أتكلم في هذا الموضوع، موضوع النعمة وكيف أنت تتعاملي معها وكيف نحن نتعامل معها. هذه قضية في غاية الأهمية. ببساطة إحنا كانت في عندنا أشياء مفقودة اليوم أصبحت موجودة، فنحن بنقدر الحالة التي وصلنا إليها بعد أن كان الشيء مفقودا. أولادنا اليوم ما بيعيشوا حالة الفقد اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، هم بالنسبة لهم في شيء مفقود لقدام، والموجود عندهم هو الشيء اللي احنا حصلناه، فما نرجعهم إلى الوراء. أرجوكم يا جماعة خليهم يعيشوا الموجود عندكم اليوم، ولكن يقدروه حتى يفهموا كيف يتعاملوا مع المفقود. يعني زمان أنا كنت أتمنى يكون عندي بسكليت مثلا، ولا أتمنى يكون عندي سيارة، فلما أصبحت موجودة بتعامل معها بالنعمة والشكر. ابني اليوم انولد والبسكليت قدامه والسيارة معه، طب هو بده يحس أنه بده شيء أعظم من هيك. خليني أعلمه اليوم كيف يقدر الموجود حتى لا ينظر إلى المفقود. طب رجعنا من جديد، معنا عمر. معن،
0: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، سامحني أخ معن، بس لأن الصوت أنا ما كانش واضح عندي،
0: ماشي،
1: في استماع للسماعة. بارك الله فيك، تفضل يا معن.
0: واضح؟
1: تمام جدا الآن، تفضل.
0: دكتور مع المحافظة تخصص تربية سامين، طبعا خلينا 30 سنة بالتربية
1: ما شاء الله،
0: وطلعت الأولى بالأولى، وبحب أني أتواصل بإذاعات وخاصة.
1: الله يسعدك، سعيدين بتواصلك معنا يا معن.
0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي، والآن معك.
1: ما شاء الله، الله يرضى عنك.
0: بسم الله وعلى بركة الله، احنا بنقول الحمد لله دائما أبدا، هاي نعمة من نعم عند الله عز وجل، وذلك أنه دائما الإنسان يحمد الله عز وجل في السراء والضراء، ويحمد الله في كل الأحوال، ويحمد الله في نعمة الحواس اللي أعطاه الخمسة.
1: صحيح.
0: ويحمد الله في كل شيء، في الرزق، في الأولاد، في البنات.
1: جميل.
0: في كل شيء، في كل شيء، في أمور حياته. هاي كلمة الحمد لله. وذلك لما نقول الحمد لله رب العالمين، احنا عظمنا الله عز وجل وعظمناه في التحميد والدواء. الشكر لله عز وجل، الشكر لله عز وجل. قال تعالى لأن شكرتم لأزيدنكم، لذلك يجب علينا أن نشكر الله عز وجل حق الشكر في العبادات، يعني نشكره أنه نصلي إله.
1: طيب أخ معن، جميل جميل، أنت بتطرح معنا غاية في الأهمية، أنه نحن الشكر.
0: نعم. ونحافظ
1: ليس مجرد
0: على ونحافظ على صلوات الخمسة، ونحافظ على آداب الطريق.
1: تمام.
0: ونحافظ أيضا على مثلا آداب الطريق، وكذلك حقوق المسلم، وكذلك احترام الجيران، وكذلك يعني لما نقول شيء مفقود. والله بأيام زمان دكتور سليمان أنه فقدت ناس كثير بأيام زمان بالتربية، أنه فقدت دكاترة.
1: نعم.
0: دكاترة توفاهم الله عز وجل في حالة الكورونا، ولذلك هاي يعني مفقود، ولذلك فقدتهم لأنهم يعني أصدقائي وحبايبي، لذلك الإنسان أكيد راح يفقد.
1: بارك الله فيك، الله يكرمك. معاني جميلة أخي معن، بشكرك حتى أشوف أخونا عمر، لكن هو بدلفت انتباهنا لقيمة أنا بهم جدا نعلق عليها يا جماعة، إنه كيف نشكر عمليا. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. والله قيمة مش سهلة أنك أنت تعيشها. إذا موضوع الحمد والشكر ليس أنك تقول الحمد لله، أو أنك تفكر بأنه أنا بشكر رب العالمين، لا هي ينتج عنها شيء عملي ومنهج عملي، حنشوف كيف نتكلم فيه ونفصل فيه. أخونا عمر، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا أخ عمر، يا مرحب بك.
2: أنا دكتور حبيب.
1: الله يسعدك.
2: أنا بيش أطول، أنا هي ثواني بس.
1: تفضل تفضل معك.
2: يعني القيمة اللي أخذتها من سورة النحل، إن ربنا عز وجل ما قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بس هاي يعني إنه هذا وعد من الله عز وجل للعباد المتقين المحسنين، وعدهم بالجنة.
1: طب شو معنى المعية؟ أنت لما تحس أنه هون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كيف تستشعر هذه المعية أخي عمر؟
2: والله بتطبيق شرع الله عز وجل على نفسي، وأن أدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل.
1: جميل.
2: لما أقول أنا مطبق كل ما أمرني الله عز وجل به، أمرني الله عز وجل لم يأمر إلا بالخير.
1: جميل.
2: أنا لما أطبق كل أوامر الله عز وجل ونفس التعليمات الله عز وجل، أنا بكون في معية الله.
1: جميل جميل.
2: وأنا يعني لما أشوف واحد مثلا زاح أو حاد عن الطريق شوي، واجب إني أوجهه، واجب إني أدله على الطريق الصح. لما أكون أنا مع دليته على الصح، فأنا بكون إن شاء الله من الذين اتقوا.
1: جميل.
2: التقوى هي التقوى سيدي، يعني متقي الله عز وجل، مش بس أنا أروح على الجامعة أصلي وبطلع برا. هذه جانب،
1: بدي أخاف وألتزم أمر الله في كل شيء من شؤوني. صحيح
2: بالضبط. بس انا هذه
1: الكلمتين. بارك الله فيك يا اخي،
2: مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: شكرا شكرا، ساعلق عليه. جزاك الله خيرا، احسن الله اليك. تسلم. يعني شوفوا، ترى احنا لما بنقرا الايه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بنفكر دائما انه الله عز وجل مع هؤلاء. طيب ما هو حتى يكون الله معك انت لازم تكون مع الله. وكيف ممكن تكون مع الله؟ هي اللي شرحته الايه، ان الله مع من، ما قال معاكم، بحيث أنك تفهم أن والله الله معك دائما على كل أحوال. الله ما قال أن الله مع الإنسان حتى يفهم الإنسان أن الله معه دائما. طب وإلا إيش إذن؟ قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن معية الله مستحقة لك بما التزم به ربنا سبحانه وتعالى في ذاته بهذا الأمر. عندما أنت تكون مع الله فتكون مع الله بماذا؟ بإحسانك وتقواك. إذن المعادلة نفهمها بهذه الطريقة. أخونا عمر أحسن لما تقول لي أنا هذه الآية بدي أعيشها، أنا الله عز وجل معي، هذا بيطمئني بيريحني. الله معي معناته هو اللي بيرزقني، الله معي بيحفظني، الله معي بيحميني، الله معي بيسر أموري، الله معي ما بتركني هكذا حتى لو حصل معي ما حصل. في النتيجة في نهاية الطريق الله سبحانه وتعالى هو الذي يلطف، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو سبحانه وتعالى. لكن أنا حتى أحقق هذه المعية ما المطلوب مني قبل ذلك؟ إذن الذين اتقوا والذين هم محسنون كأنها إشارة إلى شكل من أشكال معيتك مع الله. فمعيتك مع الله يعني معيتك مع أمر الله، معيتك التزام بأمره حتى تحقق المعونة منه. مو هذا معية رب العالمين، توفيق وإحسان وإسعاد وتيسير وإنعام وإكرام ولطف وحفظ بكل ما أعطانا ربنا في القرآن من مظاهر معيته لنا من حفظه وإعطائه وإنعامه وغير ذلك. حتى تحقق هذا كن أنت مع الله، فما كونك مع الله من مظاهر ذلك ما ذكرته الآية هنا في هذه السورة الكريمة. وأشكر أخونا عمر على هذه اللفتة، هي مسألة الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبدي أخذ أنا من كلمة محسنون، شوف في إحسان السورة ركزت على موضوع الإحسان. حيجينا سورة أخرى ترى سورة يوسف، أو لا احنا تكلمنا عن سورة يوسف، تكلمنا فيها عن الإحسان، لكن شاهدي أنه مثل ما السورة هناك ركزت على الإحسان، هنا السورة أيضا وفي كل وقت كثير من السور القرآنية بتركز على موضوع الإحسان. الإحسان ليس مجرد كلمة واحد يقولها والله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا التعريف الذي قدمه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تعريف جامع مانع، يدل على المراقبة الدائمة واستحضار معية الله في كل عمل تقوم به، يدفعك ذلك إلى الإحسان، يدفعك ذلك إلى الإتقان. إذن أعظم نعمة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي يتقنون في كل شيء يقومون به، يتقنون كل عمل يعملونه، كل تفكير يفكرون به. فتخيل هذا الإحسان لو نعيش أنا وياك، نعيش الإحسان في ذاتنا، نعيش الإحسان مع من هم حولنا، نعيش الإحسان في دعم الله، نعيش الإحسان في عبادتنا وطاعتنا، نعيش الإحسان في أعمالنا، نعيش الإحسان في علائقنا وأخلاقياتنا وتصرفاتنا. يا جماعة ما أجمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان درجته الأعلى الإحسان. لماذا؟ لأنك فوق الإتقان أنت تعرف تتقن لماذا، ما الهدف والغاية والكيف. لأنني أنا قد أتقن عملا معينا ويأتي معي هكذا إتقان مهارة وتعلمتها، لكن الإحسان مشروع أنت بتعيشه، تعرف ما المطلوب منك، تعرف لماذا تريد أن تحسن وما الجزاء الذي تستحقه. ولهذا جاء في هذه السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شوفوا بدأ بالعدل ثم الإحسان. العدل باعتبار قيمة مطلقة يسعى إليها البشرية، لكنك قد تعدل ولا تحسن في طريقة عدلك، تمن أيا كان تخطئ. فأراد ربنا أن يبين مباشرة أنك مع العدل ينبغي أن يكون الإحسان. اليوم لما نقول هذه الآية في هذه السورة تقدم لنا قيمة العدل والإحسان، قديش نحن بحاجة إليه كقيمة أخلاقية سلوكية نعيشها اليوم في واقع حياتنا. ولاحظوا هذا الكلام جاء في سورة النحل هنا مع النعمة، لأنه بقول لك ما دام في نعمة بدك تعيش فيها قيمة العدل والإحسان. بيظهر معنى هذا إذا كنت أنا صاحب شركة، هل أنا عادل بين الموظفين؟ طيب إذا كنت أنا في مؤسسة معينة وعندي رواتب للموظفين، في عندي كادر وملتزم بالكادر، طيب يا أخي ما أنا حر شركتي وبدي مش عارف إيه، لا هذا عدل. طيب أنا عندي نظام وسيستم، نظام تنظيم إداري ومالي وكله في مؤسستي وعملي، بس هل أنا أحسن في التعامل السلوكي والأخلاقي ما بيني وبين الموظفين؟ يعني هي الآية بتكلمنا عن هذا الموضوع، طبعا بتكلمك عن هذا الموضوع. أنت كأب تعدل بين أبنائك وبناتك في ما عندك من مال، من عطاء، من بيوت، سيارة، أيا كان أنت بتعدل؟ طب وهل تحسن في تعاملك مع أبنائك وحاجياتهم وأعمالهم؟ قيمة مطلقة، مشان يقول لك رب العالمين أي نعمة أنعمتها عليك إذا لم تتقن فيها العدل والإحسان فهي قيمة ضائعة. انتبهوا إلى هذا الأمر في حياتنا يا إخوة يا أخوات، تذكروا هذا الأمر وخلوا هذا شعار أمامكم. أي نعمة وأي عطاء من عطاءات الله وإنعام الله لنا إذا لم نستثمر فيه قيمة العدل والإحسان، هذا العطاء وهذه النعمة ستضيع ويضيع أثرها ويتغير حتى منوالها فيما بيننا وبين أبنائنا. حنستكمل معكم هذا المعنى وهذا التفصيل لأنه مهم جدا، لكن بعد فاصل قصير نرجع بعده نستكمل حلقتنا إن شاء الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: دبلوميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
3: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، مرحبا بكم، عدنا إليكم أعزائنا المتابعين، متابعينا على إذاعة حياة FM وأيضا مشاهدينا على تلفزيون حياة. نستكمل معكم حلقتنا وموضوع حلقتنا لهذا اليوم، واللي بنتكلم فيه كيف بتعلمنا سورة النحل أن نتعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى. السورة عددت لنا مظاهر كثيرة جدا من هذه النعم، ولذلك قالت لنا في البداية فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. هذا هو المطلوب، لكن هذا الشكر مثل ما ذكرنا نحتاج أن يكون شكرا عمليا. اعملوا آل داود شكرا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نستشعر النعم اللي موجودة اليوم في حياتنا، نعرفها، نقف معها، ننظر إلى من هو من دوننا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نزدري نعمة الله علينا، أن نفهم ما هو الموجود وما هو المفقود، وبالتالي نبقى نحمد رب العالمين حمدا عمليا. الحمد العملي على نعم الله أن نعرف من أين نأتي بهذه النعم، إذا كانت رزقا أين ننفقها، إذا كانت صحة في أبداننا كيف نوظفها في واقع حياتنا، كيف نقدر هذه الصحة فلا نؤذيها لا بدخان لا بفيب لا بأرجيلة. أي نعم نعم، أنا أتكلم لك بوضوح، هذا سلوك عملي. اليوم لما أنت بتعمل دخان وهو محرم كما ذكر العلماء وكما وتؤذي جسدك، الجسد أمانة عندك، طب كيف ربنا بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ طيب كيف إن الله يأمركم بالعدل والإحسان؟ كيف تحسن إلى نفسك وإلى جسمك؟ فلا بد إذن أن نستشعر هذا الأمر. وأمر آخر قلناه هذا قبل الفاصل، تكلمنا في قيمة العدل والإحسان، وقلنا حنفصل كيف أن الله أمرنا بهذا العدل والإحسان، أن نتقن تعاملنا مع نعم الله سبحانه وتعالى. على 516-50-20 وعلى 516-20-20 وأيضا 516-40-20 وعلى 516-20-60 بإمكانكم تتواصلوا معنا ونسمع أيضا تفاعل مع آيات هذه السورة ومعانيها. وناخذ اتصال من سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
3: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك ويرضى عنك.
3: في آية في سورة النحل يعني فيها شغلتين، إن بتحثنا على شغلتين.
2: جميل.
3: اللي قال تعالى وما ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
2: يا سلام.
3: فيتحثنا على الإنفاق شغلة وعلى الصبر شغلتين في نفس الآية.
2: جميل، تلفت الانتباه، ترى هذه الآية من الآيات. أشكرك أخت سوزان، شكرا لك. شوفوا جماعة، بتعرفوا لو أردنا أن نأخذ يعني آية واحدة ونحيا معها في برنامجنا هذا، والله صدقوني ما بيكفينا. أنت عندك 6236 آية، والله تحتاج بعددها وأضعاف حلقات أن تحيا مع آية واحدة فقط أنك تعكسها في واقع حياتك. نعم، الله عنده الخزائن، الله عنده العطاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنحك، المطلوب منك أن تنفق، لكن ركز على موضوع أيضا الصبر، قيمة الصبر. يعني أنا بالمناسبة ذاكرها فيما أتكلم فيه، وهي واصبر وما صبرك إلا بالله. لأنه السورة كأنما تقول النعم هذه يجب أن تدركها، يجب أن تعرف كيف تتعامل معها، وتعرف أنها تحتاج إلى صبر. كثير من اليوم بفكر أن الصبر على المفقود، طب ما في صبر على الموجود، نحن نتكلم قبل شوية في المفقود.

0: الموجود. الصبر ليس على المفقود بل الصبر على الموجود. يعني أنت عندك واحد بيقول لك والله يا أخي أنا صابر والله حالتي بالويل ومفتقر وما عندي اللظى وما عندي والله صابر ومحتسب لرب العالمين، بارك الله فيك أحسنت، أنت تقدم ما هو مطلوب منك وما هو واجب. واحد آخر بيقول لك والله يا أخي أنا عندي من الأموال والخيرات، طب وصابر بدك تفهم كيف صابر هو عليها، يعني صابر على هذا العطاء وعلى هذا النعم، نعم لأنك مكلف فيها. ولهذا لا غر يا إخوة اللي بيقرأ السورة بتابعها كيف أن الله ضرب فيها أمثلة لنا، ومنها ضرب لنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والآخر أبكم، كل هذا المثال اللي جاء ليبين لك كيف أنك تملك حريتك وتتعامل مع عطاء الله بشكل سليم أو أنك تفقد هذا التعامل. هذه نقطة غاية في الأهمية. شكر الله لك سوزان. أبو أحمد السلام عليكم. أبو أحمد
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي الله مرحبا بيك.
1: الله يكرمك يا رب، ينفع فيك وينفع بعلمك.
0: يرضى عنك يا أبو أحمد.
1: أنا سمعت مقتطفات يعني قصيرة قبل قليل قبل دقيقتين، الحلقة عن الإنفاق ولا عن أشي بالضبط؟
0: لا والله الحلقة، نحن برنامجنا هذا لمن أيضا يستمع إلينا جديد غير أخونا أبو أحمد، إحنا في كل يوم سبت من الثلاث إلى الأربعة بناخذ سورة من القرآن نتدبر فيها ونتأمل إيش هي السلوكيات والأعمال والقيم اللي بتورجينا إياها في حياتنا. سورتنا اليوم النحل بتعلمنا كيف نشكر رب العالمين على النعم والعطاءات الكثيرة. وأنا ذكرت آية بالمناسبة، معليش أبو أحمد شوي بس، لأنه قرأتها خطأ يبدو، قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنا إن الله لغفور رحيم في هذه السورة، أنا كأني قرأت عزيز حكيم، هي لغفور رحيم. هذا موضوعنا يا أبو أحمد، تفضل إيش مشاركتك معنا؟
1: الله يكرمك. طبعا في آية أنا بعتبرها يعني القرآن كله سبحان الله ومنهاج حياة، ولكن يعني في آية سبحان الله دائما بحب أذكر فيها أصدقائي وأقاربي، اللي هي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
0: يا الله.
1: سبحان الله رب العالمين يعني بيحكي لك يعني ولله المثل الأعلى، يعني هل من المعقول أن رب العالمين يعامل المؤمن كالفاسد أو الفاجر أو الكافر؟
0: يستحيل.
1: مستحيل. بيحكي لك يعني حتى شوف في الآية نفسها سواء محياهم ومماتهم،
0: لا يمكن.
1: شوف الند أنت، يعني سبحان الله رب العالمين.
0: صحيح.
1: فمستحيل رب العالمين يعامل المؤمن اللي بيمشي على صراط رب العالمين الملتزم زي ما تفضلت، اللي ما بقرب الحرام من دخان من مال حرام من أي شيء كان، إن يكون معاملته زي الفاسد أو زي الفاجر في الدنيا.
0: وهذا أبو أحمد هذا من كمال عدل الله وإحسانه لنا ومن تمام نعمته علينا بالمناسبة، إنه أنت في الدنيا والآخرة مؤمن ملتزم، ليس كحال من لا يلتزم ومن يعصي الله.
1: والله أنا بحتحدث عن نفسي يعني مش مفاخرة ولا شيء، والله يعني بتكون يعني سبحان الله هي يعني للإخوان، يعني بس سمعت إنه في موضوع الإنفاق يعني سبحان الله، يعني كنت ماشي في موضوع معين في شغلة ملتزم فيها شهريا،
0: نعم.
1: كان راتبي معين سبحان الله، وقسمت برب العالمين إنه أزيد بالإنفاق وربنا لا إله إلا الله يزيدني، والله يا ربنا يزيدني في الراتب،
0: صادق.
1: أتعلى في الوظيفة لا إله إلا الله، فتحات من رب العالمين
0: الله.
1: لا إله إلا الله فتحات، أتعلم وظيفتي، الراتب يزيد يزيد أضعاف أضعاف،
0: سبحان
1: ما
0: الله.
1: أعرف من وين تجيني المصاري، والله
0: الله.
1: العظيم ما أعرف من وين تجيني سبحان الله.
0: الله يكرمك، بارك الله فيك يا أبو أحمد. يعني شوف الجمال بيعطيني يا أبو أحمد، عملي واقعي، هو نظر لك إلى ما تدعو إليه السورة في قيمة أن تنفق في المال الذي أعطاك الله إياه، لكن هو عمليا حقق معنى قول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. إن هو كيف شكر نعمة رب العالمين؟ بيقول لك أنفقت، ولا إيه معنى أن يكون عندك فلوس الدنيا وتضلك في الليل تقول يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد؟ هو هذا الذي يريده منك ربنا. وأما بنعمة ربك فحدث، تقول أنا عندي وعندي، لكن لو ذهبت وأنفقت دينارا من المال الذي منحك الله إياه هذا هو شكر النعمة. بارك الله فيك يا أبو أحمد، معنى غاية في الروعة. طيب أم محمد
2: السلام عليكم. دكتور
0: عليكم السلام، يا مرحبا محمد.
2: الله مصلى على سيدنا محمد. دكتور واو المعية اللي حكيت عنها، كن مع الله ترى الله معك،
0: يا سلام. هي
2: واو المعية، نعم
0: يا سلام.
2: هي نقطة واحدة،
0: إن الله مع الذين الله. اتقوا والذين هم محسنون، جميل.
2: نعم نعم نعم, نعم. الله مصلى على سيدنا محمد. أنت احمد الله بما تملك بين يديك يأتيك بما لا تملك بين يديك من عند الله سبحانه وتعالى.
0: جميل. نعيد المعنى،
2: احمد
0: جميل.
2: الله
0: احمد رب العالمين
2: الذي بين يديك
0: فيما بين يديك
2: سيأتيك بما تتمناه عند الله وتجده بين يديك.
0: وهذا معنى وإلا إن شكرتم لأزيدنكم. صح
2: نعم
0: ولا لا؟
2: نعم. جميل. بس اسمح لي دكتور أربط تفضل. الآية بحديث نبوي قدسي، ومعنى الحديث القدسي أنه الكلمات من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث القدسي.
0: يعني نعم. هذا احنا بنمشي لك اياه محمد، مش مشكله.
2: نعم. كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب، جاء رجلا شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، جلس الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع يديه عند قدميه وقال: اتدري يا محمد ما الاسلام؟ اتدري ما الايمان؟ انا بس بدي اوصل الى نقطه
0: سأل الاحسان. صحيح.
2: نعم. اتدري ما الاحسان؟ أنا بس بدي أوصل للإحسان دكتور، بما لا. أنك أنت تطرقت له. أنا بنظري الإحسان هو الضمير. الضمير، الإحسان هو الضمير. أنت عبد الله كأنك ترى، إن لم تكن ترى فهو يراك. هو الضمير اللي بحاسبك.
0: مش
2: اللي
0: أبداً، مش حنختلف معك نفسك. مش حنختلف معك أم محمد، كلامك صحيح. عبر، نعبر عنه إيش ما نعبر، رقابة، ضمير، صدق المراقبة، الإحساس، كلامك جميل.
2: نعم. الإحسان أنا بنظري هو الضمير اللي بحاسب الإنسان، اللي بوقفه قدام عمله إن أخطأ أو أصاب. أنت عمل كذا، حاسب نفسك.
0: جميل.
2: ستجد أن الله سبحانه وتعالى معك إذا حسبت نفسك. نعم.
0: الله يكرمك يا أم محمد، نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا أن نحاسب أنفسنا عن النعم. شكرا. نعم. شكرا أم محمد. قبل ما أروح لأختنا شريفة، يا جماعة ترى كثير من الناس ما بينتبه لفكرة أنه عطاء الله ونعم الله هذه حجة عليك يوم القيامة. يعني ما تفكرش أنه أنت والله نعم، الحمد لله إحنا في النعم وماشي أمورنا ومتقين الله ومرتب أمورنا. يا جماعة كل هذا إما حجة لنا أو علينا. أنت ربنا أنعم عليك بأي شيء، بمالك، بصحتك، بعافيتك، بوضعك الاجتماعي. طب أقول لك، أنعم الله عز وجل عليك بجاه وسلطان، كيف تستثمره؟ هل تسير في حاجة إخوانك؟ من النبي قال: لئن أمضي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من الاعتكاف 40 ليلة. أخبر عنه ابن عباس اعتكاف في في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة. شاهد أنه أنت عندك جاه وسلطان استعمله في طاعة الله، نعمة. هذا عندك موقع مسؤولية، نعمة. مش تسلط فيه على رقاب الناس، تقدم فيه للناس. الله يجزيك الخير يا أختنا أم محمد. شريفة السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عنك، تفضلي.
3: الله يخليك. هي صورة للنحل سبحان الله تساق للنعم، معناها يعني تستوحى من النعم اللي الله أوجدها للناس في الدنيا بالكون. فجميع موجودات الكون نعم أعدها الله علينا، ولازم إنه نشكر الله عليها. صحيح. ونحافظ عليها.
0: صحيح.
3: إن تحفظ الله يحفظك. كيف يعني؟ يعني ربنا سهل لك مشروع معين، ربنا سهل لك شيء جميل بتحبه، حافظ على هذا الشيء، أنفق منه، استخدمه بحق الله كمان، اعرف كيف تستخدم فلوسك، مش على الطالع والنازل إنك مش عارف وين تحطها بس إنك تصرف. عود أولادك كمان إنه يحافظوا على النعم، مش ضروري يوميا شو ما بدهم الأولاد تحقق لهم إياه، هيك ما بيعرفوا قيمة القرش. عرف ابنك قيمة القرش، يوم تجيب له، ثاني يوم لو معك قل له معيش بابا، ثاني يوم بجيب لك، ثالث يوم بجيب لك. مش كل شيء يتعود عليه الطفل إنه جيب لي تجيب له، حتى يعرف قيمة الشيء ويحافظ. صحيح. عليها مع الأب والأم كمان.
0: صدقتي، بارك الله فيك يا أختنا شريفة. وإذا بتسمحي لي قبل ما أخذ أم داود بس تعليق بسيط، ترى كثير إحنا شوي كثير شوي كيف صارت هاي بتزبط، كثير بنساويها وشوي بنجور فيها على أولادنا لما نقول بدنا نربيهم على أنه نمنع نمنع نمنع عنهم. جميل. مش بالضرورة كل شيء موجود لازم يكون عندهم، وليس بالضرورة كما قال عمر رضي الله عنه: كلما اشتهيت اشتريت، يعني كل ما خطر ببالك. لكن جميل مع هذا أن نعلمهم تقدير النعمة. يعني أنا أعطيه مدام أنا متوفر علي، ليش أقتر على ابني؟ بعلمه كيف يحترم المال وكيف يقدر الرزقة وكيف يأكل صحنه ما يخليش منه ولا حاجة، قديش يسكب لنفسه. كل هذه معاني موجودة، ما بحرم ابني، مستعد أجيب له إذا عندي القدرة مثلا، أجيب له كل يوم أكل مثلا، أو أعطيه الذي يريده على عين راسي. اليوم هي متطلبات، سامحوني هقول لك مثال حتستغربون، مثلا ابني بده بلاي ستيشن وقدرت أجيب له بلاي ستيشن، لكن كيف يتعامل معها وكيف يقدر نعمة العطاء؟ ولهذا نحن في المنعم والنعمة، كيف يتعامل مع النعمة وأن أستشعر من ورائها من هو المنعم. أنا بربي ابني، مش أنا اللي جبت لك، أنا اللي أعطيتك، أنا اللي قدمت لك، أنا تعبت لما حصلت. حلو أنه ابني يقدر هذا الشيء، لكن دائما أربطه بموضوع رب العالمين سبحانه وتعالى. أشكرك شريفة. وأم داود، السلام عليكم أم داود.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحب بك.
4: شكر النعم أن تعطي مما أعطاك الله لوجه الله دون مقابل.
0: جميل.
4: يعني مثلا شكر الصحة أن تساعد الضعيف، تساعد المريض. شكر العلم أن تعطي غير العلم اللي هو ممكن يكون كوظيفة، أن تعطي جزء من العلم لوجه الله. في شكر تاني، يعني مثل ما ربنا فرض الزكاة ونطلع من اللي عنا، زكاة المال، زكاة الذهب، كما نفس الإشي نطلع من اللي الله أعطانا إياه من النعم يكون لوجه الله من غير مقابل مادي. والتاني إيش الشكر؟ شكر الله بالعبادات، بالعبادات والبعد عن المعاصي أيضا. جميل. يعني مثلا أنعم الله علينا بالبصر، شكر نعمة البصر، غض البصر.
0: تخيل يا أم داود، لو بقيت أنا وإياك بهذه الطريقة الرائعة اللي تفضلتي فيها، وانت بتستحضري كل شيء من النعم في حياتنا، أنا وإياك راح نحقق معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كيف يكون تعاملنا معها؟ كما تفضلت، أن ننظر في كل عطاء فنعكسه فيما ينبغي أن نتعامل فيه وفق مراد الله. لسانك، أذنك، سمعك، بصرك، جسدك، صحتك، مالك، كل هذه الأشياء. الله يجزيك الخير يا أم داود، بارك الله بك، كل الشكر. يعني معاني رائعة وكثيرة لازم ندركها ولازم نتعامل معها. ترى السورة فيها تفصيلات مهولة جدا. هو رب العالمين أصلا تكفل لنا في هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كأنه بدي وصل لك رسالة: إذا أنت أحسنت التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى سيحييك الحياة الطيبة. لذلك انظروا يا إخواننا حتى نؤكد هذا المعنى في واقع حياتنا، هل ترون السعادة أو التعاسة تقاس بالقلة أو الكثرة؟ لا. هل تقاس حياتنا الطيبة والاطمئنان فيها بالشيء الموجود دون الشيء المفقود؟ لا. بمعنى قد تجد إنسانا يملك كل شيء لكن لا يحقق الطمأنينة ولا السعادة ولا الراحة، وإنسان قد لا يملك شيئا وعنده الراحة والطمأنينة والسعادة. إذا من أين جاء معنى قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ فإذا بدك تعرف ما هو المنهج الحقيقي في التعامل مع نعم الله وعطاءات الله، أول نعمة في وجودك هو الإيمان. فهل تحقق الإيمان؟ ثم العمل الصالح أيا كان الأمر. لذلك لاحظ قال: من ذكر أو أنثى، حتى ما تظن أنه والله هذا الشيء يعني مقتصر على من يعمل ويشتغل، لا لا لا لا، الكل. من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح هذا بالإيمان هو حقيقة تقدير لقيمة نعم الله وعطاء الله. وأرجع إلى قيمة الإحسان اللي ركزوا عليها برضو مرة أخرى في اتصالات من أخت شريفة وأختنا أم داود. لما نقول إحسان يا جماعة، وحتى اللي نقول الضمير، وقلت أنا ما بنختلف مع أم محمد وإنه يعني الضمير أو عرفوا بما شئت، إحسانك لشيء إتقانك. اليوم مثلا بيقول لك واحد: يا أخي أنا والله إحسان إلى الوالدين. كيف إحساني إلى الوالدين؟ إني أنا بحبهم. ليه؟ مين قال لك حضرة جنابك إنه محبتك لوالديك هو الإحسان؟ لا، مطلوب إنك تحبهم قطعا، بس هذا شيء طبيعي وفطري. عدم محبتهم كارثي، هذا في خلل. طب إذن أين يكون الإحسان إليهم؟ الإحسان إلى الوالدين ليس في محبتهم فقط، الإحسان في تقدير حالهما وتقدير عطائهما، الإحسان في برهما بأن تحسن في الكلمة، الإحسان في برهما أن تحسن في النظرة، في الاستجابة لأمرهما، في ال- ال- ال- ال- في تلبية رغبتهما إن لم يوافقا لك على شيء. لأن إحنا أولادنا اليوم بيطلبوا: بدي بدي بدي كذا وكذا، وإحنا: حاضر تفضل، حاضر تفضل. لو مرة غلطت وقلت لا بزبطش معيش أو ما بقدر أو ما في داعي تروح أو ما في داعي تيجي، يا سلام، بينسى كل شيء. هاي المشكلة في أولادنا، أنهم بيكفروا العشرة، بينسوا كل حاجة، وانت ما بتعملونا وانتوا ما بتساونا. طب وبالمقابل لو أنه كان يطلب منك وتلبي له كل شيء أنت بحكم الواقع والواجب وإلى آخره، وتطلب منه حاجة بتلاقيه انه ما بيستجيب لك وما وبيقول لك لا وانا وما بدي. طب كيف نغير هاي المعادله؟ لازم نربيهم على فكره الاحسان للنعم التي عندهم، يقدر نعمه وجود الوالدين ويقدر نعمه عطاء الوالدين، ونربطها نحن حتى يستشعروها بانه الله هو المعطي، الله هو المنعم، حتى اذا تعاملنا بعد ذلك احسنوا واتقنوا هذا الشيء وعملوا الشكر المطلوب منهم. بدي انا اختم بقيمه مهمة جدا أيضا ركزت عليها السورة، متعلقة بموضوع النعمة والتعامل معها. لاحظوا احنا قلنا استشعار النعمة، شكر النعمة، الإحسان فيها، والعدل في التعامل معها. القيمة الأخيرة هي قيمة الصدق والاستقامة في التعامل مع النعمة، يعني ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني هذا حلال وهذا حرام. يعني أنت لازم تقدر في نعمتك لله أو في نعمة الله لك وتعاملك معها الصدق، أنه ليس مجرد فضيلة فردية بل هو أساس للمعرفة والعلاقة بينك وبين رب العالمين، أساس في العلاقات الاجتماعية، أساس في استقامة الحياة كلها. إذا لم تكن، أو هذه نصيحة الأخيرة، إذا لم تكن صادقا في علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع الله لن تكون صادقا في علاقتك مع الناس. بمعنى آخر، إذا لم تكن صادقا في علاقتك وتعاملك مع نعم الله سبحانه وتعالى سينحرف بك الطريق. كيف تصدق في علاقتك مع عطاءات الله ونعم الله سبحانه وتعالى؟ أن تتعلم من هذه السورة منهج الشكر، ولذلك سميت السورة سورة النحل، لأنها تعلمنا كيف ننتج خيرا وعسلا صافيا. أنت أيها المسلم مطلوب منك أن تكون إنسانا منتجا من عطاءات الله ونعم الله، كيف تعكسها في واقع الحياة لتخرج منها كلاما ومنهجا وعملا اجتماعيا طيبا، مثل ما ينتج النحل العسل فيه شفاء للناس. والأمة اليوم نحتاج أن نخرج من عمل أبنائها وإيمان أبنائها العمل الاجتماعي الذي يحييها ويكون فيه شفاء لهم وشفاء للخالق الخليقة آسف وشفاء للخليقة والبشرية جمعاء. إذن باختصار، السورة تبني، سورة النحل تبني فينا إنسان الشكر الذي يدرك نعم الله، فيترجم هذا الإدراك إلى عدل وإحسان ووفاء وصدق وحكمة وصبر وعطاء للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بهذا العطاء. هذه تحيات أخونا محمود فتحي وأخونا عبد الله. مين معنا كمان؟ يزيد. يلا بوجه لكم الشكر وتحية، ونحن نشكرهم لأنهم يعني بتعبوا معنا. أخو محمود ما شاء الله يعني 24 ساعة حاضر معي، بحسه أحيانا هو بتابع الحلقة أكثر مما أنه بيسير لي الحلقة. ما شاء الله عنهم جميعا. وهذه تحيات محدثكم سليمان دقور، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.
5: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات، ونحن نتفيأ ظلال أعظم أيام الله مطلقا، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يأمرنا في سورة إبراهيم، قال: وذكرهم بأيام الله. أي يوم أسمى وأرقى وأعظم من يوم انتقلت فيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الاستخلاف، من مرحلة التكوين إلى مرحلة التمكين. هذا يوم فاصل في تاريخ الأمة. جمع عمر رضي الله عنه له أهل بدر وقال: أريد أن أؤرخ لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمع من كان حيا من أهل بدر أن أعظم أيام الله مطلقا هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا، وقد عاشوا في مراحل. كان الصحابي يمر على أخيه يعذب صباح مساء، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على عوائل بأكملها ويقول لهم: صبرا فإن موعدكم الجنة. تنتقل الأمة من هذا الكمون والتكوين إلى التمكين، وهي سنة الله تبارك وتعالى في أنبيائه. ما من نبي إلا وهاجر، ما من نبي إلا وترك أرضه. لماذا كانت الهجرة؟ وهل الهجرة حصرا وقصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ونحن في معزل عنها؟ لماذا كانت العقوبة لمن لم يهاجر في القرآن الكريم مرعبة، مرعبة بما تحمله الكلمة من معنى؟ أقف مع حضراتكم في هذه الحلقة الخاصة بعنوان الهجرة لأدندن حول هذه المفاهيم. لن أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خالف الطريق المدينة في الشمال فانطلق إلى الجنوب، كلكم يحفظ هذه التفاصيل وأنا تلميذ بين يدي حضراتكم، ولكني سأقف شيئا عند بعض الأمور الفكرية التي يحتاجها كل مسلم إلى تحرير بعض المصطلحات. كان لزاما علينا أن نحرر مصطلحاتنا. الأمة اليوم تحتاج إلى تحرير كثير من المصطلحات، لعل من أهمها الهجرة. ما الهجرة؟ الهجرة ابتداء يا أيها الأحبة الكرام هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان أن يكون ساكنا بالمطلق. الهجرة هي حركة. الإسلام لا يقبل للإنسان المسلم أن يكون ساكنا. أرأيتم إلى هذا البلد الذي نعيش فوق ترابه ونستظل بظله تحت سمائه ونشرب من مائه، على ثراه أكثر من 60,000 صحابي، ما الذي دفعهم لأن يتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يتركوا بيت الله الحرام ويأتوا عندنا هنا إلى الأردن إلى بلاد الشام؟ إنها الحركة. فالهجرة هي حركة. المسلم مش من بنود الإسلام أن يبقى ساكن. الهجرة هي حركة. ما وظيفتها؟ هي حركة عسكرية. على مهلك يا شيخ، على مهلك علينا. هي الهجرة مش حركة سلمية؟ من قال ذلك؟ ألم أقل لكم أني أريد أن أحرر بعض المصطلحات بين يدي حضراتكم؟ فالهجرة هي حركة رقم واحد. رقم اثنين، هي حركة عسكرية. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم، صفها لنا يا رسول الله، حلها لنا يا نبي الله. قال: هي أرض سبخة، أرض زراعية بين حرتين، الحرة المنطقة التي لا تستطيع الجيوش الراكبة والراجلة أن تدخلها. إذن الهجرة هي حركة عسكرية. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول لأهل مكة: صبرا أهل مكة،
والله لقد جئتكم بالذبح. وفي رواية أخرى: أما والله لقد جئتكم بالذبح يا معشر قريش. أنا أتيت لكي أحارب من يريد هدم كيان هذا الدين العظيم. فالهجرة هي حركة عسكرية. رأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وطأت قدماه المدينة يحرك قبل بدر 4 غزوات و4 سرايا قبل بدر. بدر ليست هي المعركة الأولى بين الحق والباطل. فالهجرة هي حركة عسكرية هدفها إقامة الدين، لأن الواجب الجمعي على أمتنا وعلى كل الأمم هو ما قاله الله تبارك وتعالى حينما ذكر أولي العزم من الرسل في سورة الشورى، قال: شرع لكم من الدين، بمعنى فرض عليكم وألزم هذه الأمة كما ألزم غيرها، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ماذا شرعت لهم يا رب؟ أن أقيموا الدين. الإنسان بين خيارين: أن يكون متدينا أو أن يقيم الدين، أن يكون صالحا أو أن يصبح مصلحا. والأمة لا تحارب الصالح، الظلمة لا يحاربون الصالح، الإجرام لا يحارب الصالح، ولكنه يحارب المصلح. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حركته للدين، قبل بعثته، كان يلقب صالحا، كان يلقب الصادق الأمين. فلما تحرك حركة يغير فيها ركود أهل مكة أصبح كذاب، حاشاه عليه الصلاة والسلام، آذوه في نفسه وفي أصحابه، طلقت بنتاه، قتل أصحابه بين يديه. حينما أصبح مصلحا، الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه الحركة العسكرية توقف عدوان الآخر. الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء المجرمين: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قاتلوهم عسل وقاتلوا الذين كفروا. الله عز وجل في غير آية يأمرنا أن نقاتل هؤلاء المجرمين: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لماذا نقاتلهم؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أيها الأحبة الكرام، إذن المصطلح الأول الذي أريد أن يكون حاضرا لدى حضراتكم أن الهجرة هي حركة، وهي حركة عسكرية وظيفتها إقامة الدين. هذه البنود أريد أن تكون واضحة لدى حضراتكم. الأمر الثاني: الهجرة حكمها في الإسلام ما استلزم إليها أنها واجب، الدليل: يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر أصحابه بالهجرة، هناك بعضهم لم يهاجر، فأتى القرآن ليعالج قضية من لم يهاجر. إذن مجموعة من المسلمين يعيشون في مكة، غلقت الأبواب على دينهم وعلى دعوتهم وعلى أن يصبحوا مصلحين وعلى أن يغيروا هذا الظلم وهذا الاعتداء على الإسلام وأهل الإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة، والهجرة إذن من الله، إذن. فهناك بعض الناس لم يهاجر، أتى القرآن ليقول تنزع عنهم ولاية الإسلام وهم مؤمنون. قال: والذين آمنوا، والذين آمنوا، سورة الأنفال، ولم
يتحركوا للدين ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، نزع عنهم الإسلام ولاية الدين، كأنهم أصبحوا خارج الدائرة التي تلزم مجموع المؤمنين بأن يحموا أولئك النفر وأن يدافعوا عنهم وأن يكونوا إخوانا لهم بما تحمله يعني هذه الكلمة في بنود الإسلام من معنى. والذين آمنوا ولم يهاجروا لم يتحركوا للدين ما لكم من ولايتهم من شيء. الهجرة يا أيها الأحباب لا تكون إلا حين الإذن من الله، أذن لي بالهجرة. ابن القيم في كتابه زاد المعاد له كلام يوزن بماء الذهب، يوزن بالذهب بالألماس، والله أثمن من ذلك كله. يقول أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة سرا، أول عهد رسول الله كانت الدعوة سرا، فأذن الله لرسول الله وأمره أن يجهر، قال له فاصدع بما تؤمر. كانت الدعوة سرا فأذن وأمر بالجهر، قال فاصدع بما تؤمر، ثم أذن له، ثم قال ثم أذن له وأمره بالهجرة. أتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انطلق إلى أبي بكر في الهجرة قال يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، أذن، كأنه قبل هذه اللحظة لم يكن مأذون له أن يهاجر، أذن لي بالهجرة. طيب متى يؤذن للإنسان بالهجرة ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية؟ متى أذن لرسول الله بالهجرة؟ أذن لرسول الله بالهجرة حينما استكمل، دققوا في العبارة التي أريد أن أقول، العبارة حينما استكمل تطبيق 85 سورة من كتاب الله، هي السورة المكية، 86 84 مش قضية، 85 سورة. هذه السور المكية التي نزلت في مكة، هذه السور البنائية، حينما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم بناءها في أمته كان قرآنا يمشي، كان أصحابه لا يجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويطبقوها ويعلموها غيرهم. حينما استكمل أركان البناء أذن له بالهجرة، أذن له أن يتحرك ليقيم الدين حينما استعصت مكة عن إقامة الدين. الهجرة هي عمل عسكري حركي وظيفته إقامة الدين، هي لم تكن هذه الهجرة هي أول حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من هذه البقعة إلى بقعة أخرى، لا، بل بدأت حركة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطائف، قبل الطائف. أرأيتم حينما أذن لأصحابه أن يذهبوا إلى قارة أخرى، إلى قارة أخرى، لماذا؟ لكي يقيموا الدين فيها. أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة، ومن هاجر؟ أهم الضعفاء؟ كلا والله، ابن سيد مكة جعفر ابن أبي طالب، بنت رسول الله، بنت أبي سفيان. سأحدثكم عن الهجرة وعن واقعنا، لكن إن تكرمتم بعد فاصل يسير إن شاء الله نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتنا.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نتحدث عن أعظم أيام الله مطلقا، عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة لم تكن أول حركة للبحث عن إقامة الدين في مكان غير مكة. كانت هناك الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة، الهجرة الثالثة إلى الحبشة. كانت هناك حركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعني الطائف، كانت حركة لبني حنيفة. سأحدثكم عن بعض الحركات قليلا، من الضرورة بمكان أن نعرف ما الذي سبق الهجرة. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فأوذي إيذاء شديدا، حتى عائشة تصف تقول: يا رسول الله، بعد أحد هل مر عليك يوم أعقد أصعب، يعني أكثر أذى من أحد؟ أحد أصيب به عليه الصلاة والسلام مصابا عظيما، كسرت رباعيته من الأسنان، أوذي أيما إذا استشهد أصحابه 70 بمثابة إخوانه، على رأسهم حمزة جرح كذلك 70. هل مر بك يا رسول الله ألم أشد من هذا؟ قال: نعم، ما لقيت من قومك يوم الطائف. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد أذى شديد، قال: فما أفقت إلا في مر الظهران. يعني لو بدنا نيجي نحسبها بالكيلومترات، أكثر من 200 كيلو يسير النبي صلى الله عليه وسلم على أقدامه، لا يدري من شدة الألم والإيذاء أين يذهب. قال: فما أفقت، كأنما يعني إنسان من شدة الألم لا يدري أين يسير. قال: فما أفقت إلا في مر الظهران، ألم شديد. أراد أن يرجع إلى مكة، منع أن يدخلها إلا بجوار، هو سيد مكة، إلا بجوار المطعم بن عدي. بعد ذلك تحرك النبي عليه الصلاة والسلام عدة حركات. طبعا ممنوع أن يخرج خارج مكة، هو دخل بجوار المطعم بن عدي، إذا خرج منها لا يدخلها مطلقا، مسموح يخرج منها مرة واحدة إلى الأبد. الظلم، هذه قريش، هؤلاء أبناء عمومته، هؤلاء هم أقاربه، يمنع أن يدخل وطنه. يذهب إلى بني حنيفة، قوم سيلم الكذاب تكلموا فيه كلاما بذيئا لم تستطع كتب السير أن تخبرنا كيف أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إساءة عظيمة بليغة. ثم ذهب إلى بني عامر بن صعصع، وبنو عامر بن صعصع كانوا ألين قليلا من بني حنيفة، هم أساءوا، ولكنهم طلبوا أن تكون لهم الخلافة والملك من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نناصرك ونشد من عضدك، ولكن لنا الملك من بعدك. يذهب إلى بني شيبان، هم قوم المثنى بن حارثة، وكان من بينهم، لم يكن مسلما وقتئذ، وأسلم المثنى بن حارثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي وليس صحابي، كان يفتح الفتوحات في العراق قبل أن يصلها خالد بن الوليد. وأبو بكر يقول: لو رآك رسول الله لا أحبك صلى الله عليه وسلم. بنو شيبان قالوا لرسول الله: لقد جئت بأمر لا تحبه الملوك، ولقد جئت بأمر يحاربنا عليه العرب والعجم، يرمون عن قوس واحدة، ونحن فرسان أشداء ننصرك بمالنا وأهلنا، ولكن عندنا شرط يا رسول الله. هم قالوا: يا محمد صلى الله على نبينا محمد، شرط واحد. ما هو الشرط؟ أن يكون لنا الأمر من بعدك، إحنا بدنا ننصرك، بدنا نباد عن بكرة أبينا. ترى الذي يأخذ بهذا الدين هو يعرف أنه سينتهي، يعني سيقتل أغلبهم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ناصروه من الأنصار 85% منهم شهداء. يا الله، هم يعرفون هذا الأمر لا تحبه الملوك.
ونحن سنباد، ولكن نكون معك، ولكن لنا الأمر من بعدك. قال: الأمر لله يورثه من يشاء من عباده، أنا ليس من أمري. انظروا إلى اتباع المنهج والدقة في اتباع المنهج. النبي عليه الصلاة والسلام أحوج ما يكون إلى نصرة بني شيبان، ولكنه المنهج لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل نقطة منتصف الطريق، لا يقبل المساومات. ثم ذهب إلى بني كلاب، ومن بني كلاب تحدث مع فخذ منهم اسمهم بنو عبد الله. قال: يا بنو عبد الله، قد أحسن الله تسمية آبائكم، القبيلة الكبيرة اسمها بنو كلاب أو بنو كلب، أنتوا اسمكم بنو عبد الله، قد أحسن الله تسميتكم. ويعني تحدث معهم عليه الصلاة والسلام وهو أهل الحديث. قالوا: نكون معك وبين يديك، ونكون سيفا مسلطا على أعدائك، ولكن عندنا طلب، نريد الملك من بعدك. قال: هذا الأمر لله يورثه من يشاء من عباده. فانظروا إلى البحث، يبحث النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد من الطائف، يبحث كل سنة، ينتظر الحجيج، يبحث عن ملجأ، يريد أن ينصر دين الله عز وجل في وطن خارج مكة، التي رفضت أن تكون هي صاحبة السبق في نصرة الإسلام. هذا الجو العام الذي دفع إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، استعصت مكة، لم يعد يؤمن أحد من أهل مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الهجرة يا أيها الأحبة الكرام هي حركة عسكرية لإقامة الدين. هل انتهى وقتها؟ يعني هل اليوم يجوز للإنسان أن يهاجر؟ طيب، وإذا

الهجرة ولا ليغلظ العقوبة؟ سنرى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة. اسمعوا حديث عجيب: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. هل تنقطع التوبة؟ نعم. متى؟ اسمعوا، قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. يعني الهجرة باقية إلى إقامة الساعة، باقية الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إنسان مكلف من الله تبارك وتعالى أن يقيم الدين، حاول بكل الطرق، سار بنائيا على تربية نفسه وأتباعه لإقامة الدين فلم يستطع. طب كيف بدي أقيم الدين؟ اسمعوا، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وتغييره للباطل دين. أعيد، النبي عليه الصلاة والسلام طريقة حياته وصراعه للباطل، تغيير الباطل، مجابهة الباطل دين. الله تبارك وتعالى ألزمنا بمنهجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة، طريقة. أنا أريد أن يقوم الدين، ليس على مزاجي. لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأمر من بعده لهؤلاء الذين يريدون أن يفنوا في سبيل الدين، لم يقبل. الحركة الإسلامية، التحرك للإسلام، الجمع، الكتلة الإسلامية حينما تتحرك تتحرك بمنهج الله. أنا إنسان ضعيف لوحدي، تنزل علي آيات من القرآن تقول لي: كان لزاما عليك أن تنشئ كيانا موازيا. هم عندهم دار الندوة، تمام، أنا عندي دار الأرقم. القرآن، دققوا في هذه العبارة، القرآن يأتي بوضوح تام لكي يحاكي مراحل النبي صلى الله عليه وسلم. سأضرب لكم مثالين سيأتي، لكن لابد من إنشاء كيان موازي لكيان الباطل، حتى لو كان هذا الكيان الموازي صغير، يكبر شيء فشيء وتضيق دوائر الباطل، لأن دوائر الحق لزاما ستتسع. أنشئ دار الأرقم، كم عددنا؟ 5، 10، 15، 20. دار الندوة فيها مكة بجيشها، بمالها، بأحلافها، بكل طاقتها، ونحن 10، 15. يأتي القرآن ليقول لنا: لابد أن تواجهوا هذا الباطل. مواجهة ليست عسكرية، لكن أنا لا أريد أن أتبعك يا أيها الباطل، لا أريد أن أسير في هذا الخط. كلا لا تطعه، أول سورة في القرآن الكريم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. سيبدأ بحربك، لابد أن تجابهه، ولابد أن تتحداه، لابد أن يكون نبرة صراع الحق والباطل ليست نبرة خضوع، نبرة تحدي. فليدعو ناديه، النادي أعلى سلطة سياسية عند قريش، فليدعو نادية: سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أنشأت كيان موازي، هذا الكيان الموازي يكبر شيئا فشيئا، تضيق بالضرورة دوائر الباطل. حينما تضيق دوائر الباطل تتسع دوائر الحق، فيصبح كيان الأمة الإسلامية أوسع. دار الأرقم، القرآن يشير إليها إشارات كثيرة جدا، حتى يشير إلى المدة الزمنية. اسمحوا لي بهذا الفاصل.
فاصل يعني حديثي عن الهجرة ليس فاصل إعلاني، ولكن عن الهجرة سأخذكم إلى شيء

من منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم يأتي ليوجهنا كيف نحارب مثلا فكرة الاعتقاد الباطل عند الكتل الإجرامية اللي بدها تجابه كتل الحق. بقول لي مثلا في سورة الكهف بقول لي في ناس مؤمنين إنهم فتية آمنوا بربهم وفي ناس مجرمين. هؤلاء المجرمون كانوا مجرمين لكن لم يعتدوا على هؤلاء، في احتمال انهم يعتدوا، شو بدنا نسوي؟ بدنا نعتزل. كفر عقدي لا يتجاوز حده معي، انا بدي اعتزله، بدي انشئ كيان موازي. واذا اعتزلتموهم، والقران ما بيقول واذا اعتزلوهم، احنا جزء من الحركه في سوره الكهف. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله، بخاطبنا بقولنا فاووا الى الكهف. شو سمى الكهف؟ سمى الرقيم. الرقيم شو يعني؟ تذكروا دار الأرقم؟ الرقيم لفت كل اسم شيء. طب كم لبثوا في الرقيم؟ لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم؟ 3 سنين وزيادة شوي. كأن السورة تقول لنا أن مرحلة الاعتزال عن الباطل وإنشاء الإيمان في وبناء الأمة الإسلامية على بناء الإيمان لابد أن يأخذ مرحلته. بعد ما استكمل هذه المرحلة أخرج وادعو إلى الله فاصدع بما تؤمر. شفتوا الروابط اللي بدي أقول لكم عنها؟ إذن الباطل له طريقة مواجهة إذا كان اعتقادي. طب إذا كان الباطل اقتصادي، واحد بضر اقتصادي وبضر أبنائي وبيحملني ديون، أعتزله؟ لا، ما هو بحيدمرني. فكرة مثلا الفكرة الاقتصادية هي فكرة تتعدى أبعادها الشخص اللي بيسويها. يعني فكرة الربا، الربا مرض عام بيصيب المجتمع كله، فأذنوا بحرب من الله. طب ما بدي خليه يضل شغاله بالربا، بدي أقول له إيش أسوي؟ أعتزله؟ لا، إذا كان الخطأ اعتقادي أنا بعتزله بنشئ كيان. طب كان خطأ اقتصادي بدي أحاوره، بدي أقول له أنت الآن عم بتدمرني. تتذكروا في سورة الكهف اللي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. مشكلة مال كيف عالجها القرآن؟ سأحدثكم لكن بعد فاصل يسير إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: النشامه يصنعون التاريخ والاردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع لعيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا نحدثكم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت قد ضربت مثال عن الضغط الاعتقادي وظيفته يعني وطريقة حله أن يعتزله، مثال فتية الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الفتنة الاقتصادية، الإضرار الاقتصادي ليس جزء من حله الاعتزال، جزء من حله المواجهة، الحوار، مواجهة الحوار. ما الحوار؟ هو رجع الكلام بين اثنين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ إذا عندنا فكرة الاعتقاد، الآخر بده يعبد حجر، مش آذيني يعبد حجر بعتزله في اعتقاده، في ضرر اقتصادي بحاوره. لذلك حتى قارون، إن قارون كان من قوم موسى، بدأوا قوم يحاوروه، قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن في مشكلة مالية بدي أحاور، طيب في مشكلة ظلم، واحد بن ظلم، بدي أدفع الظلم عن أخوي، بدي أدفع الظلم عن أخوي، ما استطعت، ما بصير، لا أعتزل ولا أحاور، واحد بنذبح أمامي مسلم، والله يا عمي مالي دخل، حط راسك بين هالروس، لا بطلع ليش. السفينة لازم تبدأ تفعل، هناك اعتزلت، هون حاورت في المشكلة الاقتصادية، في موضوع الظلم بدك تغير، بدك تغير. خرق السفينة، قتل الغلام، رفع الجدار، ليش؟ لأنه في ظلم. مرحلة كمون، مرحلة تكوين، مرحلة كيان، مرحلة تمكين ذو القرنين. مرحلة كمون الفتية، مرحلة تكوين الحوار، الصناعة الاقتصادية، مرحلة الكيان موسى والعبد الصالح بدأوا يفعلوا شيء، مرحلة ذو القرنين مرحلة تمكين، إنا مكنا له في الأرض. طريقة الإسلام في معالجة الباطل ليست كما يعني يظن كثير من الناس، لا، لها يعني بروتوكول خاص، إن صحت التسمية يعني أمروها كما جاءت. فهذا هو الإسلام. إذا تعرض أصحاب النبي للظلم، يعني إيش بدي أسوي؟ أدعي، بدي أعتزل، بدي أحاور. هذا الباطل ما بتحاور، لابد أن أتحرك بحركة فعل حسب طاقتي مشان أرفع الظلم عن إخواني. فكانت الهجرة وقتها إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثتكم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يهاجروا، نزع الإسلام عنهم ولايته، قال: والذين آمنوا شهد لهم بالإيمان ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طيب، مات أولئك النفر. واسمعوا إلى الآية الصاعقة، الآية المرعبة، الآية الزلزال، والله أنا أسميها الآية الزلزال في سورة الإسراء. مات أولئك النفر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يا رسول الله، إخواننا ماتوا في مكة، كانوا يصلون، يصومون، يعبدون الله، ولكنهم لم يتحركوا لإقامة الدين. يأتي القرآن: قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. من قال لك أن الإسلام يسمح لك أن تكون مستضعفا؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم يكن هناك كيان في المدينة المنورة أنشأه إخوانكم لإقامة الدين؟ لماذا لم تلتحقوا بهذا الكيان وتوسعوا دوائر هذا الكيان حتى تضيق دوائر الباطل؟ لماذا قدمتم مصالحكم على مبادئكم؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ النتيجة زلزال، فأولئك مأواهم جهنم، لأنهم رضوا بالذل، رضوا بالهوان، رضوا أن يعيشوا لمصالحهم، والإسلام صراع بين المبادئ والمصالح، فأولئك مأواهم جهنم.
الهجرة يا أيها الأحبة الكرام يسبقها إيمان ويعقبها جهاد. في القرآن الكريم والذين آمنوا سورة التوبة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. كوني حدثتكم عن القرآن الكريم أريد أن أعطيكم لفتة قرآنية. تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أعيد تذكر الهجرة في القرآن الكريم دائما بين دفتي الصراع. أضرب لكم مثال آية سورة التوبة، الله عز وجل يقول إلا تنصروه فقد نصره الله. قبل هذه الآية ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، بعد هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، يعني جهاد فهجرة فجهاد. رأيتم؟ طيب متى نصر الله رسوله؟ إذ أخرجه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ زمان. متى إذ أخرجه انتصر. متى نزلت هذه الآية؟ في سورة التوبة. متى نزلت سورة التوبة؟ رقمها 113 في ترتيب المصحف، آخر ما نزل من المصحف سورة التوبة. لو حدثنا عن الهجرة بهذا النفس لقال كثير ممن لا يرى بنور الله عز وجل وأين النصر، خائف في الغار مع صاحبه لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، أي نصر هذا وهو في الغار؟ بمجرد ما تحركت وفق منهج الله أنت انتصرت، ستصل قافلتك. نطلع على المول بالسلم الكهربائي، حط رجلك على الدرجة توصل، إن الله بالغ أمره، اركب في سفينة الله ستصل. متى انتصر؟ إذ أخرجه، في لحظة إخراجه انتصر. طيب إذن الهجرة بين دفتي الصراع. نسق الهجرة في القرآن الكريم إيمان فهجرة فجهاد، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. أعظم درجة من مين؟ اسمعوا القرآن عجيب يا أيها الأحبة الكرام. لو نعود إلى القرآن هكذا نتفكر كيف طرحت القضايا في القرآن. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله. أعظم درجة من؟ قبلها بيقول لي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون، ما في أصلا موازن، لا يستوون. والذين آمنوا مقارنة بأولئك وهاجروا وجاهدوا أعظم درجة. سووا ثلاث أشياء، آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الله عز وجل أعطاهم ثلاث أشياء، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لماذا يخشى الإنسان من الهجرة؟ الهجرة تحتاج إلى، والله بدون مبالغة، 100 حلقة والله أكثر، 200 حلقة والله أكثر. أنا أعطي فلاشة هنا وفلاشة هنا وفلاشة هنا، علي يعني أحاول أن أجمع شتات هذا الموضوع، يعني موضوع كبير. الله المستعان. الهجرة يا أيها الأحبة الكرام مهم جدا أن يعرف الإنسان الذي يتحرك للدين أن الله ضمن له مخاوفه. أنت من إيش خايف؟ بدي هاجر، بدك تترك وطنك ومالك وأرضك وشغلك وعيالك، صح، وبيتك سيارتك وعد ومجمعك، وبدك تترك رزقك، صح من هون لأبو هاشم، وانت بدك تترك هذول كله. طيب بيجي القرآن بيضمن لك ضمان أن الله عز وجل حينما تهاجر في سبيله يضمن لك رزقك. قال ومن يهاجر، بس شرط، في سبيل الله، شرط. هذا قانون.
قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أنت إذا وصلت وهاجرت لأنك في سبيل الله واستكملت أركان البناء اللي هو بناء 85 سورة والمكان اللي عندك ما تغير والآن بدك تروح تقيم دين الله وتتحرك حركة زي ما عرفنا الهجرة في بلد آخر وانت خايف على رزقتك بضمن لك إياها. قال والذين آمنوا قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد الإله يعدك أن تجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طب بجوز يموت. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ما له يا رب؟ قال فقد وقع فقد وقع بالفعل الماضي فقد ومن ثم يدركه بالفعل المضارع فقد وقع أجره على الله. إيش يعني وقع أجره على الله؟ لنا صديق لما خلصنا هندسة كان يدرس بنت أحد الشيوخ في الجزيرة العربية فكان يدرس بنته في مشروع تخرج في الهندسة فبيقول لي كم أطلب منه يا نضال يعني هذا إنسان يعني قلت له هذول الناس ما بنطلب منهم لأنه إذا بكرمك هو بدهشة كذا بتطلب أنت بتطلب شيء ولا شيء يعني. فراحت درسها مش عارف محاضرتين ثلاث ما بعرف قل لي يعني يا ريتني طلبت لي $1,000. قلت له يا أخي اليوم مهم عزمه فبيقول له والله أنا مش عارف شو بدي يعني أكافئك لكن أنا محرج منك لكن بدي أعطيك هالساعة. فهو طلع الساعة مش زي هاي الساعة ساعة كثير. بيقول لي شايف لو أني طلبت لي $1,000 أحسن لي من الساعة اللي بتقول لي لما تطلبش. قلت له تبيعها ب2,000 تبيعها ب3,000 على لا يتسوى 15 وزيادة. يا ابن الناس هذا بشر لما أنت مشيت في خط ما طلبت أعطاك وأجره عندي أنا بضمن ولله المثل الأعلى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أسأل الله أن يبارك في هذا اليوم الطيب المبارك ذكرى الهجرة النبوية أن يجعلها ذكرى عطرة أن يجعل أيامنا أيام سعد وانتصار وإحقاق للحق ونقل من الاستضعاف للاستخلاف. وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في ذكريات للهجرة مستقبلية ونحن بأحسن حال من هذا الحال. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
1: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة من برنامج أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة حياة FM للحديث عن كل ما يتعلق بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. اليوم السبت حصاد المونديال من خلال حلقة ساعة كاملة من الخامسة وحتى السادسة، بينما يأتيكم في باقي الأيام من السادسة مساء. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحديثنا سيكون بشكل موسع اليوم عن منتخب النشامة ومباراته المرتقبة أمام المنتخب الجزائري، كذلك عن المنتخبات العربية وباقي أخبار المونديال. شاركونا آراءكم توقعاتكم لمباراة منتخب النشامة والمنتخب الجزائري، ما توقعاتكم لهذه المباراة من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM، أو عبر اتصالاتكم على أرقامنا 06516 4020 و 06516 5020.

حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ رحلتنا بأبرز عناوينها. منتخب النشامى يواصل تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة الجزائر صباح الثلاثاء القادم. أول انتصارات العرب في المونديال من خلال المغرب، والبرازيل تعزف لحنا جميلا. تركيا تودع نهائيات كأس العالم، السعودية تلاقي إسبانيا، وتونس تواجه اليابان. مرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا الكرام. يواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية تأهبا لمواجهة نظيره الجزائري عند السادسة صباح الثلاثاء القادم بتوقيت الأردن على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في أمريكا، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026. أمس الجمعة أجرى منتخب النشامى تدريباته على ملعب جامعة بورتلاند بقيادة المدرب جمال السلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وسط حضور وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يكون المنتخب قد غادر إلى بورتلاند من بورتلاند إلى مدينة سان فرانسيسكو استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري، حيث يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عند الساعة 2:30 حسب التوقيت المحلي لسان فرانسيسكو عصر الأحد، قبل أن يقيم المنتخب تدريبه الرسمي عند 8:00 مساء على ملعب سان خوسيه بارك وبحضور وسائل الإعلام.

0: بإمكانكم أن تشاركون آراءكم وتوقعاتكم معنا. الأخ خلدون، ألو، السلام عليكم. فقدنا الاتصال مع خلدون. مرحبا باتصالاتكم على أرقامنا 06-516-40-20-50-20. ويسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم من العاصمة القطرية الدوحة، المدرب والمحلل الرياضي الكابتن فهد القواسمي. مساء الخير كابتن فهد.
1: تحية لك وللسادة المستمعين وللسادة المشاهدين، وإن شاء الله يكون مباراتنا القادمة نكون مميزة فيها مع المنتخب الجزائري
0: إن شاء الله. لا شك أن الجماهير الأردنية في كل مكان كابتن فهد، والجماهير العربية تترقب مباراة منتخب النشامة مع المنتخب الجزائري، مباراة قد تكون حاسمة في موضوع التأهل إلى الدور المقبل. قبل أن يعني أدخل في الحديث عن مباراة الجزائر وعن المنتخب الجزائري وعن منتخب النشامة، كيف كانت الأصداء يعني برأيك كابتن فهد ممن لديك من خبراء ومحللين وكذلك من الصحافة العربية حول أداء المنتخب الوطني في مباراة النمسا؟
1: في البداية كانت مباراتنا مع النمسا مباراة كمجموعة جيدة جدا من ناحية التنظيمية والتكتيكية، إلا أنه الأخطاء الفردية اللي حدثت من بعض اللاعبين أثرت على مجريات اللقاء، لأنه أنت عارف في البدايات الأولية دائما في المباريات المهمة مثل كأس عالم لازم يكون الحافز النفسي عالي لدى اللاعبين، وإحنا هذا اللي شفنا الرغبة لدى اللاعبين والحافز والدوافع مرتفعة، إلا أنه التفاصيل الصغيرة أحيانا ممكن تحدث ربكة لبعض اللاعبين، وهذا ما شهدناه من خلال مجريات اللقاء. يعني كمجموعة كان منتخبنا الوطني مميز بالحالة والانضباط التكتيكي، إلا أنه لما تسجل فينا الهدف الأول عودتنا للمباراة كانت مميزة، الأخطاء واردة، سوء الرقابة أحياناً كمان عندنا كان فيها مشاكل، إن شاء الله أنه إحنا نتفاداها في المباريات القادمة. بالنسبة لآراء المحللين بالعكس الكل أجمع واتفق أنه المنتخب الوطني الأردني بالرغم من النتيجة أنها لا تعكس الأداء اللي قدمه منتخبنا الوطني اللي كان ند للمنتخب النمساوي، وهذا اللي شهدناه احنا من التزام اللاعبين وانضباط اللاعبين في أرضية الملعب، وحتى انه قلة الخبرة اللي احنا كانت مش موجودة عند بعض اللاعبين، الا انهم اثبتوا جدارتهم بالرغبة والحماس والإصرار في المباراة. لكن من ناحية التكتيكية والتنظيمية، لو بدنا نمسك خط مثلا من الخط الدفاع، نجد انه مثلا ابو النادي ما كان حاضر ذهنيا في المباراه، وهذا دليل انه قله الخبره على الرغم من انه تميز
0: عبد مركز حراسه المرمى كابتن فهد.
1: بالنسبه لحراسه المرمى يعني الكابتن يزيد ابو ليلى ما كان حاضر في المباراه بسبب ممكن انه نعتبر انه هي المباراه الاولى لمنتخبنا الوطني، واحنا عارفين سابقا انه يزيد ابو ليلى مثل منتخبنا الوطني بكأس العرب وكان مميز ووصلنا للنهائيات. احنا ما ننسى انه كان من احدى اسباب تأهل منتخبنا الوطني سابقا، الا صحيح. انه في المباراة هاي لم يكن حاضر ذهنيا واثر ذهنيا ونفسيا على اللاعبين، وهذا ما انعكس خلال مجريات اللقاء. فانا بتوقع من الكابتن جمال السلامي انه يرفع الدوافع لدى الكابتن يزيد ابو ليلى، وبتوقع كمان حتى اللاعبين تعمل على تشجيعه وتحفيزه في المباراة القادمة.
0: يعني أنت كابتن فهد تعتقد أو تؤمن بأن يزيد أبو ليلى سيبقى حارس المنتخب الأساسي في مباراة الجزائر؟
1: على الأغلب هو راح يكون متواجد في مباراة الجزائر بحكم خبرته في المباريات الدولية، على الرغم أنه لم يقدم المطلوب منه في المباراة الأولى، لكن أحياناً أنت عارف اللاعبين في المباريات مثل كأس العالم بيكون عندهم مثلاً رهبة، بيكون عندهم توتر، هذا لازم يطلع منه من خلال المنظومة اللي معاه من لاعبين من مدرب من الأجواء اللي هو فيها. العوامل المؤثرة دائما على اللاعبين لازم يطلع منها من خلال منظومة كرة القدم اللي متواجدة معاه، فهذا دور الكابتن جمال السلامي ودور حتى اللاعبين والمنظومة كاملة انها تحفزه وتشجعه في المباراة القادمة عشان يقدم وتكون له دافع انه يكون افضل ما لديه في المباراة ضد الجزائر.
0: تمام.
1: يعني قدم أفضل ما لديه.
0: سأعود لباقي الخطوط والحديث عنها، لكن اسمح لي أن أستقبل اتصالات مستمعين على أرقامنا 06-516-40-20-50-20. معنا الأخ عمر أبو زيتون. مساء الخير.
2: مساء الورد كابتن أنس.
0: حياك الله أخي عمر.
2: بنرحب بضيفك الكابتن فهد القواسمي.
0: الله يسلمك يا رب.
2: سيدي أنا بالنسبة لتوقعاتي إذا بدأ السلامي تشكيلة المنتخب أنا أتمنى أن يبدأ فيها بما انتهى في مباراته مع النمسا، نفس التشكيل اللي انتهت مباراته مع النمسا، يعني مع التبديلات اللي أجراها.
0: يعني بدون موسى التعمري يا عمر؟
2: والله لا مع موسى التعمري، بس انا المقصود يعني بوجود محمود مرضي وخروج حسن حداد حقيقة يعني كان عندنا نقطة ضعف، عندنا كانت يعني ارتباك اللي كان عند بعض اللاعبين، ناش بقول حارس مرمى لحاول يعني عند بعض اللاعبين زي ما تفضل كابتن فهد لقلة الخبرة الدولية، فهي مباريات كأس العالم بدها خبرة دولية زي ما تفضل كابتن فهد. ف يعني شفنا الأداء بنهاية المباراة كانت التشكيلة يعني غير، أنا حتى لو بدأ غير حتى لو بدأ في غير موسى التعمري ممكن ينزله عند الحاجة كبديل، لكن إذا المنتخب بأدي نفس الأداء اللي أدى أمام النمسا وإن شاء الله الرهبة والارتباك اللي كان عند بعض اللاعبين أنه بتزول في المباراة الثانية مع الجزائر، وأتوقع نتيجة إيجابية لمنتخبنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا أخي عمر. معنا الأخ خلدون. ألو السلام عليكم.
3: أهلا السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: حياك الله أخي خلدون.
3: يا سيدي في المباراة الأولى المنتخب الأردني كان عنده بصراحة أداء جيد أم نحكي، ولكن في هناك ما كان في لعب جماعي زي ما هو مطلوب، وكان في أنانية بصراحة بالنسبة للتعمري، وهذا ما يعني ما بنخاف على حدا. يعني هلا لو كان بيلعب بالتعمري بالفريق الفرنسي اللي بيلعب فيه المدرب بيسمح له إنه يصير يكون بهال يعني بهالأنانية هاي، لأنه هذا لعب جماعي، يعني مثلا مش قدامي أنا ثلاثة أربعة أقدر أراوغ فيهم، وأنت عمالك تلعب مع فريق أقوى منا خلينا نحكي. وفي شغلة تانية كابتن أنس، إنه مثلا إحنا أو بيكونوا اللي بيبرروا للمنتخب اللي صار إنه والله أول مرة بكأس العالم. طب إحنا شفنا الرأس الأخضر أول مرة بكأس العالم قارة إسبانيا، مظبوط ولا لا؟
0: نعم.
3: يعني اللعب كان جيد، في اللاعبين جيدين، ولكن في هناك ثغرات. أول شيء لازم يكون لعب جماعي، اللعب رجولي جدا، وما في يكون أنانية، وإن شاء الله نتأمل إنه يكونوا مميزين مع الجزائر.
0: جميل، شكرا لك أخي خلدون، شكرا جزيلا. كابتن فهد، كما قال الأخ المستمع وكما يقول الكثيرون في هذا الإطار، أن نبرر دائما بأن مجرد الوصول إنجاز وأنها المشاركة الأولى في كأس العالم بلا خبرة، يعني هذا الأمر ربما سيضعف من حظوظنا وقوتنا في المونديال. الرأس الأخضر تعادلت مع المرشح الأولى إسبانيا، فما تعليقك في ذلك؟
1: هلا ما في وجه مقارنة، إحنا دائما الخبرات المكتسبة من خلال الكأس العالم السابق لدى المنتخبات بتأثر عليهم، وفي حتى لعيبة بيكون عندهم خبرة انهم يتعاملوا مع الظروف والبيئة والعوامل اللي بتأثر خلال المباريات. يعني وجه المقارنة ما بين منتخبنا الوطني الأردني والمنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري بتأهل لخامس مرة للمونديال، وانت عارف انه نوعية وجودة اللاعبين والقيمة السوقية لدى المنتخب الجزائري تقريبا 257 مليون يورو مقارنة في منتخبنا الوطني اللي بيشارك أول مرة والقيمة السوقية لدى اللاعبين تقريبا 20 مليون، فهذا الفرق في جودة اللاعبين والخبرات الأوروبية.
0: لكن طرح مثال الرأس الأخضر فرضت تعادل على إسبانيا،
1: أكيد نوعية اللاعبين بالرأس الأخضر وتواجد حارس مرمى مميز والرغبة اللي كانت موجودة في بداية المباراة أثبتت جدارتها مع الرأس الأخضر. ولو إحنا بدنا نقارن بين جودة اللاعبين اللي موجودة بالرأس الأخضر تجد أنه معظم اللاعبين في منهم محترفين برا كثير. إحنا عندنا مثلا تواجد اللاعبين في الدوريات الأوروبية، مثلا عندنا موسى التعمري في رين، عندنا يزن العرب بسيول، قوة الأندية اللي بيشارك فيها اللاعبين هاي بتأثر عليهم في البطولات الدولية والبطولات العالمية. أيضا ما تنسى موضوع أنه الرغبة اللي موجودة لدى اللاعبين، يعني ما تقدر تقارن أنه ظروف المباراة خدمت الرأس الأخضر في عدم تلقيهم في هدف مبكر، وهذا أعطاهم دافع وحافز خلال المباراة أنهم يقدموا أداء جميل وتكتيكي وانضباط. وانت عادة لما تلعب مع المنتخب اللي أفضل منك تكتيكيا وأحسن منك في جودة اللاعبين راح تحاول أنك تعطي أكثر إشي عندك وتحاول أنه ما يكون هو أفضل منك ويطلع المخرجات أفضل منك في المباراة، وهذا ما شاهدناه مع الرأس الأخضر. أما بالنسبة لمنتخبنا الوطني، لو إحنا بدنا نيجي نقارن مثل ما حكيت لك أنا بالخطوط، تجد أنه في مشاكل فردية لدى اللاعبين، هاي المشاكل راح تأثر على المنظومة الجماعية مثل ما شاهدناه في مباراتنا مع النمسا. يعني لو أنت شفت الكابتن يزيد أبو ليلى لو كان في وضعه الطبيعي هو لازم يرفع من دوافع اللاعبين وتأثيرهم النفسي، أحيانا ممكن لاعب يأثر على المنظومة كاملة، وهذا دور اللاعبين في الملعب أنه إحنا بالتغطية بالتفاهم بالتواصل بالتشجيع رفع الحوافز النفسية معرفة الجاهزية الذهنية لدى اللاعبين اللي بتكون عندهم نواقص أحيانا في المباراة. لكن مباراتنا اللي راح تكون مع الجزائر مختلفة كليا، خاصة أنه أنت بتلعب مع منتخب يجيد الكرات العرضية، يجيد التحولات السريعة، يجيد الاستحواذ. يعني أنا بميز المدرب متروفيتش مدربهم أنه بيعرف يتعامل مع المباراة وما راح يتعامل معك مثل ما تعامل مع المنتخب الأرجنتيني.
0: صحيح.
1: راح يحاول يبادر معك في الضغط العالي والضغط المتقدم في بداية المباراة، فأنت لازم يكون عندك تحفظ في بداية المباراة وتمتص حماس لاعبين المنتخب الجزائري، وبالنسبة تطلع تدريجيا في المباراة كيف أنه أنت تحولاتك تكون سريعة، لعبك يكون مباشر، إعطاء الأدوار للكابتن موسى التعمري ما تكون بس أدوار فقط فردية. يعني أنا كمان لو بدي أحكي أنه لازم الكابتن جمال السلامي دور التأثير في المباراة في التبديلات، أنت بدك تتعامل مع منتخب قادر على التحولات السريعة وقادر على أنه لاعبينه يجدوا الحلول الفردية، كيف بدك تتعامل؟ بدك تعمل على التكتل الدفاعي في وسط الملعب أو الدفاع المنخفض ويكون في تقارب ما بين اللاعبين وما بين الخطوط. يعني التقارب اللي راح يعمله منتخبنا الوطني ما بين اللاعبين وبين الخطوط راح يمنع مفاتيح اللعب لدى لاعبين المنتخب الجزائري انهم يجدوا الحلول ويوصلوا لمرمانا.
0: صحيح.
1: وهذا راح يعطي الدافع اول 15 او 20 دقيقه، فاحنا لازم نكون حذرين ومحضرين ذهنيا خاصه في بدايه المباراه انه ما نتلقى هدف. وفي انا عندي نقطه لازم احكي فيها، موضوع انه اللاعبين والانسجام في المباراه. يعني احنا المباراه الاولى فقدنا موضوع وسط الملعب لانه الحضور المتاخر كان لنور الرواده اعطى افضليه للمنتخب النمساوي علينا، فانت في عندك لاعبين ما كانوا حاضرين ذهنيا وما كانوا حاضرين وملتزمين ومنضبطين. لكن الشوط الثاني مع التغييرات اللي كانت متاخره من الكابتن جمال السلامي شفنا انه منتخبنا صار افضل شوي، بس احنا كنا نتمنى انه يكون التبديلات افضل شوي.
0: طب تمام، طالما جئت على سيره التبديلات كابتن فهد، يعني مع التبديلات التي جرت في المباراه الاولى او في نهاياتها وكانت تبديلات متاخره من الكابتن السلامي، هل تعتقد أن التشكيلة القادمة لمواجهة الجزائر ستشهد تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية كوجود محمود مرضي مثلا أساسي في المباراة؟
1: ممكن يكون بس هذا التغيير الوحيد اللي راح يكون موجود، أنا هيك بتوقع في ظل تواجد المنظومة وكانت أدت كمنظومة جماعية. ممكن بعرفش عدم جاهزية عبدالله نصيب لأنه خرج بسبب الإصابة، ممكن كمان يكون تواجد سعد الروتان مكانه، وممكن تواجد يكون محمود مرضي بحكم الخبرة عن الكابتن عود الفاخوري. لكن معطيات المباراة راح تلعب دور، وقراءة الجيدة من الكابتن السلامي كيف تتعامل مع المباراة. يعني احنا لو بدي اقارن انا المباراة الماضية، مدرب النمسا الكابتن رال عرف شو نقاط القوة اللي موجودة عنده وعرف شو نقاط الضعف اللي موجودة عندنا واستخدمها ونجح فيها من خلال الكرات العرضية والكرات الثابتة. واحنا الكابتن جمال السلامي لازم يعرف يتعامل مع الكرات العرضية اللي بتكون علينا، لانه المنتخب الجزائري بيمتلك لاعبين مميزين مثل انت عارف رياض محرز وعموره، وبيجيدوا كمان الحلول الفرديه على الاطراف، فلازم يمنعهم من خلال تواجد مثلا يكون احسان حداد وابو طه، ويكونوا مميزين في الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه. يعني لازم يكون حذر في الزياده العدديه بالشق الهجومي، لانه انت عارف المنتخب الجزائري عنده ميزه في السرعات بالتحولات السريعه، فانا بتوقع انه يكون في تحفظ ويهاجم في خمس لاعبين على الأكثر، يعني زيادة نور ونزار في الحالة الهجومية، ويكون في تحفظ من خلال الأظهرة اللي هو تواجد اللي هو إحسان حداد على اليمين وأبو طاها على اليسار. فهذا مهم من الناحية التكتيكية عشان ما يصير عندنا ثغرات جهة الأطراف.
0: تمام، سأعود إليك كابتن فهد وأرجو أن تبقى معنا اتصال من الأخ بشير. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي بشير جميعا يا رب.
4: يعني ليش ما يلعب العرسان؟ ليش ما نزل العرسان؟ مو عنده يعني طاقة ممتازة. وشغل ثانية، بتوقع المنتخب من سفر شو حضور منتخب المغرب ومصر للنهائيات، يعني دور 2-3 شو حضورهم المغرب ومصر؟
0: شكرا أخي بشير. شكرا. بالنسبة للكابتن أحمد العرسان غير موجود مع المنتخب، لم يدعى للتشكيلة المدعوة للمونديال، طبعا لاعب موهوب ومؤثر وله دور كبير كان مع الفيصلي، لكن لم يستدعيه الكابتن جمال السلامي مثله يعني كالعديد من اللاعبين الذين تحدثنا عنهم قبل المونديال، والآن لا فائدة من الحديث عن وجود لاعب من عدمه في نهائيات كأس العالم. الأخ مراد محمود صالح المحسيري عبر فيسبوك يقول: للأسف لن يجرؤ أي حارس في المنتخب اللعب بنفسية وتركيز مطلوب منه في المباراة القادمة، وذلك بسبب الضغط النفسي. كابتن فهد، بعد الهجمة التي تعرض لها الكابتن يزيد أبو ليلى على مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات الكثيرة، بعضها فني وبعضها رياضي وبعضها لا علاقة له بالرياضة، هل يمكن أن يؤثر ذلك على نفسية اللاعبين في مباراة الجزائر؟ يؤثر سلبا برأيك؟
1: أنا برأيي الشخصي أنه اللاعب معرض، أي لاعب في العالم، أنه يتعرض لضغوطات نفسية ولضغوطات حتى بالسوشال ميديا، ولازم يتأقلم على هذا الموضوع، لأنه أنت عارف اللاعبين مش بس يزيد أبو ليلى، يعني معظم اللاعبين اللي بيكونوا مميزين وفي المنتخبات الوطنية معرضين أنه ما يكونوا موفقين في أي مباراة لحملة مثلا تكون عليهم أو ضدهم بالسوشال ميديا.
0: كريستيانو رونالدو تعرض لحملة انتقادات واسعة بعد المباراة الماضية.
1: بالضبط، أكيد هذا طبيعي، يعني إحنا المفروض أنه اللاعب يكون عنده هاي الفكرة، وأنه رح يجي يتعرض في يوم أنه ما يكون فيه كويس أنه يتعرض لهذه الانتقادات، لكن كيفية التعامل وكيفية رفع الدوافع النفسية لدى اللاعب، هذا دور مين؟ دور اللاعب نفسه، دور المنظومة اللي موجودة معه، دور المدرب، دور الحوافز والتشجيع من الجمهور، جمهورنا واعي، جمهورنا مثقف وعارفين أنه يزيد أبو ليلى رح يقدم أداء أفضل في المباراة القادمة، لكن التأثير النفسي أكيد كثير كبير بيكون على اللاعب، واللاعب دائما لما بيطلع من ضغوطات نفسيه انا بتوقع انه يقدم اداء افضل في المباراه القادمه، وهذا اللي راح نشهده ان شاء الله ليزيد ابو ليلى مع المنتخب الجزائري. لكن كل مباراه لها ظروفها، واحنا ما بدنا احنا نضلنا نتكلم على نفس موضوع انه يزيد ابو ليلى ما كان حاضر لا ذهنيا ولا كان حاضر في الملعب، احيانا الظروف ما خدمته. هاي المباريات المهمه في كاس الملعب، في لاعبين بيدخلوا في اجواء المباراه بسرعه، في لاعبين بتاخروا في اجواء المباراه، في لاعبين ما بيدخلوا اصلا في جو المباراه من خلال الضغط اللي هم محطوطين فيه، وهاي لازم على المدربين والمنظومة كاملة، يعني لازم على الكابتن جمال السلامي انه يحث اللاعب نفسيا ويشجعه ويكون بظهره ويكون معه، ما يقلل من قيمة اللاعب، لانه احنا لو ما بدنا نقلل من قيمة اللاعب، لا، اللاعب كان موجود معنا في كأس العرب، كان موجود معنا في تصفيات كأس العالم، كان موجود معنا في آسيا، واللاعب له اثر، واللاعب متوقع من الجمهور انه ينتقد، فهو قابل للنقد، ولازم يعرف انه هو اي لاعب في العالم. كريستيانو احنا شفناه حتى في كمان لوكا زيدان تعرض للنقد مع المنتخب الجزائري، وهذا طبيعي، اللي مش طبيعي انك ما تنتقد، دور الجمهور، دور المحللين، دور المدربين انهم ينتقدوا، لكن في انتقاد اعتبره ايجابي وفي انتقاد سلبي، احنا ندور على الانتقاد الايجابي اللي بيرفع من معنويات اللاعب وبحفزه عشان يقدم في المباريات القادمه افضل.
0: كابتن فهد، ما الذي يجب ان نحذر منه في المنتخب الجزائري في المباراة القادمة؟
1: احنا لازم نتعامل بتوازن ما بين الحالة الدفاعية والحالة الهجومية، ونعتمد على الدفاع بشكل كثير كبير ومنظم، والتقارب اللي بدهم يعملوه، يعني انا لو اني انا مثلا المدرب ما بعمل زيادة عددية كثير في الشق الهجومي، وبعمل على التوازن، يعني بحاول اهاجم باربع لاعبين بالتحولات السريعة وادافع بست او سبع لاعبين، يعني بعطي الادوار ما بين نور الروادة ونزار الرشدان، انه مثلا واحد يزيد ويصير لاعب بوكس تو بوكس مع الهجمة المرتدة، لكن بدك تعرف انه انت بتتعامل مع منتخب يجيد الضغط العادي والضغط المتوسط، وقادرين على الضغط العكسي في حالة انهم فقدوا الكرة، وعندهم ميزة من الاختراق من العمق بالوان تو والوان تو تري اللي احنا بنحكي له بالتحليل، اللي هو اللعب التعاوني، فلازم يكون كل ما كان تقارب ما بين اللاعبين وتقارب ما بين الخطوط انت بتمنعهم من حلولهم، وهذا اللي احنا بندور عليه في المباراة، انه انت تحاول تربط حلولهم، تحاول ما تعطيهم انه يفكروا بالحلول الفردية او الحلول الجماعية اللي بيمتلوكها، وايضا لازم نفكر بالهجوم المرتد السريع، اللعب المباشر، نستغل سرعات اللي هو الكابتن موسى التعمري، نستغل الحالة البدنية والذهنية اللي موجود فيها علي علوان، واللي قدم اداء مميز كان في المباراة الاولى، انه ممكن يريح اللاعبين في انه يستلم الكره احيانا ياخر، نحاول انه نطلعهم من دفاعهم، لانه تعرف المنتخب الجزائري راح يجيك مندفع، راح يجيك التشكيله مختلفه تماما عن المنتخب الارجنتيني لما كان يدافع معاه، هو هلا حاليا راح يهاجم مع منتخبنا الوطني. تمام. احنا امتصاصنا لهذا الهجوم وهجومنا المرتد القوي السريع ممكن انه نحدث معهم المفاجأة ان شاء الله.
0: الاخ عبد الله العمارة يقول السلام عليكم، ليش هم الوحيدين مضغوطين؟ ما كل اللعيبة مضغوطين، شو ناقصهم ما يلعبوا؟ يعني الضغط ليس فقط على منتخبنا كابتن فهد، ايضا المنتخب الجزائري يعيش حالة من الضغط، ووسائل الإعلام الجزائرية أيضا انتقدت الأداء الجزائري أمام الأرجنتين.
1: طبيعي أنت لما تلعب مع المنتخب كان عاطل على كأس العالم آخر نسخة وتقدم أداء غير جيد، طبيعي راح يكون عليك انتقاد من الجمهور أو الشارع الجزائري لأنهم متأملين أنه يكون أفضل. لكن أنا حكيت لك المباريات الأولية كانت صعبة عليهم، بالإضافة كانت صعبة علينا. هلأ الدور التكتيكي والانضباط راح يكون أفضل من المباراة الأولى حتى لمنتخبنا الوطني ولا المنتخب الجزائري. علشان هيك أنا برأيي الشخص اللي بيكون منضبط تكتيكيا وملتزم راح يتفوق في المباراة. المباريات الكبيرة والمباريات المهمة اللي مثل هاي في المباراة الثانية التفاصيل الصغيرة مهمة فيها.
0: تمام.
1: ممكن الأجزاء أجزاء معينة في المباراة لما أنت بتعمل زيادة عددية في شق هجومي مثلا 4-2 أو 3-2 إحنا لازم نستغل أحيانا المساحات المتروكة خلف المدافعين بالضغط العالي اللي راح يعملوا علينا، وهذا الاستغلال لازم ينعكس ويكونوا اللاعبين جاهزين بدنيا وذهنيا ويلعبوا مباشر. إحنا مش هدفنا الاستحواذ، إحنا فريقنا ومنتخبنا الوطني الأردني لا بنبني ولا بنستحوذ، إحنا بنلعب لعب مباشر هجوم مرتد تحولات سريعة.
0: تمام.
1: وهي لازم نستغلها مع المنتخب الجزائري.
0: جميل، معنا اتصال. ألو السلام عليكم. اسماعيل
5: يعطيك العافيه كابتن انس.
0: الله يعافيك، اهلا اخ اسماعيل.
5: الله يعطيك العافيه ويعطي العافيه للمحلل ما شاء الله العلم المبدع اللي معك. بس في نقطه بس نحكيها بعيد عن الموضوع هذا، احنا بالنسبه للكابتن يزيد ابو ليلى الله يعطيه العافيه، وفي فرق بس يا ريت الاخ يعني المحلل اللي معك يعرف انه في فرق بين يعني انك تنتقد وبين انك تدخل بالامور الشخصيه. احنا الصفحات اكثرها دخلت في بعض الامور الشخصيه وتركت التحاليل، وبعدين يعني الكابتن يزيد قدم للمنتخب وقدم للكل، لكن الهجمه اللي صارت عليه يعني انا بصراحه ما بحللها غير بطريقه واحده، انه هو لو انه بيلعب مع نادي من انديه العاصمه زي نادي مثلا زي الوحدات او زي الفيصلي كان ما صار عليه هذا الهجوم، اكثر من بطوله يصير عليه هذا الهجوم لانه ما بيلعب انديه العاصمه. فإحنا يا ريت يعني نعطي كل واحد له حقا حقا، لأنه بصراحة يعني نفسية حتى عائلة تأثرت، جاء قارب وكذا من وراء الأمور الشخصية اللي دخلوا عليها. وبالنسبة للتحليل اللي بده يحلل يعني الرياضة أخي أو بده ينتقد الكابتن يزيد بيكون هم قدم شيء أو يعني بيعرف شيء، يعني أنا بعض القنوات قاعدين بحطوا عليها كباتن بدون ذكر اسمهم. طب انت بتحلل انت ايام ما كنت لاعب شو اللي انت قدمته للمنتخب الوطني ولرايه الوطن؟ والله يديم علينا نعمه.
0: طيب.
5: سلام نعمه يديم علينا نعمه جلاله سيدنا. امين يا رب.
0: آمين. شكرا. شكرا اخي اسماعيل. من حق الجميع اخي اسماعيل اولا ان ينتقد رياضيا، لعب كرة قدم، حقق إنجازات، لم يحقق، ذهب إلى الملعب، لم يذهب، من حق الجميع أن ينتقد ما رآه، أن ينتقد رياضيا وأن لا يخرج الأمور عن النطاق الرياضي، هذا حق للجميع الانتقاد. ربما يشاهد أي شخص مباراة للمرة الأولى في حياته يحق له أن ينتقد حارس المرمى ولا بأس في ذلك، لكن ضمن الإطار الفني. أما عن الحديث النادوي، هل لمست أن الهجمة كابتن فهد لها علاقة بالنادوية؟ يعني يقول الأخ المستمع لو كان يزيد أبو ليلى يلعب بالفيصلي أو الوحدات أو أي من أندية العاصمة لما تعرض لهذه الهجمة.
1: يعني أنا بعقب على كلامك، إحنا لازم يكون النقد بناء لجميع اللاعبين مش ليزيد أبو ليلى. أوكي كلياتنا متفقين أنه يزيد أبو ليلى ما كان حاضر في المباراة، لكن لازم إحنا نرفع معنوياته. هذا لا يعني انه انت النقد يكون سلبي، انه اللاعب يجي نفسيا يحبط، ذهنيا ما يكون حاضر. بالعكس اللاعبين معرضين في اي مباراه انه ما يكون جيد في المباراه بشكل عام، سواء موسى التعمري، سواء نور روابدي، ابو النادي. لكن المنظومه بشكل عام لو بدنا نيجي للمنطق، المنظومه ككره قدم في مباراه اولى تعتبر جيده جدا من ناحية التنظيمية، شفنا الحالة الدفاعية، شفنا الحالة الهجومية، شفنا الصلابة الذهنية لما عدنا في المباراة عن طريق علي علوان، وهذا دليل أنه إحنا لاعبينا نمتلك جيل ذهبي. فأنا بتمنى من الجمهور انه يكون الداعم الحقيقي للاعبين، وما ينتظر انه اللاعب ما يكون في يومه عشان نبدا احنا هذا لاعب نادي الحسين، هذا لاعب نادي الفيصلي، هذا لاعب نادي الوحدات. احنا كلياتنا بنمثل المنتخب الوطني بغض النظر على اي نادي انت بتلعب فيه، وهذا اللي انت راح تشهده وشهدناه سابقا. يعني في كاس العالم لما شعورنا كاردنيين بالفخر بالسلام الملكي، شعورنا بتواجد اللاعب الاردني بمثلنا في أرضية كأس العالم، شعور يعني الشعور لما يرتفع العلم في المباريات في كأس العالم، هذا اللي كنا نحلم فيه سابقا. نيجي الآن ننتقد لاعبينا في مواضيع إنه اللاعب ما كان موجود ولولا اللاعب؟ لا، أنت لو بدك تيجي تنتقد تعال أحكي لك إنه في لاعبين على مستوى عالي من منتخب النمسا لم يقدموا الأداء المطلوب منهم، بالرغم إنهم فازوا علينا، لكن إحنا شفنا إنه إحنا منتخبنا جيد جدا كمنظومة، من جاري المنتخب النمساوي المتمرس، وراح نجاري إن شاء الله المنتخب الجزائري. أنت عارف من مباراتنا مع المنتخب الجزائر راح تكون مختلفة تماما، لأنه الدوافع العربية بيننا وبينهم والمشاحنات، وإحنا راح نثبت
0: جدارتنا. وكل طرف يعتبر أن هذه المباراة هي الأمل الأكبر في المجموعة.
1: طبعا طبعا، وراح تشوف وجه مغاير بإذن الله لمنتخبنا الوطني، وهذا اللي عودونا عليه في البطولات المجمعة ومع المنتخبات العربية. والمباراة تلعب في 90 دقيقة إن شاء الله.
0: الأخ أحمد عمر يسألك كابتن فهد، لماذا لم يقدم موسى التعمري المستوى المأمول منه، ولماذا يلعب بالدوري الفرنسي أفضل مما يلعب مع المنتخب الوطني وخاصة في المباراة السابقة؟
1: طلع الأدوار اللي معطاة للاعبين من قبل الكابتن جمال السلامي إحنا ما بنعرفها، فأنا بتوقع أنه هو معطى أدوار كحلول فردية، أنه أنت في الهجوم المرتد بتقدر بواحد ضد واحد انك تتجاوز وتراوغ وتروح وتعمل. لكن موسى التعمري لم يكن موفق في المباراه صدقا، واحنا ما قدمه في المنتخب في المباريات مع المنتخب سابقا كان ممتاز، وهذا شفناه في كاس اسيا حتى. لكن هاي المباراه بالذات الكابتن موسى يمكن طغى عليه الاسلوب الفردي او الاسلوب المهاري، وممكن انه المنظومه ككامله انت عارف احيانا ما خدمها موسى التعمري باسلوب لعبه او طريقه لعبه، والدليل انه حتى الكابتن جمال السلامي انه بدله الشوط الثاني. لكن انا بتوقع انه المباراه القادمه انه يخدم المجموعه في اسلوب لعبه اللي هو الحلول الفردي، لانه انت عارف في كل منتخب في يوجد لاعب يمتلك حلول فرديه، وهذا يعتبر سلاح لدى المنتخب، انه احنا عندنا لاعب مميز مثل كابتن موسى التعمري ممكن يجد الحل الفردي، وممكن انه نشوفها هاي في المباراه القادمه ضد المنتخب الجزائري، وتكون رده فعله ان شاء الله ايجابيه إن شاء الله للمنتخب كمجموعه.
0: قبل أن أشكرك، معنا أيضا اتصال من الأخ سهيل. ألو، السلام عليكم. فقدنا الاتصال مع سهيل، تأخرنا عليه، عذرا سهيل. ولكل مستمعينا، ما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم عبر تعليقاتكم في السوشيال ميديا، الفيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية وصفحة تلفزيون حياة. توقعاتك كابتن فهد بعيدا عن العواطف؟
1: نكون إيجابيين.

0: توقعات، انا بتمنى انه نفوز وان شاء الله انه نحقق المفاجاه ونفوز، لكن بالواقع وبالورق وبالارقام المنتخب الجزائري له افضليه علينا، فانا ان شاء الله بتوقعها تعادل وتكون لنا فرصه للتاهل للدور القادم
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا للمدرب والمحلل الرياضي المتميز الكابتن فهد القواسمي، كان معنا من الدوحه العاصمه القطريه. نلتقي ان شاء الله في حوارات وتحليلات قادمه كابتن فهد.
0: ان شاء الله ان شاء الله، ومشكورين على الاستضافه.
1: شكرا جزيلا.

0: كل الأمنيات إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب النشامة في مواجهة الجزائر. وحياة FM كما عودتكم ستكون معكم مع الحدث ابتداء من 5:30 من صباح يوم الثلاثاء القادم. سنكون في استديو تحليلي قبل المباراة ونقل إذاعي للمباراة لمن لم يستطع ربما الوصول إلى شاشة أو لا يتسنى له الحضور على شاشة، يمكن أن يستمع إلى التعليق الصوتي عن للمباراة الأردن والجزائر من خلال إذاعة حياة FM فجر أو صباح الثلاثاء القادم. وكل الأمنيات إن شاء الله بفوز منتخب النشامة في هذه المباراة. مباريات كثيرة، أول فوز للمنتخب المغربي، أول فوز عربي في المونديال 2026، والمنتخب التركي يودع المونديال، ومباريات قادمة صعبة للمنتخبات العربية سنتحدث عنها إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فتفضلوا بالبقاء معنا.
1: أصداء المونديال برعاية
2: شاشات ومكيفات ماجيك AI

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
2: اشتري ماجيك لابل عجيك على ماجيك الكل.
1: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعة
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعة
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: أصداء المونديال برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شاشات ماجيك المتميزة والتي توفر لكم متعة المشاهدة لمباريات كأس العالم. الآن نتحول للحديث عن المباريات التي جرت في اليومين الماضيين وعن المباريات القادمة وخاصة للمنتخبات العربية. المنتخب المغربي حقق انتصاره السادس على مستوى بطولات كأس العالم والأول للمنتخبات العربية في النهائيات العالمية 2026 بالفوز على اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دور المجموعات. أصبح المنتخب المغربي أكثر منتخب إفريقي تحقيقا للفوز في كأس العالم متساويا مع غانا ونيجيريا بستة انتصارات لكل منتخب في نهائيات كأس العالم، ويملك فرصة تعزيز هذا الرقم من خلال إن شاء الله الفوز على هايتي، علما بأن النسخة الحالية أيضا تشهد مشاركة منتخب غانا الذي كان فاز على بنما. طبعا المباراة بالأمس أمام اسكتلندا جاء الهدف مبكرا في الدقيقة الثانية للمنتخب المغربي عن طريق إسماعيل صباري رجل المباراة، لكن بعد ذلك ربما صعب المنتخب المغربي المهم على نفسه وسط بعض الفرص للمنتخب الاسكتلندي الذي كان قريبا من التعادل. في المجموعة ذاتها قاد فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا منتخب البرازيل إلى تصحيح المسار بعد تعادل أمام المغرب بتخطيه هايتي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في فيلادلفيا في الولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة. طبعا المغرب والبرازيل وضعا قدما في دور الاثنين والثلاثين بعد رفع الرصيد إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، لكن الفارق بالأهداف للبرازيل على المغرب. لدينا مباريات قادمة أيضا للمنتخبات العربية مهمة جدا للسعودية وتونس ومصر، وتحدثنا طبعا عن مباراة المنتخب الوطني الأردني. للحديث عن المنتخبات العربية ينضم إلينا الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي من جمهورية مصر العربية. مساء الخير كابتن مايكل.
1: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل متابعينا ومستمعينا الكرام، كل التوفيق لكل منتخباتنا العربية فيما هو قادم من استحقاقات في كأس العالم
0: إن شاء الله. تضاربت الآراء كابتن مايكل في المقارنة بين نسختي المغرب 2026 والمغرب نسخة 2022، فما رأيك في هذا، وما رأيك أيضا بالانتصار الأول لأسود الأطلس في مونديال 2026؟
1: مبدئيا أستاذ أنس، أنت تعلم القاعدة العامة في كرة القدم أو حتى في الحياة، الوصول للقمة شيء صعب للغاية، ولكن المحافظة عليها دائما ما يكون أصعب. في 2022 المغرب قدمت نسخة غير متوقعة غير محسوبة، ما كان أحد يعمل لها حساب، فكانت مفاجئة للجميع، كانت ممتعة وكانت مستحقة. اليوم المنتخب المغربي تحت الأنظار، فمنطقة أن يقيم بشكل مختلف، طرفي بعض الأحيان أضعف، طرفي بعض الأحيان أقوى، ولكن للحكم بين النسختين أستاذ أنس عليك التقييم بين شيء واحد، بين خروج المغلوب وبين أدوار المجموعات. دائما مع أدوار المجموعات تكون لها حسابات خاصة، بعض اللاعبين يكون لهم بعض التخوفات من الإصابات، ورأيت ما حدث مع رافينيا في البرازيل وأيضا في كندا، وإصابات بالجملة في منتخبات أخرى. لذلك إن أردت أن تقيم عليك أن تقيم التجربة في الأخير، لأن نسق المونديال نسق تصاعدي، قد تبدأ بشكل ممتاز جدا في دور المجموعات ثم تنصدم وتخرج، وقد تبدأ بالعكس. لذلك من وجهة نظري مبكرا جدا الحكم على المنتخب المغربي، لأنه لم يصل إلى حتى الآن للرتم المطلوب منه داخل البطولة. ولكن عطفا على مباراة البرازيل، هي مباراة قوية، كان الأفضل حتى على مستوى الأهداف المتوقعة في الإكس جي على مستوى الفرص. أما مباراة اسكتلندا، نوع من أنواع التراخي أو نوع من أنواع عدم الحسم في بداية المباراة جعلت اسكتلندا تدخل في المباراة، كانت قريبة من التعادل، ولكن بالنهاية المهم الخروج بثلاث نقاط بجانب النقطة التي أخذها من البرازيل، الحفاظ على القوام الأساسي بدون أي إصابات. فأعتقد حتى الآن المنتخب المغربي يمشي بخطى ممتازة، وهو الأفضل من وجهة نظري في أداء المنتخبات العربية حتى الآن.
0: نعم، تونس ستلتقي مع اليابان رغم الفارق في التصنيف العالمي بين المنتخبين لمصلحة اليابان طبعا، لكن تونس الآن بقيادة هيرفيرينار بعد إقالة صبري لموشي تأمل لتصحيح الوضع بعد خسارة قاسية من السويد. هل يمتلك رينار أو المنتخب التونسي الإمكانية لتحقيق الفوز على اليابان، وما شروط ذلك برأيك كابتن مايكل؟
1: من وجهة نظري الأمر صعب للغاية، لكن دعنا نقول أن المنتخب التونسي في كرة القدم كل شيء جاهز، قد تلعب اللاعبين بروح قتالية عالية، تحفظات دفاعية، ولكن هناك مشكلة كبرى أستاذ أنس، لا تستطيع الوصول بعيدا وأنت تمتلك حارس مرمى ليس بالقوي. الشماخ خد أسوأ تقييم في الجولة الأولى للعرب، على مستوى التصديات لم يتصدى إلا للتصدي وحيد، تم التسديد بأكثر من 8 تسديدات، تستقبل 5 أهداف وتصدى إلى كرة وحيدة، فمنطقي هناك خلل في حراسة المرمى. على الجانب الدفاعي أخطاء وهفوات ضعيفة، هيرفي رينار لا يمتلك العطة السحرية إلا من خلال شيء واحد فقط، تنظيم الخطوط، والشيء الثاني قد تضيفه الدعم المعنوي، تحفيز اللاعبين معنويا كما حفز السعودية أمام الأرجنتين قد يؤتي بثمار، وأنت تعلم أن اللاعب العربي خصوصا في منطقتنا العربية ومنتخباتنا الجانب المعنوي يكون له عامل أكبر في لعب مباراة قتالية. هذا من وجهة نظر العاملان فقط سأعتمد عليهم هيرفي رينار، تنظيم دفاعي جيد حتى يمنع الكرات أن تصل للشماس، والشيء الثاني معنويا رفع الحالة المعنوية للفريق ليقدم المباراة بشكل جيد، غير ذلك أعتقد لن تكون هناك فرصة لتونس أمام اليابان.
0: نعم، إسبانيا طبعا يعني سقطت في فخ التعادل أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، والآن تلاقي المنتخب السعودي، كيف تقرأ هذه المباراة؟ وهل يخشى على الأخضر السعودي من ردة فعل قوية لواحد من المنتخبات المرشحة للفوز بالمونديال؟
1: أنا أعتقد أن نقول من سوء حظ المنتخب السعودي بعض الشيء التعثر إسباني أمام الرأس الأخضر، عندما تأخذ صدمة في بداية المشوار ستلعب بشراسة أكثر، ولكن ما قدمه المنتخب السعودي أمام أوروغواي يقول أن هناك في تنظيم، تونس يمتلك تنظيم دفاعي جيد. ولتعلم أيضا نقطة مهمة أستاذ أنس، أن العويس هو أكثر حارس مرمى عربي تصديات للكرة بتسع تصديات ناجحة، رقم ضخم أمام الأوروغواي، فمعنى ذلك أنك تمتلك حارس مرمى جيد يستطيع أن يحملك التصدى للهجمات. ولكن عليك أن تفهم أن خطورة المنتخب الأسباني ليس فقط في اللعب بشكل معين أو يمتلك المهارات الفردية، ولكن مسارات التمرير لابد أن تغلق، يمتلك لاعبين يروا مسارات تمرير مختلفة كبدري في وسط الملعب وحتى على الجانب الفردي لامين يامال. النقطة أيضا القوية بالنسبة للمنتخب الأسباني هو التمرير في المساحات الضيقة، نادرا ما تجد منتخب يمرر في المساحات الضيقة كالمنتخب الأسباني، لذلك إن أرادت السعودية ربح المباراة تكتيك دفاعي مغلق وغلق مسارات التمرير على المنتخب الأسباني. النقطة الأهم سرعة التحول السريع عند امتلاك الكرة، التحول وضرب الخطوط، لأن ستجد مساحات خلف الخطوط في المنتخب الأسباني بشكل جيد، واستغلال هذه الفرص قد تستطيع خطف نقطة أو خطف المباراة. ولكن على الورق هناك فوارق ضخمة للمنتخب الأسباني، وخصوصا بعد التعادل أمام الرأس الأخضر سيكون أكثر شراسة داخل أرضية الملعب.
0: بالنسبة إلى منتخب مصر بعد الأداء الجيد والمقنع أمام بلجيكا والتعادل بهدف لمثله الذي لم يكن عادلا بطبيعة الحال، الآن مواجهة مع نيوزيلندا، هل تبدو هذه المواجهة في الجيب كابتن مايكل؟
1: هذه يمكن أكثر شيء ما يقلق الشارع المصري، فكرة استسهال عندما تقدم مباراة ضخمة أمام فريق ضخم، بعض الأحيان تعاني الخصم الذي أمامك يعمل حساب لك بشكل أكبر، وأنت في بعض الأحيان قد يصيبك الغرور، في بعض الأحيان تتذكر ما قامت به مصر في مونديال 90، تعادل في استاد باليرمو وبالنهاية خروج. عليك أن تستغل هذه النقطة وأن تربح نيوزيلندا وتريح لاعبيك فيما هو قادم أمام إيران، لأن في النهاية 4 نقاط قد تقربك من الحدث أكثر فأكثر. لذلك إن أخذت المباراة بجدية وبادر كابتن حسام حسن بالهجوم أعتقد أنك تستطيع أن تربح. نقطة مهمة أيضا فكرة الحذر الدفاعي الزائد من اللزوم قد يطلح أمام بلجيكا لأنها تمتلك عناصر أفضل وأقوى، لكن أمام نيوزيلندا أعتقد عناصرك أنت أفضل، تمتلك صلاح، تمتلك مرموش، تمتلك إمام عاشور، للعلم بالشيء هو من أفضل 15 لاعب في الجولة الأولى، فأنت تتكلم عن إمكانيات قوية، وحتى على مستوى حراسة المرمى شوبير في تصدياته كان بالشكل الجيد، فما المانع أن تبادر بالهجوم ولا تتحفظ دفاعيا بشكل مبالغ فيه وتخطف هدف أو اثنين. لأن بالشيء منتخب مصر أمام بلجيكا كان الأقرب للفوز، معنى ذلك أنك أمام نيوزيلندا تستطيع فعل هذا الشيء، ولكن بشرطين: رقم واحد ألا يصيبك الغرور وتستهتر بالخصم، الشيء الثاني ألا تبالغ في التنظيم الدفاعي فقط ولا تراعي فكرة الهجوم وتخرج بتعادل أو ما شابه ذلك.
0: ما الذي تنتظره الجماهير العراقية من مواجهة فرنسا كابتن مايكل؟
1: الجماهير العراقية أمام النرويج الى بعد الخطا الدفاع الذي جعل النرويج تتقدم مره اخرى. كانت تقدم مباراه جيده للامانه على مستوى الاستحواذ، على مستوى التحركات، حتى ايمن حسين كان مهاجم جيد تمتلك الاسماء، ولكن امام فرنسا الامر صعب للغايه. يمكن المنتخب العراقي ليس لديه الخبرات الكافيه في مشاركات كاس العالم، ولكن الامر بيده، عليه ان يصمد بشكل كبير وعليه إفساد الهجمة من الوسط، لا يجعل الفرصة تصل للثلث الأخير. أما في الثلث الأخير هناك لاعبين على الأطراف ولاعبين في العمق يمتلكون من المهارة بضرب الدفاعات بتمريرة. أنت رأيت ما فعل أوليسي بتمريرات ساحرة لكيلاني مبابي حتى على مستوى التسديد من خارج المنطقة، أوراق ضخمة. فرنسا يمكن الفريق الأكثر جاهزية في المونديال، الفريق الذي يمكن الفريق الأكثر عمق في التشكيلة، بديل مساوي للاعب الأساسي داخل أرضية الملعب باستثناء لاعب أو لاعبين، بقية الأسماء تستطيع أن تؤدي. يعني حتى على مستوى كيليان مبابي هناك باركولا، على مستوى الأجنحة حدث ولا حرج رايان شرقي ومايكل أوليسي، أسماء ضخمة في كل المراكز. لذلك أنت تتكلم عن الفريق الأكثر جاهزية للمنافسة في كأس العالم. بعض الفرق أسماء كثيرة لا تعوض، البديل ليس بقوة الأساسي، لكن في فرنسا الأمر مختلف. لذلك ستكون مهمة صعبة على العراق أن تقاتل بشكل جيد وتؤخر على أكثر ما تقدر استقبال هدف. كلما تأخرت فرنسا في إحراز الهدف كلما كان في صالح العراق وأن تكون المباراة شبه متوازنة.
0: شكرا جزيلا لك الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي على كل ما تفضلت به، ونلتقي إن شاء الله حواراتنا متكررة خلال هذا المونديال المثير، ونستفيد دائما من تحليلاتك الجميلة. شكرا جزيلا.
1: تحياتي لك أستاذ أنس، ودائما ما أتشرف بالتواجد.
0: شكرا جزيلا. شكرا. نختتم مع مواعيد المباريات القادمة في مونديال 2026. اليوم الساعة 8 هولندا تلتقي مع السويد، في الساعة 11 ألمانيا تلاقي كوتيفوار، في فجر غد الأحد الساعة 3 الإكوادور مع كوراساو، والساعة 7 تلعب تونس مع اليابان، وغدا 7 مساء إسبانيا مع السعودية، وفي 10 بلجيكا مع إيران، وغدا لقاء جديد إن شاء الله ضمن برنامج أصداء المونديال عند 6 مساء. لكم أطيب تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
3: أصداء المونديال برعاية
4: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. في كل إنجاز رياضي كبير تبرز قصص لا تروى أو لا تروى بالأهداف والانتصارات فقط، بل تبدأ من البيوت ومن آباء وأمهات آمنوا بأبنائهم قبل أن يعرفهم الجمهور واحتضنوا أحلامهم حتى أصبحت حقيقة يفتخر بها الأردنيون. ومع انطلاق مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم وخوض النشامى مباراتهم الأولى أمام النمسا، يعود الحديث إلى البدايات الأولى لنجوم المنتخب وإلى الدور الذي لعبته الأسرة في اكتشاف المواهب ومواجهة التحديات وصولا إلى تمثيل الأردن على أكبر مسرح كروي في العالم. فكيف بدأت الحكاية؟ وما الذي تعنيه هذه اللحظة التاريخية لآباء اللاعبين؟ وكيف يعيشون تفاصيل هذه التجربة الاستثنائية؟ في حلقة اليوم من صالون حياة نناقش هذا وأكثر مع ضيفينا رائد الفاخوري والدي حارس المنتخب الوطني عبدالله الفاخوري، وأحمد أبو غوش والدي لاعب المنتخب الوطني أيضا محمد أبو غوش. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا ولأبنائنا ولأبنائكم إن شاء الله. أبدأ معك أستاذ رائد.
3: حياك الله أستاذي.
2: حياكم الله. بدي أسألك عن بداية علاقة عبد الله بكرة القدم، ومتى شعرت أنه عبد الله يمتلك موهبة ربما تستحق المتابعة؟
3: أول شيء تحياتي لك أستاذي وتحياتي لمستمعينا الكرام.
2: أهلا وسهلا.
3: شوف، هي بداية كبداية أي طفل، يعني ممكن تكون في البيت، ممكن تكون في الحارة، ممكن تكون في المدرسة، حالنا إحنا الناس الشعبيين، يعني ممكن تكون في الحارة شفت عبد الله بيلعب يعني، وتابعته وطلعت عليه بحكم كمان إني أنا لاعب سابق، حارس مرمى سابق.
2: جينات.
3: جينات بتلعب صحيح. الحمد لله رب العالمين. فشفت فيه موهبة صراحة، فضلت إنه يعني الموهبة هاي آمنت فيها وفضلت إني أشتغل عليها حسب الأصول. والحمد لله اشتغلنا عليها حسب الأصول، وزي ما أنت شايف يعني الأمور الحمد لله وصلت لكأس العالم.
2: الحمد لله يا رب. يعني يمكن كمان أستاذ أحمد الله يحييك مرة أخرى، اليوم أكيد في قصة لمحمد وموهبة يمكن شفتها منذ صغر، يمكن هو عمره صغير، هو مولد 2005 صحيح؟
3: نعم.
2: ما شاء الله عليه، الله يحفظ لك يا رب. متى بدأت الموهبة وشو القصة اللي صارت؟
4: الموهبة تبت وبدأت من عمره سنتين
2: ما شاء الله.
4: كان أنا طبعا جده اللي هو والدي حكم كرة قدم من الأساس، وكان يضل يدربه على الإجر اليسار. هو بيأكل وبيشرب باليمين وإشي زي هيك، بس إنه الموهبة إنه سقله إياها بالإجر اليسار.
2: الإجر اليسار.
4: إنه ضلوا يتابعوا عليها هيك شغلات. وطبعاً زي ما تفضل الأخ رائد إنه كان بالبطولات المدرسية. وفي كمان برنامج خطوات بالحارة. وعلى على أثرها إنه صار كل الموضوع هذا.
2: ما شاء الله. طيب كمان أسألك يعني عن صاحب التأثير الأكبر اليوم في مسيرته خلال الطفولة، هل هو اليوم والدك اللي هو جده؟
4: جده الله يرحمه.
2: عليه رحمة الله.
4: آمين يا رب العالمين. لا استمرينا إحنا معه.
2: مين صاحب التأثير الكبير اللي اليوم كان؟
4: هلا والدته ووالده.
2: يعني
4: بداية بدي أحكي عن والدته وبعدين والده.
2: اللي إلها الفضل فيه
4: الأول والأخير والدته. نعم. إنه ظلت تستمر إنه بدنا إياه يلعب، يعني زي هلا عم تحكي لي على أخوه الأصغر إنه بدي كمان هذا يكون لاعب.
2: ما شاء الله. طيب أستاذ رائد، اليوم يمكن أيضا عبد الله يعني من البداية أكيد معناته مدامك أنت كنت حارس مرمى أكيد أنت الداعم الأول لعبد الله.
3: الحمد لله. صحيح صحيح.
2: هل اليوم الدعم يتمثل في تنمية هاي المهارة ولا اليوم اتبعت خطوات معينة حتى ان نشوف عبد الله في المكان اللي هو فيه اليوم؟
3: اكيد لازم انت الاهل يشتغلوا على الموهبة وبتنميتها، سواء يعني بمتابعته بدعمه بشراء اللوازم توصيله، يعني التنمية الأهل هم الأساس في تنمية الموهبة أي لاعب كرة قدم بالتأكيد يعني.
2: وبالتأكيد كان في هناك صعوبات كبيرة في المرحلة. بدي أسألك عن أصعب محطة مر فيها عبد الله.
3: هلا هي صعوبات كثيرة صراحة، لكن أصعب مرحلة هو تعرض لإصابة إصابتين، كتف اليمين والكتف الشمال، خلع بالكتف اليمين وخلع بالكتف الشمال. هذول يعني كانوا فترة من الفترات ممكن انه ينهوا كرة القدم. طبعا طبعا انت بتحكي خلع، وعلى اثرها يعني عمل عملية في الكتف في قطر اول مرة، وثاني مرة نفس الشيء على الكتف الثاني، فهم كانوا كفلات انهم ينهوا حياته نهائيا من كرة القدم.
2: والحمد لله
3: بالاصرار وبالعزيمة وبالتدريب بالأمور هذه كلياتها الحمد لله رجع يعني.
2: الحمد
3: كان
2: لله.
3: الأمر الأمر كثير كثير صعب.
2: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أسألك سيد أحمد، اليوم أبرز صفة كانت تتميز أو يتميز فيها محمد فيما يخص يعني الصفات، يمكن اليوم بقول لك في موهبة عنده وبدها تنمي هاي الموهبة، لكن إيش الصفة اللي تميز فيها محمد من هو صغير؟
4: قيادي.
2: قيادي.
4: آه.
2: يا سلام.
4: إنه هو قيادي. محمد قيادي،
2: ساعدته هذه
4: ساعدته مباشرة على أساس أنه بنت وصقلت موهبته بزيادة.
2: جميل.
4: أنه هو اللي الأثر الكبير له، أنه هو نمى كل موهبته من حاله يعني بزيادة.
2: يا سلام. أستاذ رائد، يمكن اليوم في مواقف أو مراحل بتمر في حياة الإنسان الطبيعي حتى وكذلك أيضا الرياضي أو أي إنسان يبدع في مجاله، عبد الله واجهته لحظات شعر فيها بإحباط أو فكر أنه يتراجع أو يطلع من هذا الموضوع كلياته؟ هل كان في لحظات وكيف تعاملت معه اليوم كأب؟
3: أكيد أكيد أكيد. بتعرف إحنا للأسف الشديد حارس المرمى يعني من أخطر المراكز.
2: صح.
3: وللأمانة هو دائما بيشيل الخسارة حارس المرمى. يعني المهاجم شو ما يعمل أموره سهلة وعادية، لو ضيع 10-20 جول عادي الأمور سهلة، بينما حارس المرمى بخطأ واحد بتحمل كل الموضوع لو لو لو أبدع في المباراة نفسها. هلا إحنا ذكرنا هذا الموضوع على موضوع إنه كان في يوم من الأيام بديتك صحيح، يعني الضغط الجماهيري في بعض الأوقات لولا العمل النفسي اللي إحنا بنشتغله إحنا كأهل والمدربين طبعا الله يجزيهم الخير وبعض الإداريين، ولا لاعب الكرة القدم خلينا أحكي المحلي الأردني ما إنه مش هالاحترافية العظيمة الموجودة عنده، ممكن يترك من وراء ضغط الجماهير. اللي
2: كيف تعاملت معه؟ كيف تعاملت مع هاي اللحظات؟
3: تعاملنا في موضوع نفسي أكثر. أكثر شيء يعني حاولنا أول شيء نعزله عن السوشيال ميديا نهائيا، اشتغلنا على موضوع إنه والله عادي الأمور سهلة، ممكن أي لاعب يدخل في جول، ممكن أي حارس يتلقى، جبنا له فيديوهات، صرنا نحضر فيديوهات على موضوع الحراس، أخطاء الحراس. هذا الموضوع يعني بتعرف، بالإضافة زي ما حكيت لك دور المدربين، دور المدربين كثير كثير كبير. الحمد لله في عندنا مدربين على مستوى عالي جدا، مثال الكابتن رشيد النجار، عمر الكسواني، الكابتن عامر شفيع، يعني الكابتن سعيد عليا، وليد ميخائيل، هذا قامة رياضية كبيرة للكابتن وليد ميخائيل بوجه له التحية، يعني هو اشتغل عليه واشتغلوا عليه الكباتن جميعا في الموضوع النفسي، هذا كان له أثر كبير عليه من وراء بعض الجماهير خليني أحكي للأسف الشديد.
2: وهي يمكن راح نحكي فيها النقطة. لكن بدي أسأل الأستاذ أحمد، هل اليوم محمد واجه تحديات ولا أو ظروف صعبة خلال أيضا الرحلة الكروية اللي له معناها يعني ما شاء الله لسه بعده؟
4: إلى الآن صراحة لا، الحمد لله.
2: الحمد لله.
4: كل أمور تمام 100% يعني.
2: اليوم لما بنحكي إنه ما في صعوبات، هل هذا يعني إنه اللعب مع المنتخب مع الأندية ما في صعوبات، ولا اليوم استطعتوا تجاوز أي شيء كان
4: هو مرة كان الجو أوردي مهيئ له للعب كامل مباشرة يعني. أما إنه يواجه صعوبة يعني لأشخاص معينين أو أي أو أو أو لا صراحة. الحمد لله.
2: طيب يعني واحنا بنحكي يمكن اليوم عن شبابنا في المنتخب ان شاء الله يا رب يرجعوا سالمين. عبد الله ايش الشخصيه، ايش اللي بيميزه في شخصيته سواء جوا الملعب او برا الملعب؟
3: عبد الله جوا الملعب قيادي، لازم حارس المرمى لازم يكون قيادي ولازم يكون مدرب، لانه بتعرف كمركز اخر لاعب في في في الملعب هو كاشف الملعب كله، فهو قيادي، واغلب خطط المدربين بتعتمد على حارس المرمى عشان تكون بالصوره، يعني هو اللي بوجه، هو اللي بيشتغل بحكم قربه للاعبين اكثر من المدرب، المدرب بيكون بعض اوقات بعيد، فهو الحارس المرمى بشكل عام، يعني مش بس عبد الله، بشكل عام بيكون هو القيادي في الملعب. بيميزه خارج الملعب، اول شيء قلنا انه قيادي داخل الملعب، وشخصيه شويه يعني فيها بدك تحكي بعض الزناخة يعني انه بعض الزناخة، كيف بعض الزناخة؟ انه شخصية حارس المرمى شوي صعبة، هم هيك حراس المرمى في عندهم شوية جنون مجانين يعني باللغة العامية يعني، فبتحس انه شوية صعب التعامل بحكم انه قيادي وبده هذا وبده هاي وبده هاي وبده يوجه هذا وبده يوجه هذا، فبتلاقي انه داخل الملعب صعب التعامل معه لانه ضابط، ضابط ايقاع صحيح 100%. خارج الملعب بالعكس، عكس تماما، يعني ممكن حدا في الطريق يوقفه كابتن بعد اذنك اتصور معك صف على اليمين ما عنده مشكله، ممكن يقعد يسولف هو 11 دقائق بسواليف بين قوسين فاضي عادي بيستحمله، ممكن واحد يقعد ينظر عليه ساعه عادي ما عندهش مشكله بيحكي معه، هاي الامور يعني اغلب الناس بتتحلى فيها، جوا العمل شيء وخارج العمل شيء اخر، وهذا من صفاته يعني،
2: هذا هو المهم اليوم. سيد احمد، كيف اليوم اول شيء بدي اسالك، متى بدا اللعب بشكل رسمي احترافي؟ متى بدا محمد؟
4: بدا بسن 17 مع شباب الاردن، مع الفئات العمريه تبع شباب،
2: نحكي من 4 سنين تقريبا. ما شاء الله، بدا في فريق شباب الأردن.
4: تمام. الفئات العمريه سن 17 سنه ولعب بسن 19 سنه، وعلى طول من 19 سنه لعب بالفريق الاول.
2: يعني اليوم نحكي انه فتره قصيره ويمكن راح تكون تجربه ثريه جدا لمحمد 100% في ما يخص كاس العالم.
4: نعم.
2: واليوم يمكن كمان واحنا بنحكي عن هذا الموضوع، هل اليوم اختيار اللاعبين، يعني هناك ما يطرح اختيار اللاعبين اليوم حسب نظرتكم، اليوم صار عندكم معرفه يعني رياضيه كويسه، انه هذول اليوم اللي موجودين هم صفوه يمكن يعني الانديه اللي موجوده في الاردن، هل بتعتقد انه اليوم هذا الامر راح يكون في له اضافه او ميزه اضافيه مستقبلا ما بعد المونديال، انه راح يضيف لهم اضافه معينه يمكن تغير شوي في مسيرتهم الكرويه؟
4: طبعا 100%، يعني الواحد عم بعلى مش انه بضله نازل.
2: اليوم البيئه مهيئه في الاردن لهذا الامر؟
4: البيئه صراحه لا.
3: أنا أشوف هو أكيد أكيد يعني بعد إذن أخونا أحمد، يعني هو أكيد راح يكون في إضافة لبعض اللاعبين، وأنت حكيت لي إنه أو سألت إنه هل هدول هم الصفوة، هم مش شرط يكون لاعب لعيبة المنتخب الـ11 أو الـ20 هم الصفوة صراحة، لكن في ممكن
2: بحسب اختيارات المدرب هم الصفوة.
3: هي هلا هم في لعيبة بتخدم المدرب، بتخدم خطة اللعب تبعته، في لعيبة ممكن تطبق اللي بده إياه المدرب 100%، فبكون المدرب مرتاح لهم، ممكن يكون في نفس المركز لاعب في نادي ثاني أفضل منه، لكن هي خيارات المدرب، في المحصلة المدرب هو أدرى في مصلحته. بالنسبة للبيئة، بيئة طبعا البيئة الأردنية البنية التحتية للأسف الشديد بدها شغل كثير، احنا اليوم وصلنا كأس عالم، المفروض انه يكون الشغل أفضل من هيك على البنية التحتية بشكل عام، وأهمها الملاعب، يعني اليوم أكبر يعني عدد الإصابات الموجودة عندنا من الملاعب، ملاعب عندنا للأسف ما في، ملاعب تدريبية ما في، حتى الملاعب اللي تلعب عليها أنت سواء أستاذ الحسن، أستاذ عمان، أستاذ القويس، ما 3 ملاعب هم ما بيكفوا، عليهم ضغط كبير، فأنت لما تيجي بدك تلعب عليهم كرة قدم، أنت الجمهور من فوق بشوفهم أنهم ملعب أرضية كويسة، لكن هي فعليا بحاجة لشغل. فلنرجع لأصل الموضوع، الأصل الموضوع أنه البنية التحتية في الأردن بحاجة لعمل كبير، وهذا واجب الحكومة على فكرة، الاتحاد الأردني لكرة القدم مش مقصر، يعني بيشتغل الشغل اللي مطلوب منه حسب الإمكانيات، الأصل أنه الحكومة اليوم تخصص إشي للاتحاد الأردني عشان يعرف يشتغل، عشان يبني عليه وعلي وصله، وصلنا لكأس العالم لازم نبني عليه.
2: يعني اليوم سيد رائد يمكن في ناس بدها تعرف الأول مرة تم استدعاء عبد الله للمنتخب، هل كان هذا الحلم بالنسبة لعبد الله الفخوري إنه أنا لازم أكون موجود في المنتخب الوطني؟
3: طبعا.
2: ومتى بدأ هذا الأمر؟
3: أكيد حلم أي لاعب في العالم إنه ينضم للمنتخب، هذا شرف إله، شرف لأي لاعب إنه يمثل بلده. عبد الله يعني استدعي بال 2017 تقريبا كأصغر حارس بتاريخ الأردن. 2017 كان عمره 17 سنة، كأصغر حارس في تاريخ الأردن. لعب أول مباراة دولية له في 2018
2: إن شاء الله،
3: مباراة دولية له في 2018. عبد الله مواليد 2000، يعني كان عمره تقريبا 17 سنة لما استدعي للمنتخب الأول.
2: يمكن هاي كان المشاعر اليوم مختلفة، احنا بنحكي الآن في لما تم استدعائه حتى يكون ضمن البعثة المتوجهة لكأس العالم، كيف كانت مشاعرك أول شيء؟
3: أكيد مشاعر،
2: ومشاعر عبد الله كمان.
3: أكيد هي مشاعر لا توصف، يعني أشوف أنا متعود على المنتخبات الوطنية صراحة، لكن هو الدروب اللي صار مع عبد الله بآخر فترة هو اللي خلاني بين قوسين قلقان إنه ما يستدعي الكابتن السلامي. لكن أنا كعبد الله، عبد الله ما غاب عن المنتخب الوطني نهائيا، سواء من المنتخب الواعدين للمنتخب الأول. من من من يوم ما طلع عبد الله، الحمد لله رب العالمين، كابتن منتخب شباب، كابتن منتخب واعدين، منتخب أولمبي، منتخب أول، ما غاب إلا بالفترة الصغيرة، الفترة الماضية صار عنده شوية دروب، والحمد لله رجع فضل الله علينا. هو هذا كان عمل لي قلق شوي، الحمد لله رب العالمين. فرحة لا توصف طبعا، فرحة أب أردني كفرحة أي إنسان بشوف ابنه وصل لمرحلة كتير كويسة يعني.
2: الحمد لله،
3: الحمد لله رب العالمين.
2: سيد أحمد محمد يمكن بسنه صغيرة ما شاء الله يعطيه الصحة والعافية، متى كان يتحدث عن موضوع أنه بيحلم بارتداء قميص المنتخب؟ من متى بدأ الأمر عنده؟
4: هو من بداية صغره بالضبط، يعني
2: كان يحلم أنه يلعب
4: المنتخب، بدي ألبس بلبس المنتخب. كان يحكي أنه أنا هاي البلوزة للمنتخب بدي ألبسها أنا بس أصير كبير.
2: كيف كان شعورك لما تم استدعاء؟
4: ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله رب العالمين، شعور فخر،
2: الحمد لله
4: واحد يلبس شعار الوطن.
2: يعني اليوم يمكن كمان هذا الشعور أيضا كان عندي محمد لما تم استدعاءه، كيف كانت ردة
4: هي فيه؟ أول شيء كان هم يستدعوه بعدين أنه أبعدوه،
2: صح،
4: بعدين بدنا نحكي أول وأخيرا أنه الحمد لله على سلامة إبراهيم صبرة.
3: سبحان الله،
4: يعني هذا أول وأخيرا، امين. وهو اللي اجى بديل له، يعني ضل على استدعاء كامل.
2: كيف اسالك عن المباراه الاولى للنشامة قدام النمسا، انتوا في العائله كيف عشتوا اجواء هذه المباراه؟
4: صراحه شعور فخر. وانا كنت بعرفش اذا حضرتك اللي حكيت معي ولا لا، قلت لك انه النمسا الاردن راح تفوز على النمسا، وكان توقعي محله، بس الحمد لله رب العالمين ما صار.
2: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. شعورك كيف كان سيد رائد؟
3: والله شعور عظيم جدا، يعني انت تشوفوا اولادك، تشوف انا بالنسبه لي، لاني انا زي ما حكيت لك معاشر الفئات العمريه، هدول الشباب كلياتهم يعني انا معاشرهم مع عبد الله كلياتهم من عمر 14 غالبيتهم، يعني نحكي ابراهيم سعاد، نزار الرشدان، اغلب اللاعبين، يزن النعمات الله يشافيه ويعافيه، ابراهيم صبره كذلك، اغلب اللاعبين انا يعني عايش معاهم ومرافقهم ومسافر معهم مع اكثرهم. فخر، فخر كبير اني انا اشوف هدول الاولاد كانوا بحاره، اليوم هم
2: صح
3: قدام ملايين الناس، فخر كثير كبير. الحمد لله، الله يا ربي يوفقهم الاولاد ما شاء الله عنهم، وربنا يحفظهم ويحميهم
2: يعني. امين يا رب، امين. طب بما انك تحدثت عن هاي الاجواء اليوم، اكيد تتواصل مع عبد الله، كيف بنقول لك الاجواء اللي بيعيشها اللعيب اليوم؟
3: والله شوف الشباب ما شاء الله عنهم، جو اسري حبي، الشباب كلهم بتمنوا الخير، بقعدوا مع بعض، يا شباب بدنا كذا بدنا كذا، مين ما كان بده يلعب الشباب بتمنوا الخير، لانه شوف الخير اليوم، اذا الخير يعني اذا بيعم على الجميع،
4: نعم،
3: اذا صار في توفيق راح العم الخير يعم على الجميع، وراح يكون يعني في مصلحه الكره الاردنيه بشكل عام، يعني ما راح يكون الانجاز لشخص معين،
2: يعني هذا هو الاهم. واسالك كمان عن محمد، كيف بنقول لك الاجواء اليوم اللي بيعيشها؟
4: اجواء مونديالية
2: اكيد طبعا،
4: اجواء لا هو حابب الاجواء هاي كلياتها، وهيش يعني يلعبوا قدام 70,000 متفرج وإشي زي هيك، يعني انه إشي فخر كثير رائع
3: طبعًا.
4: جدا
3: طبعا،
2: وهذا هو الأهم
4: اليوم. طبعا،
2: إيش بيمثل لك اليوم أنه يكون ابنك جزء من جيل، يمكن جيل ذهبي استطاع أنه يكتب التاريخ، تاريخ الكرة الأردنية؟
4: بكل فخر واعتزاز، يعني إشي رائع جدا. يعني إيش بدك تحكي أكثر من هيك، إنه يكون موجود هو من ضمن مجموعة من اللاعبين مختارين لكأس العالم.
2: هذا يمكن هو اليوم سيد رائد كمان يعني ذات السؤال، اليوم يمكن هذا الجيل يعني يشعر بفخر مضاعف. طبعا كل التحية لكل لعيبة المنتخب اللي كانوا موجودين على مدار السنوات، لكن هذا الإنجاز اللي اليوم إنهم يوصلوا لنهائيات كأس العالم، وهذا الإشي اللي الأجواء اللي اليوم منعيشها اليوم، الشعور هذا موجود كمان عند عبد الله إنه هو كان من الناس اللي استطاعت أنها تكتب هذا التاريخ الجميل؟
3: طبعا طبعا طبعا طبعا، شعور عظيم وجوده، يعني حتى لو ما كان أساسي مجرد وجوده هو إنجاز. يعني يذكر، رح يذكر في التاريخ إنه كان من ضمن 26 لاعب كانوا سطر، يعني عملوا تاريخ وسطر بأسمائهم التاريخ إنهم هدول الشباب كانوا من ضمن الناس المتواجدة بكأس العالم.
2: وهذا هو الأهم يمكن. اليوم تعتقد، بما أنك تحدثت حتى ولو لم أنه مش أساسي، بتعتقد أنه الإنجاز اليوم الحقيقي يعني لا يقتصر على مين بيبدأ المباراة، بل أنه بيشمل كل اللاعب طبعًا موجود طبعًا ضمن
3: البعثة؟ طبعا أكيد، شوف اللاعب اللي برا له دور كبير، يعني ما يعني دوره تحفيزي، دوره انه كمان حتى اللاعب اللي موجود اساسي بده يبذل يعني اكبر جهد، حتى اللاعب اللي بيلعب يبذل اكبر جهد، حتى اللاعب اللي برا ما ياخذ مكانه، فهذا دور تحفيزي له. بالاضافه يعني انه الشباب متعاونين مع بعض، بحبوا الخير لبعض، هاي كلياتها امور موجودة عند الشباب، من الله يحميهم ويحفظهم يا رب.
2: يا رب يا الله. اسمحوا لنا من نطلع لفاصل قصير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعدها نتابع ما تبقى من صالون حياة.
0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع والدي حارس المنتخب الوطني عبد الله الفخوري وكذلك والد لاعب المنتخب الوطني محمد أبو غوش. حياكم الله مرة أخرى. يعني احنا بنحكي اليوم في تفاصيل اللاعبين بالمجمل، والأهم من هيك اليوم أنه يعني نتمنى دائما التوفيق للاعبين. أسألك سيد أحمد اليوم، إيش اللي تعلمته كأب يعني من رحلة ابنك في كرة القدم في هذا المجال اليوم؟ إيش اللي تعلمته؟
1: إحنا كل يوم نتعلم بس بس سؤالك أنا كيف تعلم؟ أنا كنت لاعب كرة قدم أصلاً بنادي الجزيرة
0: كمان.
1: آه
0: ما شاء الله.
1: ووالدي حكم كرة قدم، فإنه درجة اللي هي الجينات الرياضية هي موجودة.
0: هل اليوم
1: يعني مستوى أخته كمان بتلعب كرة قدم في نادي؟
0: هل اليوم هذا الأمر يعني لأنه أنت كنت في نادي فإصرارك على كل المراحل اللي مر فيها اليوم محمد هو اللي خلاك دافع؟
1: نعم.
0: ولا اليوم الأمر ما إله علاقة؟
1: لا، إحنا هاي قصة حزينة يعني زي ما بيحكوها. يعني هلا يوم رحمت والدي، يوم كنت انا العب كره قدم كان يحكي لي كره القدم ما بتطعمي خبز بهذاك الوقت.
0: هاي يعني جزئي ما حبش اني اتطرق لها.
1: لا
0: يعني.
1: لا لا، ما هو اساس اني افيدك فيها انه حكى لي انه هاي ما بتطعمي خبز، بدي اياك تدرس، بدي كمل دراستك وبعدين انت حياتك كملها. فقلت له حاضر، يعني انه اولا اخر بدك تلتزم مع والدك شو بده اياه.
2: صحيح،
1: لانه هو كان حكم كره قدم، يعني انه ينسب وينغلط عليهم فبقول لك لا هون ووقف، يعني كمل لي دراستك وبعدين العب اللي بدك اياه. فما خلاني اني اكمل يعني بالمجمل. فهيك شيء. انا هسه صرت عكس والدي، فحكيت له بدي اياك تدرس، درس وكمل مسيرته الرياضيه.
0: جميل. اليوم هاي الانطباعات موجوده ولا اختلفت؟
2: قصدك انا ايش تعلمت ولا
0: عن التعلم والانطباع تبع انه اليوم هاي ما بتطعميش خبز؟ يعني
2: لا، هي هي احنا جينا ما اخذ حقه صراحه، عشان هيك ممكن احنا انه اهتمينا في اولادنا، لانه احنا جينا ابدا ما اخذ حقه.
0: عشان هيك بسألك عن الانطباع
2: بالضبط
0: اليوم.
2: بالضبط بالضبط زي ما تفضل اخونا. شو تعلمنا؟ والله بالنسبه لي انا تعلمت الصبر على اذى الناس. اهم نقطه انا تعلمتها، تعرف بحكم ابني حارس مرمى زي ما حكيت لك سابقا، انه يعني من بديش احكي من أسوأ من اخطر المراكز للاسف الشديد، يعني بتحمل دائما الخساره. كثير كثير الناس اساؤونا، من منبر حياه بنحكي لهم الله يسامحكم.
0: يعني اليوم بتشوفوا انه حجم الانتقادات اللي طالت المنتخب، طالت بعض أسماء في الفريق بعد مباراته الأولى أمام النمسا، هذا الأمر

0: والله هو شوف مبالغ فيه صراحة. والموضوع هو نادوي مع احترامي يعني للجميع أكثر من أنه نادوي. انتقاد. نعم نعم هو أنا اللي ملاحظه أنه هو نادوي أكثر من أنه أي شيء آخر. يا صديقي بدك تشجع أنت مشجع، أنت مش ناقد. النقد اتركه لأهل الاختصاص، أنت مشجع، أنت دورك تشجع. مش اسمك مشجع؟
1: صحيح.
0: شجع اللعيبة، وزي ما أنت ما تفضلت يعني هي المشاركة الأولى، يعني هي شو حجم التوقعات والطموحات تاعتنا إحنا قبل ما نوصل لكأس العالم. يعني أنا كنت أقرأ على السوشيال ميديا اللي هم نفسهم اللي بنتخذوا، كانوا يقول لك اليوم إحنا رح نأكل 5-0 7-0 8-0. اليوم لما جرينا النمسا هجمة بهجمة وا وا وا طالعت سيء للاعبين.
1: متى بنتهي النقد الفني الصحي وبيبدأ الهجوم اللي بيأثر سلبا اليوم على بعض اللاعبين وحتى بخليهم تحت يعني ضغوط إضافية؟ صحيح. في بطولة بحجم المونديال متى هذا النقد الصحي بينتهي؟ متى؟
0: والله صراحة أنا مش عارف متى راح ينتهي هذا النقد يعني لازم يكون في تثقيف للجماهير للأمانة.
1: أو يعني اليوم لا مقصد سؤالي سيد رائد، اليوم يمكن اليوم بحق اليوم ننتقد نقد صحي. صحيح. إيجابي. صحيح. من أجل تطوير. صح. دافع.
0: صح.
1: لكن متى بيخلص يعني نعتبر أنه انتهى، لم يصبح نقدا، صار هذا الإشي يعني هجوم واضح على بعض اللاعبين يمكن يأثر بشكل سلبي على كينونة المنتخب حتى؟
0: يعني أنا شو بدي أحكي لك، بنتهي النقد الصحي لما يكون خارج الأمور الفنية الصحيحة. أنت إذا انتقدت فني صحيح وكنت على علم ودراية هذا نقد صحي بنتقبله، لكن أنه يكون النقد إساءة لشخص بسخرية فهذا بطل نقد صحي. انتهى من النقد الصحي البناء اللي أنت بدك تبني على أساسه، صار موضوع استهزاء في اللاعبين ومشاعر اللاعبين. وهذا الأمر للأمانة بحط اللاعبين تحت ضغط قوي جدا.
1: سيد أحمد، اليوم يعني تعتقد أنه موضوع النقد، حكى يعني كلمة يمكن سيد رائد أنه الموضوع كله يعود لما يخص الأندية، هل اليوم هاي الفكرة ما زالت مسيطرة على المشجعين حتى بعد ما وصلنا كأس العالم؟
2: 100%
1: والانتقاد أصبح هجوم فيما بعد.
2: 100% واحد بشجع سين وواحد بشجع صاد، فإنه على أثرها أنه هذا تبع سين أنه بده ينتقد تبع صاد، هي هيك.
1: شو إشكالية هاي الثقافة إن صح التعبير؟ شو إشكالية هاي إنها موجودة لليوم؟
2: الإشكالية هاي عاد متى بدنا نحكي لك إياها؟
1: متى من الممكن إنه إحنا وصلنا لأبعد مدى؟
2: فاهم عليك.
1: كأس العالم وصلنا.
2: وصلنا كأس العالم مفروض يعني على هي.
1: المفترض إنها تكون انتهت.
2: على خلص. أساس. بس إحنا هنا هون في البلد لسه ما انتهت. يعني زي ما صدر الأخ الرائد إنه بقولك إنه هي ندوية أكثر ما إنها منتخب، يعني إنه هسا إذا المدرب السلامي حط سين بمكان ما بنتقده المدرب، بنتقده نفس اللاعب قاعدين، مش إنه بنتقده المدرب، إنه أخطأ المدرب في مكان اللاعب إيش أسوي؟
1: احنا اليوم يعني يمكن المفترض انه يكون الموضوع اهدى، خصوصا انه هاي التجربة الاولى.
2: صحيح.
1: المشاركة الاولى احنا اكيد ما بنستنى نجيب كأس العالم، والمفترض انها تكون هاي تفتح باب جديد للعيبة المنتخب وحتى للمنتخب بشكل عام. صح. انه يتألق. يعني احنا في الدقائق الاخيرة لهذه الحلقة بدي اسألك عن توقعاتك للمباراة المقبل ان شاء الله، خصوصا كمان امام منتخب عربي.
0: والله انا ما بدي اتوقع، انا امنيات وشوف، هي مباراه كثير صعبه، بحكم اول شيء الفريقين طلعوا في المباريات السابقه خسرانين، فهو الضغط الاكبر راح يكون على الفريق الجزائري، وان شاء الله يكون في صالحنا. الفريق الجزائري مطالب، جمهوره ما بسكت له. احنا المشاركه اولى، احنا لو طلعنا من الدور الاول احنا ما عندنا مشكله. صح احنا امنياتنا انه احنا نوصل لابعد مرحله، لكن مش مطالبين صراحة، مش مطالبين من الشارع الأردني فعليا أو من النقاد اللي عندهم فهم في كرة القدم أو علم في كرة القدم، مش مطالبين أن نوصل لأبعد من الدور الأول. المنتخب الجزائري عليه ضغط ولود كبير، فبتمنى إن شاء الله أن يكون في صالحنا، وأنا أعتقد بناء على هاي المعطيات تكون إن شاء الله 1-0 لنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شو إن شاء الله كيف؟
2: نفس النتيجة 1-0
1: ان شاء الله
2: يا
1: يعني
2: رب.
1: تكون هذه يستطيع انه المنتخب يعني انه يمتص الضغوطات ويحولها بشكل
0: إن شاء
1: ايجابي
0: الله. يا رب.
1: بحيث انه يكون الفوز باذن الله

0: يا رب يا رب
1: حليفه بإذن الله تعالى. بدي أسألكم يعني عن الرسالة اللي اليوم بتوجهوها سواء للعيبة المنتخب أول شيء وبعدين للجمهور الأردني في هذه المرحلة، أنه وكيف من الممكن أنه يسهم هذا الدعم الجماهيري في تعزيز حظوظ المنتخب في بقية مباريات إن شاء الله.
2: يعني أنا رسالتي أول شيء للاعبين نقول لهم استمتعوا، يعني نصيحتي ما تطلعوا على السوشيال ميديا نهائيا. انتوا وصلتوا لمرحلة الحمد لله رب العالمين سطرتوا التاريخ بأسماءكم، راح يذكر التاريخ انه انتوا اول جيل تاريخ الاردن وصل لها هاي المرحلة في كأس العالم. احنا كأردنيين راح نبني على انجازكم. استمتعوا، اعملوا اللي عليكم والله يعطيكم الف عافية. بالنسبة للجمهور يعني من قلبي بحكي لكم الله يسامحكم خفوا علينا شوي سواء على مدرب على لاعب، يعني هو في المحصل اللاعب مش ماكينة شغال، بدي يجي فترة بطلع بنزل، هذا حال في كل الوظائف مش بس في كرة القدم. بتمنى عليكم انه تخفوا شوي على اللاعبين
1: ان شاء الله رب الرسالة توصل. سيد احمد شو رسالتك اليوم للاعبين اول شيء؟
3: شدوا حيلكم وإن شاء الله فالكوا الفوز
2: يا رب.
1: واليوم الرسالة الثانية،
3: الرسالة الثانية للمشجعين عن جد يعني إنه مشان الله خفوا على اللعيبة وخفوا عن السوشيال ميديا هاي رسميا، يعني
1: إن شاء الله يا رب إنه هاي الرسالة توصل. بدي أشكركم وإن شاء الله نتمنى لأبنائكم ولمنتخب إن شاء الله التوفيق في كل المحطات، وبإذن الله ما بعد أيضا المونديال يبنى على هذا اللعب اللي لعبوه
2: إن شاء الله
1: الكثير ويفتح لهم الكثير من الآفاق. كل الشكر لك السيد رائد الفخوري،
2: تحياتي لك،
1: حارس المنتخب الوطني عبد الله الفخوري، والشكر كذلك للسيد احمد ابو غوش والد لاعب منتخبنا ايضا محمد ابو غوش. شكرا لكم انتم ايضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعه. هذه تحيات فريق العمل في امان الله.
4: صالون حياه صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: عاما وفرعها في السماء. انت اقوى. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: سيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-2020-516-5020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. والاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

0: ارحب بكم مجددا اعزائي المتابعين. حلقه الاسبوع الماضي كنا نتنقل بين مشكله ومشكله، بين جريمه وجريمه، بين خطا قانوني وخطا قانوني، مع قصه مع مثال. الصحيح انه حلقه الاسبوع الماضي يمكن انا شهادتي بالبرنامج مجروحه لانه انا بقدم البرنامج، لكن الفيدباك وردود الافعال اللي اجت وشهادات الناس شهاده كبيره جدا جدا بالمحتوى وبالضيف. فهذه الحلقة إن شاء الله مستمرين مع نفس الضيف لإيصال رسائل للمجتمع عم تحصل مع الناس، يمكن كلمة شبه يومية تكون مش منصفة عم تحصل يومي. والله اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم مجددا. أهلا ومرحبا بك المستشار القانوني الأستاذ قصي الشوهي.
1: أهلا وسهلا أخ أنس، وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: الله يكرمك، كل احترام وتقدير لك. يعني ما شاء الله ردود الأفعال. بعدين أقول لك شغلة تحكيها على الهواء، الريلزات اللي اجتهدوا الزملاء بحياة وقطعوها من الحلقات الأسبوع الماضي، 5 أو 6 ريلزات نزلوها على الفيسبوك والإنستغرام، كانت مشاهدات هذه المجموعة البسيطة من الريلزات بين 2.5 إلى 3 مليون.
1: الحمد لله رب العالمين. وتذكر المرة الماضية حكيت لك كل إيتو ويعني رسالة للشباب رضا والدين. الحمد لله رب،
0: اللهم لك الحمد، يا الله ما أجمل هالكلمة.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: يا الله ما أجمل هالكلمة. طيب سيدنا الكريم، إحنا يعني بدنا نبدأ برسالة. هاي الرسالة هاي أنا بدي أطول الرسالة على الواتساب وأقرأها للمجتمع، وهي الزميل رح يطلعها إن شاء الله رب العالمين على الشاشة للناس. هاي الرسالة يا سيدي كالتالي، عم دعانوا الناس الصحيح من الرسائل قاعدة بتيجي. هلأ بتقول لي يا أخ أنس لسه لغاية الآن في ناس بتمرق عليه هيك أمور، والله عم تمرق ونص، وإحنا مش كل الثقافات واحدة. خلينا نقرأ الرسالة. أستاذ عبد الرحمن طلعت الرسالة على الشاشة. طيب رسالة بتقول بتيجي للناس على الاس ام اس، والبعض استجاب يا حرام وراحت عليه. بتحكي الشرطة المرورية الأردنية، أولا كلمة الشرطة المرورية مش موجودة بالأردن، مش بهاي الطريقة، لكن مش الكل بعرف الشرطة المرورية الأردنية تخطرك لديك مخالفة مرورية غير مدفوعة، وأحيانا بيقولوا لك يوجد حجز على مركبتك. هذا مثير، شيء مثير، راح تصير له استجابة. تنتهي مهلة السداد خلال 3 ساعات قادمة، يرجى مراجعة البيانات وسداد الغرامة فورا. الرابط أجب بكلمة نعم فور استلام الرسالة للدخول للسداد الآمن والسريع عبر المنصة. سيترتب على تأخر السداد رسوم إضافية وإجراءات إدارية، بالإضافة إلى حظر مؤقت على استخدام المركبة وإعاقة تنقلاتك اليومية. للاستفسار تواصل مع خدمة الدعم. طبعا هنا بدي أحكي شغلة مهمة جدا، لأنه أعطاك مثير قوي ممكن تستجيب. بدي أحكي شغلة، فمجرد أنك أنت تفتح اللينك، إذا استمريت معه بالخطوات اللي هي طلبها منك، خطوات الدفع، رح يسرق بيانات البطاقة الخاصة فيك، ورح تتعرض لعملية احتيال مالي ما بتخطر في بالك ولا بتتوقعها إذا سرق بيانات البطاقة الخاصة فيك. أستاذ قصي استمعت
1: تماما، حكينا المرة الماضية وبنرجع نحكي ومنكرر يا جماعة، اليوم المحتال لما يجي يبتكر طريقة جديدة بتمشي معه فترة معينة، بعدك بتنكتشف زي الرسالة اللي وصلت لعدد كبير من المواطنين الأردنيين، بعدك بصير يبتكر طريقة جديدة. اليوم هذا المحتال ابتكر هاي الطرق الاحتيالية، بعتها لعدد كبير من الشعب الأردني، جزء منه أبوي وأبوك وأمي وأمك، كبس على الرابط. ما هو كمان الطريقة اللي مرسل فيها الرابط شوي مشككة، واليوم احنا بنخاف شو ممكن يصير معك شو ممكن ما يصير معك. يا جماعة الخير، أي رسالة بتوصلك إلها علاقة بويب سايت مجهول أو من رقم مش مبين كيف أو فيها نسبة 1 بالمليون شك، يا جماعة الخير ما نفوت على الرابط هاد. اليوم إذا أنت بدك تعرف عليك مخالفات أو ما عليك وعليك مشكلة، اليوم الحكومة عملت لنا تطبيق اسمه تطبيق سند، وللأمانة تطبيق محترم. بفوت على التطبيق بشيك مخالفاتي، بشوف شو عليه مشاكل، وبناء عليه بعتمدوا التطبيق الرسمي فقط لا غير. أما أفوت على أي رابط، هو بيستنى منك تكبس على الرابط عشان يوصله كود معين ويسحب كل ما في محفظتك.
0: أنا بقول اللي بيكبس على الرابط وأقول رح يعمل الثاني والثالث خلاص.
1: من الطبيعي أن يعمل، أنت مجرد ما هو استغل فكرة أنه أنت تفوت على الخطوة الأولى فهو أخذ جزء اللي بده إياه، بعدك رح يمشي بالخطوة الثانية والثالثة. وللأمانة في ناس، خلينا أوصل رسالة بتعرف المرة لمين، مش بس للمواطنين، للمحتال.
0: نعم
1: بتعرف كيف، يمكن المحتال اليوم اللي أكيد مش عم نبرر له أي فعل، مش عارف شو العقوبة، العقوبة مش زي ما استند عليها قانون العقوبات، ارجع ل 2023
0: نعم.
1: لما صار في تعديل على قانون الجرائم الإلكترونية اللي بتوصل عقوبتها بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية يمكن توصل 25 ألف دينار أردني.
0: مرة ثانية،
1: اليوم
0: عقوبة قديش
1: ممكن توصل ل 25 ألف دينار أردني غرامة بالإضافة لحبس 3 شهور؟ فاليوم يا محتال، إذا كان لا يردعك الأخلاق والدين، فبحب أحكي لك أنه القانون صارم جدا بالتعامل مع هيك رسائل الاحتيالية.
0: طيب سيدنا الكريم، أنا بشكرك إن
1: أعطينا
0: هذه النواحي وهذه الرسالة، ولكل الناس أنا بترجاك وإنك لا تستجيب، حجز مركبتك ما حجز مركبتك اتركه، قل له لما تنحجز مركبتي فرج أنا بتصرف، وعندك 911 رن عليهم، راجع الجهات المعنية إذا تكررت أو كنت شاك أكثر، أو اتركه لحد ما يجيك إشي رسمي من الجهات الرسمية، مش بهاي الطريقة. طيب سيدنا الكريم، بدنا ننتقل لموضوع اسمه جرم كتم الجنايات والجنح. ما هو نعم. هذا الجرم
1: تماما؟ اليوم اللي بسمع جريمة كتم جناية وجنحة بحكي لك شو يعني.
0: نعم.
1: مفهوم الأساسي، شخص شاف جريمة أو جنحة وخاف يبلغ، قال لك يا عمي خليني أنا بحالي، لا بدي أشفتكي ولا عبالي، بلاش بكرة يجيبوني شاهد ولا يجيبوني على المحكمة ولا أورط مع هالجماعة اللي مش مزبوطين. طيب القانون ما أجبر جميع المواطنين إنك تخبر في حال وجود جناية أو جنحة، مع العلم إنه هو موقف مجتمعي يتوجب عليك القيام فيه، بس إحنا بنحكي من ناحية عقوبة.
0: ولكن
1: في أشخاص معينين زي الموظفين العامين وزي اللي بتعاملوا بالمستشفيات او الممرضين او ما شابه، بتوجب عليك انك تخبر. وصارت قصه، اذا بتسمح لي احكي لك اياها.
0: تفضل.
1: بتراجع احدى الفتيات لحالها، منظرها مربك، الى عياده خاصه بمنطقه معينه. اكتشفوا ان البنت عمرها اقل من 18 سنه والبنت حامل وجاي لحالها. المنظر العام مربك، وين وين وين زوجك، وين ابوك، وين كذا. البنت توترت واستعجلت وكذا. الممرضه اللي موجوده خافت تخبر، قالت لك احنا بمنطقه شوي عقليتها صعبه، بلاش اورط مع اهلها، انسى الموضوع. تفاجئنا انه البنت طلعت حامل. هاي البنت لما طلعت حامل كان الزواج بطريقه غير شرعيه، واليوم اول ما راجعوا والشكوى لما حركت من النيابة العامة، حركت ضد هاي الممرضة. انت اليوم طبيعة عملك يتوجب عليك انك تخبري. فاليوم ممرضاتنا، ممرضيننا اللي بيشتغلوا في المجال الطبي، الموظفين العامين، اياك ثم اياك.
0: الممرضة ما خبرت؟
1: الممرضة خافت انها تخبر وسكتت. سكوتك ليس يعني انه ما إلك علاقة في الموضوع. القانون بيجبرك وبدك تحكي، وجريمة وبدك تتعاقبي وممكن تحبسي 6 أشهر إذا ما خبرتي.
0: يعني شوف، هي الممرضة راعت يمكن خصائص المجتمع، قالت لك أنا بدي أمنع جريمة أخرى، لكن بالنهاية القانون يعني بلا مؤاخذة، ما بدي أحكي ما راح يحميها، بس ما راح يكون بصفها بهاي الطريقة، لأنه هي إحنا أمام كمان إذا مش جنحة بدها تكون أمام جناية أخرى مرتكبة موجودة بين أديك. هاي الجناية
1: اليوم الإخبار للجهات المعنية تأكد تماما من خلال حماية الأسرة ومن خلال الأمن العام وما شابه، بتعاملوا بسرية وحرفية كاملة. أكيد مش رح يروحوا، ممكن يتحفظوا على البنت عشان ما يتم قتلها،
0: رح يحتوي الموقف بالبداية.
1: نعم صحيح.
0: نعم بالضبط. طيب سيدنا، جريمة انتحال الشخصية الإلكترونية، أقوم من النوم الصبح ولا في صفحة على الفيسبوك باسمي ومعلوماتي كاملة؟
1: وبتصير وموجودة وبشكل كبير. الأخ أنس طنطاوي عنده عدد من المتابعين لصفحته.
0: نعم.
1: صح الصبح صفحة السيد أنس طنطاوي.
0: نعم.
1: طيب ممكن يصير اللي بتعامل بهاي الصفحة يستغل الناس، كيف؟ والله احنا بنعرف الأخ أنس شخص محترم، بصير أطلب منه مصاري، بدي ديني، وضعي لا يسمح كذا. طب مصيبة، ممكن يستغل اسمي، سمعتي، أبنائي، أخواتي، مشكلة. قانون الجرائم الإلكترونية عاقب على كل من يقوم بانتحال
0: الصفات على
1: انتحال صفات.
0: نعم.
1: الشخص الآخر من خلال فيسبوك، من خلال انستغرام، من خلال ما شابه.
0: نعم.
1: تمام. وأضف إلى ذلك، وللي ما بيعرفوا، في ناس ممكن يتعامل بموضوع أنه أنا عملت أكاونت باسمك مزحة، ممكن تكون عقوبتها حبس 3 أشهر والغرامة 15,000 دينار.
0: حبس 3 أشهر والغرامة 15,000.
1: طبعا اللي بفهم موضوع غرامة بيقول لك الشخص، يعني السيد أنس اللي عملت الأكاونت باسمه، 15,000 مش لجيبتك، غرامة للدولة، 15 مين دفعوا؟
0: شوف، لأنه أنا اللي لاحظته أنه هذه الجريمة بالذات تكررت كثير.
1: طبعا
0: وجود صفحات باسم أشخاص خلينا نقول، وتم الاحتيال على آخرين بأسماء هؤلاء الأشخاص وطلبوا للمحاكم فيما بعد تبين أنه ما بعرف عن القصة.
1: لا يملك أي الصفحة، والصفحة أنشئت بطريقة أو بأخرى.
0: سيدي في موضوع بنحكى فيه كثير ومثير للجدل، موضوع تسجيل المكالمات. خلينا نحكي تسجيل المكالمات بالبداية، الشق الأول منه أثناء اتصالي مع شخص
1: ماشي.
0: ممنوع.
1: نعطيك أو نوصل للسادة المستمعين بطريقة أبسط من هيك، كل تسجيل المكالمات ممنوع،
0: كل
1: لا يحق لأي شخص أنه يقوم بتسجيل مكالمتي هاتفيا أبدا دون أي مسوغ قانوني إلا في حالات معينة، وهاي الحالات مش للشخص، ممكن النيابة العامة تفوض إحدى الأجهزة بطريقة معينة، أما شخص يسجل مكالمة لآخر ممنوع.
0: طيب تسمح لي
1: تفضل.
0: أنا في شخص عم برتكب خلينا نقول أو ارتكب جرم معين وأنا بدي أثبت عليه، أنا كشخص مواطن بعرفه اتصل فيه وخليته يحكي الحكي مرة أخرى لأجل أنه هذا الشخص أنا بعرف أنه مسيء وبدي أخذ الدليل وأقدمه للقضاء ما أهدده، بقدر؟
1: ما بتقدر. أكمل أحكي لك شغلة، جريمة
0: اللي أنا قمت فيه.
1: طبعا أحكي لك قصة، أحد الأشخاص بتواصل مع الآخر، هذاك الشخص قال له أنا بدي أثبت عليه بدي أشتكي عليه للمحكمة، قام بتفعيل زر تسجيل مكالمات، هذاك الشخص صار يسب عليه ويغلط عليه ويذم وقدح وتحقيره ما شابه، سكر التسجيل من هون، قال له أنا بدي أعرف كيف أخذ حقي منك، راح سجل شكوى ضده. بأول جلسة قرار المحكمة كان تحولت أنت اللي سجلت مكالمة من مشتكي لمشتكي عليه، هو ذاك الشخص أنت ما بتقدر تثبت واقع التسجيل المكالمة الذم والقدح والتحقير، بينما هو جريمة عاقب عليها قانون الاتصالات تسجيل المكالمات، فممكن يتحول من الحق من إلك لضدك يعني بسبب عدم مفهومك.
0: يعني اللي أنت كنت تعتقد أنه دليل لصالحك
1: انقلب ضدك،
0: أدانك
1: بأبلما.
0: طيب أنا بجلسة وحصلت مع بعض الأشخاص موجود في جلسة، وشخص بنفس الجلسة سجل مكالمة للمتحدثين من تليفونهم للتسجيل مش أثناء اتصال هاتفي.
1: جريمة
0: أبدا،
1: حتى لو كان معك مش تليفون، معك هيدفون ولا جهاز تسجيل مكالمة، جريمة. بس نفرق بين شغلة واحدة، تسجيل الواتساب الفويس أو التسجيل الصوتي لا يعتبر تسجيل صوتي. ليش؟ لأنه أنا لما أرسل تسجيل صوتي للأخ أنس أنا كأني أرسلته بإرادتي تمام، ويعتبر بمثابة رسالة نصية. طب أحكي لك شغلة أخيرة ممكن تستغرب منها، لو أنا معي موافقة خطية موقعة من السيد أنس تفيد لا مانع لدي من تسجيل صوتي، جريمة، لأنه مش صاحب القرار، قانون الاتصالات بيقول لك ممنوع ما في مجال حتى لو لك موافقة خطية وما لا مانع لديك لا يجوز، بينما رسالة الواتساب ليس تسجيل صوتي، مختلف الموضوع.
0: والله بدي أرجع لها الفويس الآن. في فويس نزل على تليفوني من أحد أصدقائي،
1: تمام
0: اتفقنا،
1: تمام
0: لشخص اسمه فلان،
1: أوكي.
0: جيت أنا نقلته وديته لفلان، اكتشف صاحب الفويس أنه موجود عند هذاك الشخص،
1: تمام،
0: وهذا الإشي أسائله أو ورطه إيش؟
1: أنا بحكي بتعرف هاي العقود ممكن توصل لقديش؟ 50,000 دينار أردني، بتعرف كيف؟
0: غرامة
1: طبعا. كثير في ناس بتداولوا موضوع الستيكرز واتساب، باخذ من باب المزح باخذ صورتك بصغرها على الواتساب بتصير تتداول من واحد لواحد لواحد. إذا كان الشخص اللي عمل ستيكرز تبع الواتساب تداول الستيكرز هاي وصار في انتشار وضرر لإلي شخصيا، ممكن القانون يعاقبك ب 50,000 دينار أردني.
0: أوف.
1: التعديلات اللي صارت ب 2023 المشرع شاف انه قديش الضرر، يعني في اشخاص ممكن ببلد مجاور الاستيكر تبعه الواتساب موجود عندنا وبنستخدمه، وللعلم في ناس تعمل استيكرز دقيقه على الواتساب بصغر صورتك كذا، وشو ممكن الضرر؟ شريط فيه لها شروط اساسيه، الانتشار الواسع، مش حكروب عيلة عشان نكون واضحين، الانتشار الواسع الاستيكرز واحد، اثنين الضرر النفسي اللي ممكن يعود لي، ثلاث سوء نية لدى الشخص الذي قام بهذا الاستيكرز.
0: طب إذا ما صار انتشار واسع وأنا قررت أشتكي عليك لأنك عملته،
1: ممكن نشتكي عليه بس مش قضية جزائية، ممكن نشتكي قضية حقوقية. أنا تضررت نفسيا جراء هذه الأفعال، في شيء بمنعني، بس جزائية المعيار الأساسي الانتشار.
0: لأنه أنا والله في أحد الأشخاص لحقوا ضرر كبير، والضرر دمر روابط أسرية
1: طبعاً.
0: من وراء فويس نزل
1: طبعاً طبعاً أكيد 100%.
0: كان هو مسجله حتى ناسيه، بقول قبل شهور بعثته لحد أصدقائي بقول تفاجأت أنه موجود عند أسرتي يعني.
1: صدقني تماماً،
0: موجود عند زوجته وعند أبنائه.
1: صدقني الموضوع ممكن مزحة، ممكن بي بي بطريقة عفوية، بس بنقلب ضدك الموضوع.
0: صحيح صحيح. طيب في موضوع كمان صار بالفترة الأخيرة بعد ظهور الحوالات المالية، يعني خلينا نحكي جرم التصرف بالمال المنقول. هلأ أنا مثلا وصلتني حوالة كليك بالخطأ، ورن علي شخص تليفون وطلب أنه أرجعها، قلت له ما إلك عندي إشي، روح اشتكي الله يسهل عليك.
1: وموجودة وصارت كثير. أحكي لك شغل، في جريمة قانون العقوبات اسمها جريمة كتم اللقائط. يعني أحد الأشخاص بنزل راتبه على البنك، بيجي بده يحول مبلغ مالي من هذا الحسابه. ما أنت بتعرف اليوم الكليك صار ممكن رقم، ممكن اسم، ممكن حرف صغير، ممكن حرف كبير، فالموضوع شوي بده حذر. حولت لشخص آخر هذا المبلغ المالي. الإجراءات المتبعة أنه أنت بتتواصل مع بنكك، بتخبره بالحالة، البنك تبعك بتواصل مع الشخص اللي وصلته الحوالي بالخطأ أو مع البنك تبعه، بخبره رجع المبلغ المالي. لنفترض قال رزقة وإجتني، ولا بدي أبعت لك ولا أرجع لك ولا عبالي، أو بقسط لك إياهم. اليوم في جريمة اسمها كتم اللقائط. أولا ممكن يصدر قرار بحقك وصارت حبس 6 أشهر، إضافة لذلك بدك ترجع المبلغ المالي. انت مش ضروري اليوم عفوا بالكلمه تسرق او تحتال عشان تعاقب. اليوم القانون وجد عشان يراعي كل الظروف المجتمعيه، انك اليوم يوصلك إشي بالغلط وتمتنع عن ارجاعه بسوء نيه، هي بحد ذاتها جريمه ممكن توصلك بعقوبه 6 أشهر حبس.
0: طب تحويل الموجود الان على التطبيق بدين اثبات قانوني؟
1: طبعا يا سلام، اكثر إشي بدين،
0: أكثر إشي بدين
1: طبعاً. اليوم ما في شخص عنده العفو بالكلمة كليك إلا لما أنشأته أنت، دخلت معلوماتك كاملة ودخلت بياناتك كاملة وكذا، فكل كليك موجود هو حالياً مسجل لدى البنك المركزي. ما نعرف شو مصدر وشو موضوع، وتتسجل شكوى لدى المحكمة مباشرة وبدم التواصل معه، وممكن ينحكم. يعني ما في المجال أبداً. فوصلتك حوالي، أنا لو مكانك ببادر أنا وبحاول أتواصل مع بنكي عشان أرجعها لسببين. الأول عشان ما يصيرش في علي جريمة كتم لقائط، والتاني منعرفش شو المصدر اللي وصلني منه هاي الحوالي، ممكن يكون مصدر لا سمح الله مشبوه أنجاب
0: غسيل أموال
1: أقل إشي. إنه بعد أنا حميت حالي وراجعت وثبتت.
0: هون كمان أنا بدي أحكي للناس شغلة، في ممكن تجيك حوالي أحيانا على كليك أو غيره بالوسائل الموجودة والمتاحة أو الطرق، ويتصل فيك شخص يقول لك وصلك مبلغ مالي، بس معلش أنا في عندي خلل صار على الحوالي، وإذا سمحت رجع لي على رقم الثاني. احذر تحت أي ظرف من الظروف.
1: صحيح،
0: هو بدي ودي خلينا نحكي أموال أو موجود بشبهة أو أموال بدها تصبح مشبوهة لهذا الشخص، ولكن هو مش قادر يرسلها للرقم الثاني فاستخدمك أنت. وللعلم ممكن تحكي لي كيف هذا الشخص ضمن أني أنا أوافق وأرجع الحوالة؟ بكون عارف مين أنت من قبل.
1: صحيح،
0: وبعرف أنك أنت كويس وما بتأكل حرام، بجمع معلومات عن عدة أشخاص وفي ناس بيشتغلوا إله، فبالتالي تصرف بطريقة ثانية. أنا كنت أحكي للناس أنه لا ترجعها إلا لنفس الرقم يلي بعثها. الأستاذ قصي ضيفي بالأستوديو أكثر حذرا بقول لا، تواصل مع البنك ورجعها بطريقة البنك مش لنفس الرقم اللي بعثك إياه.
1: طبعا 100%. أنا لو مكان الشخص اللي وصلت الحوالي ما بعرف شو المصدر، ممكن أكون وأنا بحسن نيتي عم أستغل، بيعتبروني
0: يعني
1: جزء من الوسيلة اللي موجودة. فلا، أنا لو مكانك بتواصل مع مركز خدمات مشتركي البنك تبعي بقول لهم السلام عليكم، أنا وصلتني حوالي من رقم مجهول، أنتوا يا بنك واجبكم اليوم بدي أقدم لي خدمة، تواصل مع ذاك الشخص وخبره أنه بدي أرجع هذا المبلغ المالي. أنا حسن نية، في لا قدر الله صار في شكوى، صار في مشكلة معينة، أنا حامي حالي.
0: بس أنت بتعرف شو اللي صار مع بعض الناس وانطلب خلينا نحكي لأمور قانونية. إحنا معروف عنا بالأردن كرمنا وكلمة إبشر، في ناس بيقول له لأي رقم أرجعه رقمك الثاني، هلا حبيبي ولا يهمك، إبشر تكرم بعث لي إياه.
1: على سيرة إبشر بحكي لك موقف وبصير كثير، وديروا بالكم إن شاء الله، ديروا بالكم.
0: لا إله إلا الله، تفضل.
1: واحد معه مصاري كاش ماشي عند سوبر ماركت، عند اليوم صار معه تبعون جماعة، حتى يعني أصحاب أي مهنة ممكن يحول لك كليك. بتروح انت على اي شخص بتشوفه بالشارع، يا حبيبي يا سيد انس يا اخ انس، انا والله بدي ابعت حوالي لصديق لي، والله ما معيش الا كاش تخدمني فيها بشر، هاي 50 انت لا بتعرف ولا شفته بالشارع، هاي 50 دينار حوله لك. هو هذاك الشخص ممكن يكون مروج مخدرات اللي حولت له، وصلوا المبلغ المالي. ولما نجيب مروج المخدرات ونجيب حسابه، في حوالي وصلتك من السيد انس.
0: أنا صار الموقف أمامي، كنت في محل خلويات موبايل بجبل الحسين، أحد المحلات، ودخل عنده زبون وطلب منه نفس الطلب اللي أنت تفضلت فيه، قال له بعتذر منك.
1: هذا الصح صدقني، والله مش المقصد إلي أصحاب محلات معينة أبداً، نحن من باب التوعية لا
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً.
1: فقط لا غير، والله ممكن هذا الشخص اللي أنت بتكون بدك تخدمه، يعني يمكن يعني مش هالمبلغ المالي اللي راح يعود لك، بدك تخدمه، نتيجة الخدمة راح تخدمه إياها يمكن طورت لولد الولد في مشكلة، أنت حتى تثبت للجهة اللي طلبتك إنه أنت وما بتعرف ونرجع لكاميرات كذا ممكن يرتب.
0: طيب سيدنا الكريم، أنا نفس ما صار معنا الأسبوع الماضي. نعم. الوقت راح، واحد بيحكي لو واحد عن موضوع الأبناء القصر أو القاصر، بقوله دير بالك بلاش ابنك يورطك بمشكلة ويحبسك. خلينا نوضحها معلش.
1: طيب اليوم في كثير ما بدنا ننكر أولادنا بيلعبوا في التلفونات، عمره 10 سنين و5 سنين و7 سنين و12 سنة بيلعب في التلفونات، ممكن عمره 12 و13 سنة يغلط على واحد على الفيسبوك. أنت حسب تفكيرك ولد صغير. لا لا لا لا لا، خلينا نرجع شوي لورا. اليوم الولد الصغير اللي عمره أقل من 12 سنة بالتحديد القانون عفاه من المسؤولية الجزائية، وما بنقدر نرجع لأبوه جزائيا،
0: ولكن
1: بقدر نرجع عليه مدنيا على أبوه بالتعويض. تعال يا عم ابنك سب علي، عمرتنا 12 سنة. أيوة. ابنك سب علي، سب على الشركة، سب على كذا، أساء، عاد نشر، ممكن بالغلط يعيد نشر، إعادة النشر أحيانا ممكن تكون جريمة. طيب إذا كان أكبر من 12 سنة، بقول لك أكبر من 12 سنة شو ما راح يتعاقب؟ لا، إذا كان أقل من 18 سنة وأكبر من 12 في شيء بالقانون اسمه أن حدث، هذا الحدث ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى، ممكن يتعاقب حسب قانون الأحداث، ممكن ينحبس حتى لو أنه أقل من 18، حتى لو
0: بتوقف
1: بالإضافة، طبعا بتوقف بالإضافة، لا في دور رعاية مختصة.
0: نعم نعم معروف.
1: حتى بالإضافة للتعويض عن الأضرار المادية، يعني اليوم إذا إذا إذا في مثل ما بعرف إذا هيك اللي ما بربي ابنه صدقني ابنه بربي،
0: فعلا ابنه بربي
1: صدقني.
0: أقول لك شغلة، واحد قال لي استغفر الله، واحد قال لي أنا ابني دفعني 65,000 دينار،
1: صح
0: ابنه قاصر،
1: صح،
0: وأنا بأكد ما في وقت نحكي القصة كلها، لكن دف نعم
1: للأسف الشديد بدنا مراقبة، مش بس مراقبة من باب إنه نشوف الابن شو بتصرف، من باب أحمي حالي كأب وكأم ما يصير.
0: سيد احنا الوقت داهمنا فعلا، احنا دائما اللي بيشتغلوا بالإعلام بيحكوا هاي الكلمة والناس بيعلقوا عليهم، بس هو فعلا داهمنا. الفيسبوك الأخت شريفة وهيام العبادي وأبو عبد الله القاسي، سامحونا تأخرنا عليكم، بس جهز نفسك سيدي بالدقيقة اللي ظلت.
1: يلا
0: النشل، في نشل احيانا عم بحصل. جمال ابو انا عجقت الدنيا، جمال ابو حواس يسعد اوقاتك ايضا بكل خير، لانه هذول لازم اللي معنا على الفيس دائما يكونوا راضين، طبعا طبعا لانهم جمهورنا.
1: طبعا
0: النشل، في نشل احيانا بحصل اندر كفر تحت غطاء معين في الاماكن العامه،
1: طبعا
0: اماكن خاصه نحكي عنها لو بدقيقه، هي جريمه الا في قصه.
1: حاضر. النشل هو عباره عن سرقه، جزء من السرقه، السرقه اخذ مال الغير دون علمه ورضاه. القصه اللي صارت، راعي غنم مبروز بمنطقة معينة، بتمر سيارة بتصف بيقرب على الغنمات، بيفتح الباب وبسرق جدي، بحطه بالسيارة وبسكر الباب وبطلع. هذا الشخص ما رضي، بيعرف غنمات وراعي، حمل حاله وراح قدم شكوى، سجلت عليه قضية موضوعها النشل، وعقوبته كانت 2 سنين، ورجع الجدي.
0: يا سلام.
1: طبعا
0: حكم 2 سنين على سرقة الجدي من الراعي
1: 100%. وفترة من الفترات كان في بتكون ماشي أخواتنا بكون ماشيين بالسوق، فجأة بيجي واحد بتاخد شنطة.
0: نعم نعم
1: نشل
0: بالمحلات أحيانا بعض المولات
1: طبعا. وللمعلومة اللي بقول
0: والله عقوبتها معلش، هاي
1: اللي عفواً
0: اللي بتيجي بتدخل على محل،
1: بتدخل على محل
0: تأخذ شنطة.
1: وأحكي لك كمان شغلة، واحد من الـ من الـ من الـ من, الـ من الشخصيات بتفوت على محل بتسرق مواد تجميل، المول اشتكى عليها بجريمة النشل وانحكمت بالحبس.
0: قديش؟ أنا مركز على العقوبة.
1: ممكن توصل لغاية 2 سنين، وصلت تقديري للقاضي. الموضوع مش بالبساطة.
0: لأنه في ناس بيفكر إنه هاي شغلة سهلة وبسيطة، ليش؟ قول لي ليش؟ في ناس مفهم الناس إنه السرقة اللي ما فيها كسر وخلع، إنها هاي مش سرقة موصوفة، إنه هاي سرقة.
1: أو ليل أو صبح أو نهار.
0: أو ليل أو صبح.
1: للمعلومة اللي سرق جديد على 1:30 الظهر.
0: بعز النهار.
1: طبعًا.
2: أشكرك.
0: أشكرك أستاذ قصي الشباب بشروا لي مش لأنه الوقت داهمنا أنه الوقت انتهى نهائيا. كل الشكر إليك المستشار القانوني الأستاذ قصي الشواهين.
1: أهلا وسهلا.
0: ما شاء الله عنك تتنقل بالرسائل بعدة مواضيع, وهي الخاصية أو خلينا نحكي هاي الخصائص مش موجودة بصراحة بكل شخص أنه يحمل كل هذا, فمندق على الخشب على الهواء.
1: شكرا جزيلا رضا والدين.
0: الحمد لله لك. يا سلام عليكم وأرواحك. كل الشكر أيضا للشباب زملائي اللي اليوم كانوا معي بالاستوديو, أنس عربد أيضا وعبد الرحمن أبو رياش والأخ كريم. ودائما دعاء نهاية الحلقة, اللهم الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء. انت أقوى. انت أقوى مع أنس الطنطاوي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية.

0: معلش.
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 0625599.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف، فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل،
2: وحياك دائما، بارك الله بك.
1: تفضل يا سيدي.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم.
2: نريد أن نقف عند هذه الآية الكريمة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. في سورة يوسف لما استيأسوا منه خلصوا نجيا.
1: نعم.
2: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح الفرج.
1: نعم.
2: روح الله
1: فرجه.
2: فرج الله احنا بالنسبة لنا يعني جانا النفس كله.
1: نعم.
2: وتطلق الروح على النفس، يعني
1: التقاط الأنفس،
2: عادة الحياة. نعم. إلى هذا
1: فرج.
2: إلى هذا البدن. إذن روح الله فرج الله وتنفيسه. أعطيكم عينات على الصيغة استفعل كثيرة جدا طبعا.
1: نعم.
2: نماذج على استيأس: استنجد، استفتح، استعان، استنشق، استغاث، استحوذ، استطعم، استعصى، استسقى، صلاة الاستسقاء.
1: نعم.
2: استعبر، شو هاي؟
1: البكاء.
2: آها، طلب العبرات.
1: نعم.
2: أحيانا بتجف العين، فاستعبر بقول يعني بحاول أبكي مش عارف أبكي، لأنه فيش عبرات، جفت دمعه، أحيانا بصير من الألم بجف الدمع.
1: يا الله.
2: فاستعبر يطلب العبرات أن تأتي. استنقذ، طلب الإنقاذ.
1: نعم.
2: استدعى، استدعاء. استنفد يعني نفد ما في جعبته.
1: نعم.
2: استسقى، استرشد، استوحى إلى آخره. استعصم، استنكر، حدث ولا حرج. يعني هذه الصيغة مثل ما أريناكم بعض العناصر فيها. ما واجه الفلسطينيين من مآس وصعوبات وقتل وتدمير وتهجير والاستيلاء على الممتلكات وحرق الزروع وما إليها لم يواجه شعبا في التاريخ والجغرافيا، ولا هولاك والتتار وغزو الرومان والاستعمار بصوره وألوانه، أمريكي، بريطاني، فرنسي، إيطالي، روسي، غير ذلك من صور الاستعمار. الاستعمار الإسرائيلي ألعن، إنه قال إحنا الكتاب السماوي، الرب أعطانا هذه الأرض، كذبتم، أنتم أصلا لا تؤمنون بالرب، فلا تستخدموا كلمات الرب والكتاب المقدس، لا تستخدموا، أنتم كافرون بالله وبكتاب الله فلتخرسوا. إنما هم بيرفعوا الكتاب في وجهنا عشان يورجوا الناس إنه الرب أعطانا هذا، ومن خيبتنا نحن ما يجيب سيرة إنه لا القرآن ولا السنة ولا غيره. إحنا علمانيين ما شاء الله، من زمن الناصرة اشتراكية وباقي العرب قومجية، وحكايتنا حكاية، ما حدش رفع راية هذا القرآن في مواجهة المجرمين الذين رفعوا توراتهم. مفروض صراع منطلق من كتاب يقابل بصراع منطلق من كتاب. ليه أنتوا يعني خزيانين من هذا الكتاب؟ شرف للوجود كله هذا القرآن العظيم، فلتنطلق منه الجيوش والمعارك والحربات والحروب والضربات إلى آخره. هم يعني من كتاب هم لفقوه تلفيقا شلفقيشن، يعني هذا القرآن حرف ما زاد حرف ما نقص، هم كل كتابته من بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم فيما يقولون هذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا. الخلاصة آهن آهن آهن. إذن وأما الأموال فهم يمتلكون على الأقل نصف ثروة الأرض. كيف؟ تعرفش؟ الربا طبعا واحد من الأسباب اللي ولذلك يمحق الله الربا، فأذنوا بحرب رب العالمين. إحنا يعني لسه ما كلش اقتصاد العالم العربي والعالم بس كله مقيم على الربا. طب وليه؟ طب وليه؟ لأن هذا قوت هؤلاء المجرمين. الخلاصة هذه عينة من أخبار هذا اليوم. 25,000 هجروا من مخيم نور شمس لمدة سنة ونصف، طلعوهم من بيوتهم. بعد سنة ونص أيوة سمحوا لبعض الأهالي بالوصول لمنازلهم، بعض الأهالي، ومعاك يجيب غرض واحد. يا الله يا الله، بيتي معاك غرض واحد بلا طول كلام. يا هذا هو العدو الذي سالمناه واعترفنا له بما سرق، هذا توحشه، هذا حيوانيته. الخلاصة الاستعمار الإسرائيلي سمح لأهالي مخيم نور شمس طول شرم بأن يصلوا منازلهم بعد سنة ونصف، وأعداد محددة، وبجيب غرض واحد. شفت التحكم أنت؟ يعني ما جي في غرض بيتك مسموح لك غرض كرسي، طاولة، طرابيزة، يعني يا الله يا الله. أنت مستعمر من نوع شرس لم نرى مثله في التاريخ ولا الجغرافيا. يا رب عفوك. بعد سنة ونصف من الإبعاد عن منازلهم سمح لهم بعد التهجير غوان وبيفتش المنازل وبيفتش اللي طالع وحامل، إذا حامل غير غرض واحد بيصادروا منه. يا رب عفوك. هذه عينة من مئات العينات. وترمي البلدوزر يفتخر أمس بيقول لولاي، أيوة أتحفنا يا ترومبا، ما كانت إسرائيل. يا سلام، والله شرف كبير مستر ترومبا، ما شاء الله. لولاي، أيوة، ما كانت إسرائيل، يفتخر طبعا. وهذا بيعطيه دعم وبيعطيه سلطة إلى آخره. بينما العالم العربي حتى إذا استيأس الرسل إذن عليهم الصلاة والسلام. هذه إسرائيل الحقيقية بلا مكياج. فإذا كان هذا سلوكهم مع بني ملتهم ومعتقدهم، فكيف سيكون سلوكهم مع الفلسطينيين؟ خلاصته سيكون أعنف 10 أضعاف. الجيش الإسرائيلي بيعاملوا الحريديين المتدينين معاملة متوحشة. الحريديين بيجروهم في الشوارع جر، وأحيانا بيشيلوه برموه في الأرض لمجرد أنه مختلف معهم في السياسة، في التوجه
1: السياسية. نعم،
2: إيه نعم. فإذا كان سلوكهم مع بعضهم بهذه الهمجية، إذن كيف سلوكهم مع الفلسطينيين مثل ترومبا؟ كيف يعني؟ يا الله. هؤلاء من هذه الطائفة لا يسمح لهم، لا يسمح لهم مذهبهم بالتجند. دينهم يمنع أن نتجند في الجيش الإسرائيلي. طبعا بدهم يقصروهم قسرا على التجنيد،
1: بجرجروهم بالإجبار. نعم،
2: فبجرجروهم بجروا مثل الكلب الميت. يا الله، فيجرهم العساكر جرا عنيفا إذا كان هذا سلوكهم مع بني ملتهم، فعشرة أضعاف هذا السلوك مع الفلسطينيين. ماذا نقول؟ لله الأمر، من قبل ومن بعد. وقعتنا مع أشرس وأجبن شعب، سبحانك ربي. ما العوامل التي حولت إسرائيل ونظرة الإسرائيليين من التشاؤم إلى النقيض أي التفاؤل؟ يعني كان في بداية الحرب يعني كان الموقف شيء وكان فيه نوع من التشاؤم، الآن صار في عندهم نوع من التفاؤل. أهو وعود ترامب مثلا صديق العرب اللي أعطوه 10 تريليون هدية، وهذا مش على قدك أنت للأسف. لو صحنا 100 مليار، 100 تريليون، 100 تريليون بنعطيك لعيونك. الله أكبر، ما أحلى العشق من هالأشكال. 10 تريليون، آهن آهن. هل تغير رئيس وزراء من نفتالي إلى نتن؟ نفتالي كانت إسرائيل متفككة، يعني جاء هذا جمعها على قلب. شوف معنا دور المسؤول كم هو مهم. لما يكون عنده خارطة وخطة وعنده مخطط يشتغل عليه وعنده أفق بيخطط فيه. الخلاصة هل تغير الرئيس الأمريكي من بايدن الهزيل إلى ترامب البلدوزر؟ إسرائيل انتعشت به بزمن ترامب، مع أنه كان بايدن منهم وترامب منهم، لكن الفرق بين الشخصيتين ترامب بلدوزر، بايدن بايظ، إيه رخو هيك يعني، لكن هذا وحش، قصدي متوحش، هي هي يعني وحش ولا متوحش، هي هي. هل تغير الرئيس الأمريكي من بايدن إلى ترامب جعل النظرة الإسرائيلية فيها يعني انتهى التشاؤم والتشاؤل، وإنما صار الآن عندهم نوع من اليقين؟ ثلاثة، هل لقتل مرسي ماله اللي قال لا نترك غزة وحدها استراحوا من هذا الرجل فاطمأنوا أنه لن يمسسهم سوء من هذه الجهة من العالم العربي؟ 120 مليون for nothing، لن يأتي منهم سوء لإسرائيل، بينما ارتاحوا من ذاك فالآن اطمأنوا وتوحشوا. بس عشان نفهم كيف الدنيا بتمشي إخواننا، يعني تتحملونا، لازم نحكي ولازم نفسر للناس ما الذي يجري. ليه إسرائيل منتعش الآن؟ ليه اطمأنوا من جهة 120 مليون؟ nobody سيتكلم، لا أحد لن يتألم. وذلك لاحظ يعني أحيانا بيسكروا المر رفح، بقول لك رفح دي إسرائيلية، طبعا احنا من وانا في بطن أمي وانا بعرف انه رفح مصرية، وانا مصيح من بطن أمي بقولها مش مصيح الكلام، رفح مصرية.
1: اختلفت الدنيا سيدي. بدي أستأذنك دكتور، نواصل بعد الفاصل لأنه تأخرنا شوي عن الفاصل، نواصل بعده إن شاء الله. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله دكتور. نواصل في تفسير الآيات من سورة آل عمران ما بين 86 إلى 91.
1: أنا بركة
0: كيف الله. يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم.
1: نسأل الله العافية.
0: نعم.
1: كيف تعجب.
0: نعم.
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ من المقصود؟ هل هم اليهود ولا النص مفتوح على المدى ينطبق على اليهود وعلى غيرهم؟
0: جميل.
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ يعني هم ظلموا أنفسهم وظلموا الحقيقة. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني غالبا ينطبق هذا على فعل اليهود.
0: نعم
1: طبعا. ومن
0: فعل مثل فعلهم يعني
1: يعم. إذا نحن مشينا بالخطوات ذاتها يعمنا الكلام
0: الحكم. نعم.
1: فيش واحد عليه تأمين شامل، يعني مشيت بهالطريق الغلط تلقى النتائج. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يا لطيف. خالدين فيها، نسأل الله العافية.
0: آمين.
1: إخواننا هذا جزاء خطر جدا، فلا نقرب مثل هذه الطرق. لا نفسخ وحدة الأمة بعصبيات جاهلية بنعرات ولا إذا فتتنا قوتنا رحنا. ينبغي أن نظل دائما متحدين، لا عنصرية ولا إقليمية ولا قطرية ولا غيره. وليه يعني كل بلد عربي حدود وجواز سفر ولا ليه؟ ليش ما يكون جواز واحد ونمشي؟ خلاصة مش شغلك. صحيح. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله اللي بيعملوا هذا العمل يفتتوا أمتهم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. وهذا أخطر شيء،
0: الخلود.
1: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: يا
1: إلهي عفوك. عقاب ولا أخطر، ولا أخطر، ولا هم ينظرون. إجازة ما فيه، تخفيف ما فيه.
0: يا الله
1: سلم يا رب. إخواني إفساد حال الأمة خطير جدا. حنتكلم عن الأسباب كيف فجروا دول عربية من الداخل، نتكلم عنها. هذا شجع إسرائيل أن تتمادى، لأن العرب يوهنون قواهم بأيديهم مش بأيدينا.
0: نعم.
1: نواصل. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
0: شوف
1: الإله العظيم الرحيم. نعم. كل التهديد فتح الباب
0: للتوبة. يا سلام.
1: والله هذا إله عظيم رحيم كريم شديد العقاب. نعم، لكنه دائما يفتح باب الرجاء سبحانه.
0: جميل.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، بس بشتو يعني نكتفي بكلمتين قالهم، لا تابوا وأصلحوا. أنت خربت بدك تصلح.
0: جميل.
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. سلم يا رب. إن الذين كفروا بعد ما ذاق حلاوة الإيمان، شو خلاك تكفر؟ طيب شفت أن القرآن غلط؟ حاشا حاشا. هذا نور كله، بركة كله، خير كله، منطق كله. هذا سمو بالنفس والعقل والقلب والروح.
0: هو دكتور الآن السؤال مهم، يعني استثنى الذين تابوا وأصلحوا ثم أخبر بأن الذين كفروا بعد إيمانهم لن تقبل توبتهم. طب اللي استثناهم هم أيضا كانوا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم.
1: طيب أنا
0: فتح باب التوبة وبعدين بقول لك
1: فتحت لك مجال التوبة.
0: نعم.
1: تبت وانقلبت، لا بدي أخسفك خسف. يعني واحد بيهرب مخدرات مسكوا الشرطة، والله لن أعود، وإذا عدت بعديها مسحوني مسح من الأرض.
0: نعم.
1: مسكوا بالله الثاني، ها صادك الفخ، تعال ما أعيدهاش إلى خلاص.
0: نعم.
1: أحاول أقرب الصورة يعني. فالتعامل مع الله تعالى بهذه الطريقة يعني عقابها شديد، تعبث مع رب العالمين سبحانه عقابه شديد.
0: ربما إذن المقصود هو تكرار هذا الأمر، وتحديدا أمر الكفر بعد الإيمان،
1: يتلاعب.
0: نعم، في نوع من التلاعب،
1: عم بتلاعب. نعم، مع بتسلع. رب العالمين ما في تلاعب،
0: يعني كمن قالوا آمنوا بالذي آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره
1: يرجعون. نعم. بشجعهم على الردة، يا عرب ارتدوا، أنا بنصحكم، يا الله كان استجابوا، ارتد العرب.
0: نعم.
1: يا الله، يعني لكن اليوم بيلعبوا فيكم قاعدين، إن أنا مطلعونا بالإلحاد ومش الإلحاد، واستجاب ناس كثيرين صاروا ملحدين. قال ليش يا شاطر؟ إيش وجدت في القرآن في غلط، في سنة النبي في غلط، في الإسلام العظيم؟ لكن العالم كله الآن عم بيسلم، والعرب عم بعضهم عم بيطلع من الإسلام، شيء عجيب والله. الخلاصة
0: إذن هؤلاء لن تقبل توبتهم،
1: اللي بيتقلب بيحاول انه
0: يتلاعب
1: مع رب العالمين، ما في لعب مع رب العالمين، حاشا لجلاله ان يتلاعب بالكلام الذي حتمه وحسمه مولانا بقص الخبر بعدها. اذا بدك تعبث مع الله عز وجل ما في مجال، سبحانه. ان الذين كفروا عند اخر الايه وماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم.
0: يا الله.
1: يعني كفروا تابوا الله يغفر، كفر واستمر على كفره وماتوا
0: على هذه الحالة
1: كفار، أيوة، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به،
0: يوم القيامة هذا.
1: أي
0: نعم.
1: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. من ينصره؟ أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، شرق الغرب، روسيا، محدش يعني بينجيك من بين يدين ملائكة العذاب، ولا اجتمع الإنس والجن ما خلصوك. ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. نكتفي بهذا القدر.
0: نعم، نقف عند هذه الآية ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة. لن تنالوا البر
1: إن شاء الله
0: حتى تنفقوا مما تحبون. أكرمكم الله دكتور. كان لديك تعليق يعني؟
1: والله نحاول أن نعم. يعني إيش اللي شجع اليهود على التمادي؟ رقم 4، الظاهرة العربية السلبية المفتعلة، أعني بها إشعال فتيل تدمير عدة دول عربية وراءها عرب كحرب السودان. منو اللي أعطى السلاح
0: للفرق المتصارعة؟
1: حميدتي والبرهان، منو اللي سلحهم؟ ما مش هنتكلم، بس العرب، منو العرب يا سيدي؟ خلاص. فالآن يريد هذا القطر أن يرث البلد خرابا ودمارا، ويمكن وعد إسرائيل أنه إذا قضينا على الطرفين نشترك أنا وياكم في حكم هذه السودان جنة. أنا زائر السودان يمكن على الأقل 10 مرات، على الأقل. السودان جنة يا عالم، وطلع فيها جبال من ذهب يا عالم. الآن فطنوا أنهم يشبكوا السودان ببعضهم، فقتلوا بعضهم لعيون دولة أخرى عربية طبعا، وربما تكون متصلة مع قوات أجنبية، منعرفش، إسرائيل، أمريكا، منعرفش. السودان جنة الأرض، شو بدي أحكي، شو بدي أحكي يعني؟ والله من فضل الله يعني عرض على هذا الضعيف على النيل، خذ من الأرض، أستطيع أن يعني أعتمد على واحد من أغنياء الأردن وروح ناخذ الارض ونعمل فيها زراعه متقدمه الى اخره؟ قلت له عمو شكرا، انا جاي للسودان مش جاي عشان استفيد من السودان، ورفضت من فضل الله. هم عرضوا والله، قلت له لا، انا اتي للسودان من اجل السودان، مش عشان اخذ من السودان، انا بعطي السودان من فضل الله، مش باخذ من السودان. لا، احبابنا والله يعني عرضوا من محبتهم انه يعني الأرض عندنا حبطرش، خذ ما شئت، آلاف الدنومات، وزرع وبين وبينك دولة وأنت عمو شكرا. أنا من فضل الله لا أريد من أحد شيئا، أنا أريد لكم لا أريد منكم. إحنا نوقف مع السودان في مواقف حرجة، كنا نقف مع السودان من فضل الله، أما نأخذ من السودان لا يا أبوي شكرا. إي والله هذا حصل،
0: سبحان
1: وأستطيع
0: الله.
1: من أغنياء الأردن أصدقائي، نعمل مشروع، مشروع وليس مشروع غير مشروع.
0: نعم،
1: لمشروع على بينات، زراعة متقدمة وزراعة متطورة، ونستطيع عليكم والله ما قبلت لنفسي أن أستفيد، لا يمكن، الحمد لله. أنا الخلاصة، إذن شوف إشعال، ثم بلد اخترعونا دولة جديدة اسمها أرض الصومال شقوها عن العرب نفسهم. يا أخي شيء بجنن، سموها أرض الصومال واعترفوا فيها والآن فتحت سفارة في إسرائيل، يا فرحتنا، وراها برضو العرب. شيء بخزي، شيء بخزي. هذا كله شجع إسرائيل. أيضا ماذا نقول؟ محاربة الإسلاميين في وين هذا؟ في ولا مكان، في لا مكان. شجع اليهود أن يتمادوا وإطفاء شعلة الثورات العربية. ثم رقم ثمانية، استطلاع يظهر تهاوي ثقة المستوطنين ببقاء دولتهم. عمروا استبيان على مستوى كل المستوطنين، هل تستمر دولة إسرائيل؟ لا لا لا لا، وجدوا أنه مطلق الاعترافات أو التعبير لا استمرار لها ولا بقاء لها. هذا الاستطلاع هد حيل اليهود، استطلاع أنه تقريبا فوق 90% متهاوية ثقة المستوطنين ببقاء دولة إسرائيل. هذا كله من مقاومة غزة يا ناس. فشلون؟ قل لي بالله عليك، لو كانت مصر والعراق والأردن وسوريا كلها هجمة واحدة على إسرائيل، شلون صارت الأحوال؟ ايش تحكي يا أبويا؟ ولا مين تحكي ومين يسمع لك؟ والله ما أحب يسمعنا، الحمد لله احنا مساكين.
0: طيب استأذنك بفاصل ثم نعود ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

عنوان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع دكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: لدي مجموعة من الأسئلة والمشاركات من الإخوة والأخوات. الأخ خالد بركات نبدأ به أو بسؤاله طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله.

0: تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال أيضا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. سؤالي: قل كل من عند الله في الآية الأولى، وفي الآية الثانية وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كيف في الأولى السيئة والحسنة من عند الله، وفي الثانية السيئة من نفسك؟ ولكم جزيل الشكر.
1: الله تعالى يمتحن العباد بنوع من المرض ولا غيره، هذا من عند الله.
0: نعم،
1: هذا من عند الله لا شك، لكن أحيانا بيجي من يدك أنت، ويجعل المولى يعني يصيب.
0: نعم،
1: جراح ولا آلام ولا معاناة، ولا على الأقل كلام صعب، إشاعة ولا نعم. غيره، يعني هذا امتحان من عند الله، هو صح من صنع البشر، لكن لو أراد الله أن يمنعه منعه، لكن نعم. زي إشاعة الإفك مثلا. نعم. كان وراها من عرب ومحسوبين على المسلمين.
0: نعم.
1: ومجتمع المدينة، هو أزكى وأرقى وأنقى مجتمع، طلع واحد في فاسد أربك المدينة كلها.
0: نعم.
1: لو أراد الله تعالى أن يمنع هذا لمنعه، لكن خلاه يمشي، حتى مثل التطعيم، بيلتهب يوم بيصير دوم، صار عندك نعم. تأمين شامل التطعيم هذا. نعم. ولذلك هذه الإشاعة لما انتشرت ثم نقشت، يعني نقشت يعني القرآن كشفها وعراها، فانطفأت نارها وخمدت رمادها إلى آخره، انتهت وصار نعم. تطعيم أهل المدينة كلهم، وصار كل واحد يلوم نفسه ويعاتب نفسه إلى آخره، وصارت خبرة عند المسلمين.
0: إذن الآيات تميز بين نوعين، إذن
1: صحيح
0: من الأقدار إنجاز التعبير، هنالك قدر خالص من الله سبحانه وتعالى،
1: تمام،
0: وهناك شيء من صنع الإنسان أو بسبب الإنسان. حتى في حادثة في هزيمة أحد قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم.
1: تمام.
0: جميل. جميل. معي اتصال دكتور من الأخ جهاد، تفضل أخي جهاد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله طاعكم يا شيخ.
0: يا مرحبا، منا ومنكم إن شاء الله.
2: عندي سؤال.
0: تفضل.
2: في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
0: تمام.
2: لما نيجي احنا كبشر نتصور المنظر انه موج وسفينة ومطر وامواج كثير كبيرة، طريقة التواصل اللي كانت بينهم، هل ممكن كانوا واصلين من العلم لإشي كثير خارق؟ يعني زي احنا عندنا مثلا تليفون، تيجي تحكي مع واحد قبل 30-40 سنة تحكي له انه بقدر اتواصل مع واحد في امريكا مثلا، يقول لك مستحيل. هل كان عندهم نظام مختلف عن الإشي اللي عندنا في طريقة التواصل؟ يعني هذا سؤال.
0: طيب، يعني سؤالك هل هو تواصل متطور أم تواصل بدائي إنجاز التعبير؟
2: نعم نعم صحيح.
0: جميل. هل من سؤال آخر؟
2: لا شكرا،
0: أكرمك الله. ألين أخي جهاد،
1: الله يحييك.
0: إذن دكتور، الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، بيقول طب الدنيا قايمة قاعدة وموج وجبال وفيضانات، كيف طريقة التواصل؟ كيف سمعوا؟ لأنه بالنهاية هو رد عليه، ترى يعني قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وبعدين هو رد قال يعني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
1: الموجة بارتفاع مثلا 2-3 إلى آخره، لكن الصراخ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لاحظ فيها مدود.
0: نعم صحيح.
1: ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
0: نعم.
1: قال المدود. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج
0: فكان
1: من المغرقين.
0: إذن هو التواصل البدائي الطبيعي بالصراخ بالمنادى، وعبرت عن هذا المدود الموجودة في أحكام التجويد.
1: تمام.
0: المدود المتصلة والمنفصلة عبرت عن هذا.
1: تمام تمام.
0: جميل.
1: لما كنا ندرس كنا نبينهم الصورة كيف born to be a teacher.
0: نعم.
1: مولود يكون مدرسا، يعني شو بدنا نحكي، خلاص المهم نواصل.
0: إذن كنت تصور لهم المشهد
1: طبعا
0: القصصي إنجاز التعبير.
1: من فضل الله ما أحد درس القصص القرآن الخلاصي، والعبد الفقير موجود.

0: ولا
1: نعم.
0: التفسير. بعدين طلابنا سدوا المسد، الله يجزيهم خير
1: يا سيدي.
0: الحمد لله.
1: الله يجزيكم الخير ويعطيكم الصحة والعافية. الأخ عبد الله،
0: الحمد لله خرجنا أجيال، وكل وزراء الأوقاف من طلابي.
1: صحيح
0: طبعا، من أول واحد لآخر واحد طبعا. لا كامل الشريف هذا أستاذنا، نعم. أنا منا طبعا، نعم. لكن ما الجيل الآخر كله من طلاب.
1: نعم جميل،
0: الحمد لله.
1: جميل. الأخ عبد الله شاهين بيقول السلام عليكم، تحياتي لكم دكتور، دكتورينا الكريمين، الله يجزيك الخير.
0: الله يحييك.
1: أرجو من دكتور أحمد نوفل أن يقول الاستيطان الإسرائيلي وليس الاستعمار الإسرائيلي، لأنه الفرق شائع بين الكلمتين. يعني في بداية الحديث تكلمت عن الاستعمار وذكرت الاستعمار الإسرائيلي، فبقول الأولى أن نقول الاستيطان الإسرائيلي،
0: لكنه استعمار جديد.
1: نعم
0: مش
1: نعم.
0: كلمة مديح، مذمة. الاستعمار
1: نعم.
0: مذمة، والاستعمار يحتاج إلى ثورة ضده.
1: صحيح.
0: هذا معنى الكلام.
1: نعم.
0: لا يا
1: جميل.
0: أخانا
1: جميل.
0: يعني استعمار مش معناها أنه
1: عمروا
0: لا. استعمار البريطاني، استعمار الفرنسي، استعمار الإيطالي، قاومناهم جميعا وأخرجناهم جميعا من أوطاننا، وهؤلاء سيخرجون. بس يستقيم حال الأعاريب، يستقيموا سنة تنتهي إسرائيل، أبدناش نستقيم يا سيدي، بلاش، شو نسوي لك هذا؟
1: طيب.
0: يعني الآن التدابر العربي، طب اتفقوا، بتتآمروش على بعض، مينو اللي عم بدمر السودان؟ مينو؟ ها أهل الدنمارك؟ مو العرب؟ شو بدنا نحكي؟ خلاص خليها على الله. المهم
1: طيب.
0: خلي الكلام في الصدر أحسن ما يطلع على اللسان، خلاصة.
1: طيب الأخت الأخت أسماء صباح بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
1: دكتور بتقول في تعليق للداعية نضال لبزور في سورة الكهف، كانوا في برنامجه هنا في الإذاعة، بتقول أول مرة أسمع بهذا التفسير في قصة ذي القرنين عندما بلغ بين السدين، هذا يعني أن القوم قد بنوا سدين ولم ينجحوا في صد يأجوج ومأجوج، فطلبوا منه سدا ثالثا عندما قالوا له أن تجعل بيننا وبينهم سدا، لكنه علم أن السد لن ينفع وقد فعلوه ففشل، فطلب أن يجعل بينهم ردما. ما رأيك بهذا التعليق؟ وكل الاحترام لك وللداعية نضال.
0: لا ما في مشكل.
1: نعم.
0: يعني السد ما جابش نتيجة. ربما يكون السد مش السد العالي بتاع مصر.
1: نعم.
0: أو السد اللي يعني اللي يمنع تقدم القوى المهاجمة.
1: نعم.
0: لأنه إما تقزم هذا السد، وإما لأنه فيش ماء وراء اللي يمنع العبور مثلا.
1: نعم.
0: فالآن ردما بده يكون معناها أعلى شأنا وأعلى وأقوى إلى آخره، بحيث لا يقتحم ولا يتسلق.
1: جميل.
0: منتهى البساطة.
1: جميل.
0: يعني
1: جميل جميل.
0: ردمن هي معنى ردمن، إنه يعني ركام أعلى ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، القرآن بينا يعني.
1: جميل جميل. الأخ عيسى العمري بيسلم عليك.
0: الله يحييك. عليكم السلام.
1: والأخ أبو حمزة أبو ربيع بيقول جزاكم الله خير الجزاء،
0: وأطل
1: الله في أعماركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الأخ مجدي بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الأخ مرة ثانية، الأخ عيسى بيقول أعتقد لا يوجد وسائل اتصال لأنه قال اركب معنا، إذن الابن كان قريبا جدا منه يعلق على موضوع
0: اركب معنا والصوت
1: ايوه، فبقول بدليل انه قال اركب معنا، معناته الامور كانت بدائيه وكان قريب
0: صحيح
1: منه، وبالتالي
0: صحيح
1: ما فيش وسائل اتصال، وهذا يعني ملحظ جميل،
0: يعني يلتقي مع كلامنا،
1: ملحظ جميل. نعم هذه يعني اسئله الاخوه والاخوات تقريبا غطيناها، معنا حوالي 5 دقائق دكتور، اذا كان لديك تعليق تود ان تقوله للناس خلال الدقائق الخمس الاخيره.
0: والله يا إخواننا، يعني أولا أن نكون صفا واحدا، هذا السرطان لابد أن ينتهي، والدول عم تتفرج، ينبغي أن تتحشد مش تتفرج، ولا تتوحد بمعنى أن تكون وحدها، تتوحد بمعنى أن تتحد مع بعضها، مش تتوحد يا وحدي، ما تنفعش. أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسرائيل، كلهم معسكر واحد، أنتم العرب لم تجتمعوا، اجتمعوا يا أخي، تجتمع الجيوش لتلتقي مع دعم أوروبي لإسرائيل. أما الآن سيبوا غزة وحدها، مين اللي قال لها تفتح معركها؟ ما حدش قال لها يا سيدي، ولو بنستأذن من جنابكم بعد 100 سنة بتدوا. فغزة تحملت هذا الحمل نيابة عنكم، بدل ما أقول لها شكرا يا غزة حملت الحمل عنا، قال قلع شوكك بإيديك، ده مش كلام، ده ما يصحش، ده ما ينفعش. ما بيتقالش للمجاهدين الأبطال اللي ضحوا ببيوتهم براحتهم بأمنهم بمستقبلهم من أجل أمتهم ودينهم ومقدساتهم، بدل ما نقول لهم شكرا شرفتمونا وأدخلتم الناس في دين الله أفواجا نلومهم ونعاتبهم، فلنلوم من قعد ولا نلوم من جاهد. سبحانك رب، احنا كيف بنقلب الأمور؟ والله ما أنا عارف. كان ينبغي أن نقف العروبة كلها صفا وراء غزة على أقل مدد، ما تقاتلوش يا أخي، أمدوهم بالطعام بالشراب بالذخيرة. طيب ليش أمريكا ما انقطعش مددها لإسرائيل ولا يوم؟ ليه؟ من البايدن البايز إلى ترامبو المدفعجي هذا، أنا البلدوزر، أنا حام إسرائيل، لولاي يا حلاوتك ما كانت إسرائيل. يفتخر وأنا يهودي. طب يا عرب قولوا إحنا كلنا مع غزة، والله كان انتهت إسرائيل. ما لكم؟ ما لكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ليه ما وقفتوا هذا الموقف المشرف؟ ليه؟ والآن بيجردوا أي بلد عربي ولا إسلامي من القنبلة، ده احنا بنضحك. أي خليهم خلصونا من القنبلة، على الأقل يكون بلد إسلامي وبلد عربي يملك الذرة. ليه بنفرح احنا لما يجرد بلد عربي أو إسلامي من نخاف أن يضرب بعضنا بعضا نيلة نيل عيشتنا؟ هذا أنا بصنع سلاح ذري عشان أضرب أخويا العربي المسلم مثلا؟ ليش بنشك بعضينا احنا ليه؟ أخ إخواني، والله الواحد بده ينفطر صدره وقلبه لآخره. لماذا لا يستقيم حال الأعاريب؟ فنقف صفا واحدا، نقف رأيا واحدا، نقف موقفا واحدا، تنتهي إسرائيل. لكن كل أحد بتفرج قاعد، أنا ماني، أنا just looking، أنا بتفرج. لا، هذا مش موقف مشرف، موقف مقرف. كان ينبغي أن نكون سندا لبعضنا. طب بكرة يعني مالت إسرائيل على مصر مثلا، مثلا، أو طمعت في أي بلد، يعني بفتت فينا قاعدين حتى كان ينبغي أن كالبنيان المرصوص هكذا. صحيح. قال ربكم، مقال أحد سوى ربكم، هذا كلام ربكم سبحانه. نعم. من أنزل عليكم هذا الكتاب المشرف وهذا الرسول المشرف صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوف اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام متابعينا على إذاعة حياة فم، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، ومع حلقة جديدة معكم نصحبكم فيها في هذه الساعة الطيبة المباركة وهذه المساحة التي نخصصها دائما لكم لحواراتكم ونقاشاتكم في مسائل محددة ومنضبطة. إن شاء الله تعالى نسعد أن نكون معكم بإذن الله عز وجل مع سورة من سور القرآن الكريم. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وأيضا مشاهدين على تلفزيون حياة، ما تنسوا الآن الحلقة تبث مباشرة، اللي بتابعنا أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة على صفحة الفيسبوك على حياة فم وعلى غيرها. إن شاء الله تعالى بإمكانكم تتابعونا وتزودونا بمشاركاتكم وآرائكم ومتابعاتكم. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد على هذه الأمة أعيادها وأمجادها بكل مواسم الخير ومواسم العطاء، ونحن نتفيأ هذه السنة الجديدة، السنة الهجرية، السنة المباركة، نسأل الله أن ييسرها دائما بالخير والعزة والكرامة لهذه الأمة المباركة. فحلقتنا لكم، من يستمع إلينا الآن يجهز نفسه، يحمل فكره، يحمل قلبه معه، يحمل ذاكرته معه ومصحفه بيده وبين جنبيه إن شاء الله تعالى، لنقف نحن وإياكم اليوم مع سورة لعلكم تعرفونها. اللي تابعنا في اللقاء السابق وعرف السورة التي وقفنا معها سورة الحجر، سورة الحفظ، اللي حاولنا من خلالها نقدم قيمة مهمة جدا بتهمنا في أخلاقنا وسلوكياتنا وأعمالنا، كيف نحفظ هذا العطاء وهذا النعم وهذا الفضل وهذا الخير من رب العالمين. اليوم حنستكمل في السورة اللي بعدها مباشرة وهي سورة النحل. ومثل ما عودناكم يا إخوة ويا أخوات، نحن هذه الوقفات ليست وقفات تفسيرية للسور، وليس هدفنا في الأساس أن نقف مع بيان المعاني والدلالات، فهذا عمل عظيم وجهد كبير نتركه لمشايخنا وعلمائنا. لكن نحن الشعار اللي رفعناه في إذاعتنا الحبيبة مع هذا البرنامج، كيف نحاول أن نحن نحيا بالقرآن الكريم ومع القرآن الكريم، بمعنى كيف نحاول نعكس المعاني التي نصل إليها في تدبرنا لكتاب الله وتأملنا لآيات كتاب الله والوقوف معه، كيف نعكسها في واقع حياتنا، ليس مجرد أن تكون أفكارا نظرية أو تكون معاني معلقة في الهواء، ولكن نعكسها في سلوكياتنا وأخلاقنا وقيمنا. بمعنى آخر، نحقق في ذاتنا رسالية القرآن، يكون الواحد منا قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا في أخلاقه، في قيمه، في سلوكياته، في تفكيره، في منهج تعامله في هذه الحياة. وهذا المعنى الحقيقي الذي نريده في القرآن. لا نريد أن يكون القرآن شيئا ثانويا في حياتنا، لا نريد أن يسير القرآن بجانبنا، لا نريد أن يسير القرآن كأنه جزء آخر في حياتنا. نريد نحن أن نسير مع القرآن، نريد نحن أن نتبع القرآن، نريد نحن أن يحفنا القرآن من جميع جوانب حياتنا وأن لا نزهد فيها. القرآن ليس وصفة دوائية يمكن نستحضر من الصيدلية في مرحلة معينة من حياتنا، عندما يصيبنا وجع أو يصيبنا ألم أو يصيبنا فقر أو تصيبنا مصيبة أو ابتلاء نستحضر القرآن الكريم، كما هو واقع كثير منا اليوم. إذا أصيب بمصيبة معينة، مات له قريب، مات له عزيز، نستحضر طباعة القرآن عن روح فلان وفلان. وطبعا في شركات جاهزة بتتصل عليك، بترصد كل اللي على الفيسبوك، بس تنزل تعزية، ألو مرحبا، أو ببعثوا لك رسالة، نحن كذا كذا عندنا، إذا في حب تطبع عن روح المرحوم 1000 نسخة، وإنت بتكون متحمس طبعا ومتضايق حزن وألم، فمباشرة حاضر، مجرد أنه يجيبوا المصحف اللي عندهم بحطوا هاللاصق اللي عليه. أنا مش ضد ولا مع، مش موضوعي ضد أو مع، موضوعي أنه نحن ما منتذكر القرآن إلا في مثل هذه المواقف. ولما بيصير عندنا هذه المصيبة بنستحضر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما أنا بفتتح مكان جديد وبضع ولئن شكرتم لأزيدنكم، وبضعها آية وبشغل القرآن، قال لك لي مشان البركة، واستحضر البركة. صرنا إذا ماشيين في الشارع وواحد شاف الكاميرا وخاف أنه تلقط الكاميرا الرادار فبيقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. إخواننا استدعاء القرآن في حياتنا فن، استدعاء القرآن في حياتنا قيمة كبرى مهمة ينبغي أن ننتبه إليها ويجب أن نعيشها. لا يصح أن يكون استدعاء القرآن في حياتنا استدعاء موسميا، بمعنى أننا نستدعيه في أوقات دون أوقات أو في أزمان دون أزمان أو حتى في أحوال دون أحوال. الأصل أن هناك استدعاء دائما للقرآن، وهي الصحبة التامة الدائمة مع القرآن في كل أحوالنا وكل شؤوننا، هكذا يصنعون القرآن. وهناك استدعاء في مرحلة معينة في وقت معين على شكل مختلف، نعم لا بأس، يعني أنت في رمضان هناك استدعاء مختلف للقرآن، في حالة معينة تمر فيها أنت تستدعي الآيات بدلالات ومعاني سواء كانت الحالة على مستوى الأمة أو على مستوى الأفراد، لا بأس في هذا. أما أن نهجر القرآن ونزهد فيه ونتركه ولا نستدعيه إلا في مثل هذه المواقف، هذا استدعاء طارئ مفاجئ نخشى من ردة الفعل منه. هذا يؤكد لنا ما بدأنا به وحقيقة وأهمية دائما كيف ينبغي أن نفعل القرآن في حياتنا تفعيلا دائما وتفعيلا تاما. مرة أخرى نرحب بكم، أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام على أثير إذاعة حياة FM وتلفزيون حياة FM. ومن البداية نعطي أرقام التليفونات لننظر في المشاركات التي دائما تسعدوننا بها وتشاركوننا بها، وبدنا اليوم حلقتنا فعلا تكون تفاعلي، لأن سورة النحل سورة طويلة وكلنا بنعرف إنها سورة النعم وسورة الإنعام والعطاء من رب العالمين، لكن خلينا نشوف نحن كيف بنقدر نعيش هذه النعم، كيف بنتفاعل معها، كيف بنحس في وجودها، كيف بنقابل هذه النعمة من رب العالمين، كيف نتعامل مع النعمة وكيف نتعامل مع المنعم. ليس هدف السورة أن تأتي لتقول نعم الله كذا وكذا وكذا، أن تعدد علينا هذه النعم فحسب، لكن السورة جاءت لتقرر منهجا واضحا في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى. ولا تظن أنه لما نتكلم عن نعم الله يعني أن احنا نتكلم عن نعمة الصحة فقط أو نعمة المال أو نعمة الأولاد، كل هذه نعم محسوبة، لكن نعمة وجودك حاسبها أنت ولا لا؟ نعمة الدين والإيمان حاسبها ولا مو حاسبها؟ نعمة الظروف والأحوال اللي حولك رغم صعوبتها ومشاكلها حاسبها أن نعمة ولا مو نعمة؟ هذه كلها تعلمنا السورة الكريمة وتقرر لنا كيف يمكن أن يكون منهج التعامل معها. على أرقام هواتفنا 06-516-5020 و516-2020 و516-4020 و516-2060 بنرحب فيكم، بيسعدنا تواصلكم معنا وتزودونا بآرائكم ومداخلاتكم حول تفاعلكم مع هذه السورة وتدبركم لها. ما هي الآيات التي تلفت الانتباه؟ صحيح أنا بعرف أنه فيها آية دائما تلفت انتباهنا مباشرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بالمناسبة في سورة إبراهيم أيضا جاءت هذه الآية، عندنا آيتين في القرآن هذول الثنتين ما جاءوا إلا في هاتين السورتين، في سورة إبراهيم وفي سورة النحل هنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، والآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله الآية الثانية إن الله لعزيز حكيم. فالمقصود أن السورة أشارت إلى هذه الآية باعتبار أنها محرك وقيمة مهمة جدا بده يعيشها الإنسان ويحيى معها. يا ترى كيف تتعامل مع هذه النعمة التي لو أنك أحصيتها وعددتها فلا يمكن أن تحصيها ولا أن تصل إلى عدها؟ كيف تنعم بهذه النعمة؟ كيف تتفاعل معها؟ كيف تحققها في واقع حياتك؟ لذلك اخترنا أن يكون عنواننا الرئيس هنا الذي سنتحدث فيه معكم إن شاء الله تعالى، وهو مسؤولية الإنسان أن يحيا بالشكر والإحسان مع هذه النعم. مسؤولية الإنسان مع النعم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى له أن يعيش معها، مع نعمة الشكر والحمد ومع نعمة الإحسان. هذا مدخل مهم جدا، كيف نوظف هذه النعم في حياتنا، كيف نربطها بعضها ببعض، كيف نحافظ عليها، كيف نديمها في واقع حياتنا. ونحن نعلم أننا اليوم، وهذه نقطة ترى أرجو الانتباه إلها، كثير منا اللي احنا الجيل القديم بنعيب على أولادنا، بنقول نحن كنا نمشي على رجلينا وكنا نتحرك وكان المصروف عندنا 5 قروش والله كنا نلاقي التعريفة على الأرض نرفعها ونحافظ عليها. طبعا سلوك جيد ورائع وممتاز ومهم في ذلك الوقت. طب أولادنا اليوم ليش ما بيساووا هيك؟ فنحن بدنا إياهم يعملوا نفس الإشي، وإذا ما عملوا هذا الشيء معناته هم مش مقدرين النعمة ولا حافظينها. طب أولادنا من لما بدأوا يعني في أسرنا نشأوا من هم أطفال ونحن بنحملهم في السيارات وسيارات آخر موديل ورفاهيات وتلفزيونات وخلويات وقيمة التعريفة ملهاش قيمة بالنسبة لهم، يمكن يعني بيبدأ المصروف من 15 قرش أو من ربع دينار وفوق. فاليوم جاي أنت تلومه أنه هو ما عاش النعمة أو ما قدر النعمة؟ لا لا، الصورة ينبغي أن نصححها في هذا الجانب يا إخوة يا أخوات، انتبهوا لها. ليس مطلوبا أن نتكلم مع أبنائنا ليقدروا ما كنا نحن فيه، هذه قيمة أخرى، لازم يقدروا حالنا وظرفنا وتضحياتنا، نعم، لكن اليوم لازم نخاطبهم بأن يقدروا النعمة التي هم فيها، لأن المشكلة اليوم بين المفقود وبين الموجود فيما يعيشه أبناؤنا. يعني هم رغم الموجود عندهم لكنهم ينظرون إلى المفقود، لما ينظروا إلى الموجود بالنسبة لهم كان مفقودا عندنا. فنحن هنا بتبدأ الإشكالية، بنقولهم طب الموجود عندكم نحن ما كنا واصلين إليه وبدنا إياكم تقدروه، هو كان مفقودا بالنسبة لنا فأحسسنا به. بالنسبة لهم المفقود الذي كان عندنا وأصبح موجودا هو عندهم اليوم موجود، يبحثون عن شيء مفقود. ولذلك ما المنهج؟ ليس أن نعيدهم إلى ما كان مفقودا عندنا حتى يحسوا بما هو موجود، الفكرة أن نربيهم على أن يقدروا ما هو موجود وكيف يتعاملوا مع ما هو مفقود. جمعتوا معي ولا ما جمعتوا؟ موجود مفقود، مفقود موجود، لا جمعتم. هذا مقطع مهم بدي تسمعوه أكثر من مرة حتى نفهم نحن قديش في عنا معادلة صعبة في حياتنا، حشرحها وحوضحها. لكن خليني أخذ معنا اتصالين من أخونا معن وأخونا عمر، روح لمعن سريعا. معن سلام عليكم.
0: ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلين أخ معن، حياك الله.
0: أجل تحياتي للدكتور سليمان،
1: الله يرضى عنك ويسعدك،
0: وما شاء الله كلامك بطبق من أطباق العسل على المواضيع الرائعة جدا. لأول مرة يعني بتصل معك لأول مرة.
1: الله يسعدك، والله أنا سعيد جدا دائما كل مشارك جديد يعني ببسطني وبسعدني أنه يعني يتواصل معنا ناس جدد حتى نعرف نحن كيف تفاعلهم مع البرنامج وإدراكهم لهذا الأمر. حياك الله أخي معن.
0: كل يوم السبت، مش كل يوم السبت
1: معن كأن صوتك، تسمح لي والله يا أخ معن،
0: واضح؟ واضح الصوت
1: عندي مش واضح.
0: هسع واضح؟
1: ألو. بدي أغلبك يا معن. طيب ناخذ طيب نرجع لك أخي معن، نرجع نشوف عمر. طيب ماشي حاضرين، ولا يزعلوا منا، حنرجع إن شاء الله تعالى نتواصل معك أخي معن وأخي عمر وحنسمعكم، بس أضبط هالخلل الفني البسيط اللي صار عندي. معليش، تعرفوا إحنا يعني دائما تواصلنا معكم تواصل مهم، وبهمنا جدا حضوركم الفاعل واللي نعيش فيه مع بعضنا بشكل جميل إن شاء الله تعالى. طيب ممتاز، حتى يرجع لنا أخونا معن وأخونا عمر وغيرهم من المشاركات اللي موجودة، خلينا نركز الفكرة اللي قلناها يا إخوة يا أخوات، لأنه الآن هشوف عندي على التعليق هون بيقول لي أرجو أنك تتوضح لي يعني شو مفقود وموجود. بالمناسبة صحيح، أنا نعم جميل، أنتوا الأهل بتزعلوا لما بنحكي هذا الكلام، لا لا لا أرجوكم ما تزعلوا، نحن مش بنمرد لا سمح الله أولادنا علينا. أنا اللي بحكي لكم، أنا عندي أولاد وعندي أحفاد عدم المؤاخذة وبربيهم على هذا المعنى، ويمكن قبل ما أجي للحلقة أنا بشاور يعني أهلي في موضوع مثل هذا الموضوع. وبنتي مثلا قبل شوي مريم كنت أتكلم معها وأقولها إنه يا أبوي أنا يعني بدي أتكلم في هذا الموضوع، موضوع النعمة وكيف أنت تتعاملي معها وكيف نحن نتعامل معها. هذه قضية في غاية الأهمية. ببساطة إحنا كانت في عندنا أشياء مفقودة اليوم أصبحت موجودة، فنحن بنقدر الحالة التي وصلنا إليها بعد أن كان الشيء مفقودا. أولادنا اليوم ما بيعيشوا حالة الفقد اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، هم بالنسبة لهم في شيء مفقود لقدام، والموجود عندهم هو الشيء اللي احنا حصلناه، فما نرجعهم إلى الوراء. أرجوكم يا جماعة خليهم يعيشوا الموجود عندكم اليوم ولكن يقدروه حتى يفهموا كيف يتعاملوا مع المفقود. يعني زمان أنا كنت أتمنى يكون عندي بسكليت مثلا، ولا أتمنى يكون عندي سيارة، فلما أصبحت موجودة بتعامل معها بالنعمة والشكر. ابني اليوم انولد والبسكليت قدامه والسيارة معه، طب هو بده يحس أنه بده شيء أعظم من هيك. خليني أعلمه اليوم كيف يقدر الموجود حتى لا ينظر إلى المفقود. طب رجعنا من جديد معنا عمر معن.
0: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، سامحني أخ معن بس لأن الصوت أنا ما كانش واضح عندي.
0: ماشي.
1: استمع للسماعة. بارك الله فيك، تفضل يا معن.
0: واضح؟
1: تمام جدا الآن، تفضل.
0: دكتور معن، معها تخصص تربية سامية، طبعا خذون 30 سنة بالتربية.
1: ما شاء الله.
0: وطلعت الأولى بالأولى، وبحب أني أتواصل بإذاعة وخاصة.
1: الله يسعدك، سعيدين بتواصلك معنا يا معن.
0: الدكتور إبراهيم الجرمي والآن معك.
1: ما شاء الله، الله يرضى عنك.
0: بسم الله وعلى بركة الله، إحنا بنقول الحمد لله دائما أبدا، هاي نعمة من نعم الله عز وجل، وذلك إنه دائما الإنسان يحمد الله عز وجل في السراء والضراء، ويحمد الله في كل الأحوال، ويحمد الله في نعمة الحواس اللي أعطاه إياها الخمسة.
1: صحيح.
0: ويحمد الله في كل شيء، في الرزق، في الأولاد، في البنات.
1: جميل.
0: في كل شيء، في كل شيء في أمور حياته. هاي الكلمة الحمد لله. وذلك لما نقول الحمد لله رب العالمين، احنا عظمنا الله عز وجل وعظمنا في التحميد والدواء. الشكر لله عز وجل، الشكر لله عز وجل. قال تعالى لأن شكرتم لأزيدنكم. لذلك يجب علينا أن نشكر الله عز وجل حق الشكر في العبادات، يعني نشكره أنه نصلي إله.
1: طيب أخ معن، جميل جميل، أنت بتطرح معنا غاية في الأهمية، أنه نحن الشكر.
0: نعم.
1: ليس مجرد
0: على ونحافظ على صلاة الخمسة، ونحافظ على آداب الطريق.
1: تمام.
0: ونحافظ أيضا على مثلا آداب الطريق، وكذلك حقوق المسلم، وكذلك احترام الجيران، وكذلك يعني لما نقول شيء مفقود. ولا بأيام زمان دكتور سليمان انه فقدت ناس كثير بايام زمان بالتربيه، انه فقدت دكاتره توفاهم الله عز وجل في حاله الكورونا، ولذلك هاي يعني مفقود، ولذلك فقدتهم لانهم يعني اصدقائي وحبايبي. لذلك الانسان اكيد راح يفقد.
1: بارك الله فيك، الله يكرمك. معاني جميله اخي معين، بشكرك حتى اشوف اخونا عمر، لكن هو بدلفت انتباهنا لقيمه أنا بهم جدا نعلق عليها يا جماعة، إنه كيف نشكر عمليا. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. والله قيمة مش سهلة أنك أنت تعيشها. إذا موضوع الحمد والشكر ليس أنك تقول الحمد لله أو أنك تفكر بأنه أنا بشكر رب العالمين، لا هي ينتج عنها شيء عملي ومنهج عملي، حنشوف كيف نتكلم فيه ونفصل فيه. أخونا عمر، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا أخ عمر، يا مرحب بك.
2: أنا دكتور حبيب.
1: الله يسعدك.
2: أنا بيش أطول، أنا هي ثواني بس.
1: تفضل
2: معك. يعني القيم اللي خدتها من سورة النحل، إن ربنا عز وجل قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بس هاي يعني إنه هذا وعد من الله عز وجل للعبادي المتقين المحسنين، وعدهم بالجنة.
1: طب شو معنى المعية؟ أنت لما تحس أنه هون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كيف تستشعر هذه المعية أخي عمر؟
2: والله بتطبيق شرع الله عز وجل على نفسي، وأن أدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل.
1: جميل.
2: لما أكون أنا مطبق كل ما أمرني الله عز وجل به، أمرني طبعا الله عز وجل لم يأمر إلا بالخير.
1: جميل.
2: أنا لما أطبق كل أوامر الله عز وجل وأنفذ تعليمات الله عز وجل، أنا بكون في معية الله.
1: جميل جميل.
2: وأنا يعني لما أشوف واحد مثلا زاح أو حاد عن الطريق شوي، واجب إني أوجهه، واجب إني أدله على الطريق الصح. لما أكون أنا مع دليته على الصح، فأنا بكون إن شاء الله من الذين اتقوا.
1: جميل.
2: والتقوى هي التقوى سيدي، يعني متقي الله عز وجل، مش بس أروح على الجامعة أصلي وبطلع برا آذي جاري.
1: بدي أخاف وألتزم أمر الله في كل شيء من شؤوني. صحيح.
2: بالضبط. بس انا هذه الكلمتين.
1: بارك الله فيك يا اخي،
2: مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: شكرا شكرا، ساعلق عليه. جزاك الله خيرا، احسن الله اليك. تسلم. يعني شوفوا، ترى احنا لما بنقرا الايه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بنفكر دائما انه الله عز وجل مع هؤلاء. طيب ما هو حتى يكون الله معك انت لازم تكون مع الله، وكيف ممكن تكون مع الله؟ هي اللي شرحت الايه، ان الله مع من، ما قال معاكم، بحيث أنك تفهم أن والله الله معك دائما على كل الأحوال. الله ما قال إن الله مع الإنسان حتى يفهم الإنسان أن الله معه دائما. طب إلا إيش إذن؟ قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن معية الله مستحقة لك بما التزم به ربنا سبحانه وتعالى في ذاته بهذا الأمر. عندما أنت تكون مع الله، فتكون مع الله بماذا؟ بإحسانك وتقواك. إذن المعادلة نفهمها بهذه الطريقة. أخونا عمر أحسن، لما تقول لي أنا هذه الآية بدي أعيشها، أنا الله عز وجل معي، هذا بيطمئني، بيريحني. الله معي معناته هو اللي بيرزقني، الله معي بيحفظني، الله معي بيحميني، الله معي بيسر أموري، الله معي ما بتركني هكذا. حتى لو حصل معي ما حصل، في النتيجة في نهاية الطريق الله سبحانه وتعالى هو الذي يلطف، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع، هو سبحانه وتعالى. لكن أنا حتى أحقق هذه المعية، ما المطلوب مني قبل ذلك؟ إذن الذين اتقوا والذين هم محسنون كأنها إشارة إلى شكل من أشكال معيتك مع الله. فمعيتك مع الله يعني معيتك مع أمر الله، معيتك التزام بأمره حتى تحقق المعونة منه. ما هو هذا معية رب العالمين؟ توفيق وإحسان وإسعاد وتيسير وإنعام وإكرام ولطف وحفظ بكل ما أعطانا ربنا في القرآن من مظاهر معيته لنا من حفظه وإعطائه وإنعامه وغير ذلك. حتى تحقق هذا كن أنت مع الله، فما كونك مع الله من مظاهر ذلك ما ذكرته الآية هنا في هذه السورة الكريمة. وأشكر أخونا عمر على هذه اللفتة، هي مسألة الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبدي أخذ أنا من كلمة محسنون، شوف في إحسان، السورة ركزت على موضوع الإحسان. حيجينا سورة أخرى ترى سورة يوسف، أو لا احنا تكلمنا عن سورة يوسف، تكلمنا فيها عن الإحسان، لكن شاهدي أنه مثل ما السورة هناك ركزت على الإحسان، هنا السورة أيضا وفي كل وقت كثير من السور القرآنية بتركز على موضوع الإحسان. الإحسان ليس مجرد كلمة واحد يقولها والله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا التعريف الذي قدمه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم تعريف جامع مانع، يدل على المراقبة الدائمة واستحضار معية الله في كل عمل تقوم به، يدفعك ذلك إلى الإحسان، يدفعك ذلك إلى الإتقان. إذن أعظم نعمة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي يتقنون في كل شيء يقومون به، يتقنون كل عمل يعملونه، كل تفكير يفكرون به. فتخيل هذا الإحسان لو نعيش أنا وياك، نعيش الإحسان في ذاتنا، نعيش الإحسان مع من هم حولنا، نعيش الإحسان في دعم الله، نعيش الإحسان في عبادتنا وطاعتنا، نعيش الإحسان في أعمالنا، نعيش الإحسان في علائقنا وأخلاقياتنا وتصرفاتنا. يا جماعة ما أجمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان درجته الأعلى الإحسان. لماذا؟ لأنك فوق الإتقان أنت تعرف تتقن لماذا، ما الهدف والغاية والكيف. لأنني أنا قد أتقن عملا معينا ويأتي معي هكذا إتقان مهارة وتعلمتها، لكن الإحسان مشروع أنت بتعيشه، تعرف ما المطلوب منك، تعرف لماذا تريد أن تحسن وما الجزاء الذي تستحقه. ولهذا جاء في هذه السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شوفوا بدأ بالعدل ثم الإحسان. العدل باعتبار قيمة مطلقة يسعى إليها البشرية، لكنك قد تعدل ولا تحسن في طريقة عدلك، تمن أيا كان تخطئ. فأراد ربنا أن يبين مباشرة أنك مع العدل ينبغي أن يكون الإحسان. اليوم لما نقول هذه الآية في هذه السورة تقدم لنا قيمة العدل والإحسان، قديش نحن بحاجة إليه كقيمة أخلاقية سلوكية نعيش اليوم في واقع حياتنا. ولاحظوا هذا الكلام جاء في سورة النحل هنا مع النعمة، لأنه بقول لك ما دام في نعمة بدك تعيش فيها قيمة العدل والإحسان. بيظهر معنى هذا إذا كنت أنا صاحب شركة، هل أنا عادل بين الموظفين؟ طيب إذا كنت أنا في مؤسسة معينة وعندي رواتب للموظفين، في عندي كادر وملتزم بالكادر؟ طيب يا أخي ما أنا حر شركتي وبدي مش عارف إيه، لا هذا عدل. طيب أنا عندي نظام وسيستم، نظام تنظيم إداري ومالي وكله في مؤسستي وعملي، بس هل أنا أحسن في التعامل السلوكي والأخلاقي ما بيني وبين الموظفين؟ يعني هي الآية بتكلمنا عن هذا الموضوع، طبعا بتكلمك عن هذا الموضوع. أنت كأب تعدل بين أبنائك وبناتك في ما عندك من مال، من عطاء، من بيوت، سيارة، أيا كان، أنت بتعدل؟ طب وهل تحسن في تعاملك مع أبنائك وحاجياتهم وأعمالهم؟ قيمة مطلقة. مشان يقول لك رب العالمين أي نعمة أنعمتها عليك إذا لم تتقن فيها العدل والإحسان فهي قيمة ضائعة. انتبهوا إلى هذا الأمر في حياتنا يا إخوة يا أخوات، تذكروا هذا الأمر وخلوا هذا شعار أمامكم. أي نعمة وأي عطاء من عطاءات الله وإنعام الله لنا إذا لم نستثمر فيه قيمة العدل والإحسان، هذا العطاء وهذه النعمة ستضيع ويضيع أثرها ويتغير حتى منوالها فيما بيننا وبين أبنائنا. حنستكمل معكم هذا المعنى وهذا التفصيل لأنه مهم جدا، لكن بعد فاصل قصير نرجع بعده نستكمل حلقتنا إن شاء الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: حياكم الله، مرحبا بكم، عدنا إليكم أعزائنا المتابعين، متابعينا على إذاعة حياة FM وأيضا مشاهدينا على تلفزيون حياة. نستكمل معكم حلقتنا وموضوع حلقتنا لهذا اليوم، واللي بنتكلم فيه كيف بتعلمنا سورة النحل أن نتعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى. السورة عددت لنا مظاهر كثيرة جدا من هذه النعم، ولذلك قالت لنا في البداية فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. هذا هو المطلوب، لكن هذا الشكر مثل ما ذكرنا نحتاج أن يكون شكرا عمليا. اعملوا آل داود شكرا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نستشعر النعم اللي موجودة اليوم في حياتنا، نعرفها، نقف معها، ننظر إلى من هو من دوننا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نزدري نعمة الله علينا، أن نفهم ما هو الموجود وما هو المفقود، وبالتالي نبقى نحمد رب العالمين حمدا عمليا. الحمد العملي على نعم الله أن نعرف من أين نأتي بهذه النعم، إذا كانت رزقا أين ننفقها، إذا كانت صحة في أبداننا كيف نوظفها في واقع حياتنا، كيف نقدر هذه الصحة فلا نؤذيها لا بدخان لا بذب لا بأرجيلة. أي نعم نعم، أنا أتكلم لك بوضوح، هذا سلوك عملي. اليوم لما أنت بتعمل دخان وهو محرم كما ذكر العلماء وكما وتؤذي جسدك، الجسد أمانة عندك، طب كيف ربنا بيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ طيب كيف إن الله يأمركم بالعدل والإحسان؟ كيف تحسن إلى نفسك وإلى جسمك؟ فلا بد إذن أن نستشعر هذا الأمر. وأمر آخر قلناه هذا قبل الفاصل، تكلمنا في قيمة العدل والإحسان، وقلنا حنفصل كيف أن الله أمرنا بهذا العدل والإحسان، أن نتقن تعاملنا مع نعم الله سبحانه وتعالى. على 516-50-20 وعلى 516-20-20 وأيضا 516-40-20 وعلى 516-20-60 بإمكانكم تتواصلوا معنا ونسمع أيضا تفاعل مع آيات هذه السورة ومعانيها. ونأخذ اتصال من سوزان. السلام عليكم يا سوزان.
3: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك ويرضى عنك.
3: في آية في سورة النحل يعني فيها شغلتين، إنها بتحثنا على شغلتين.
2: جميل.
3: اللي قال تعالى وما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
2: يا سلام.
3: فيتحثنا على الإنفاق شغلة وعلى الصبر شغلتين في نفس الآية.
2: جميل، تلفت الانتباه، ترى هذه الآية من الآيات. أشكرك أخت سوزان، شكرا لك. شوفوا جماعة، بتعرفوا لو أردنا أن نأخذ يعني آية واحدة ونحيا معها في برنامجنا

0: طب ما في صبر على الموجود، نحن نتكلم قبل شوي في المفقود والموجود، الصبر ليس على المفقود بل الصبر على الموجود. يعني أنت عندك واحد بيقول لك والله يا أخي أنا صابر، والله حالتي بالويل ومفتقر وما عندي اللظة وما عندي، والله صابر ومحتسب لرب العالمين، بارك الله فيك أحسنت، أنت تقدم ما هو مطلوب منك وما هو واجب. واحد آخر بيقول لك والله يا أخي أنا عندي من الأموال والخيرات، طب وصابر بدك تفهم كيف صابر هو عليها، يعني صابر على هذا العطاء وعلى هذا النعم، نعم لأنك مكلف فيها. ولهذا لا غر يا إخوة اللي بيقرأ السورة بتابعها كيف أن الله ضرب فيها أمثلة لنا، ومنها ضرب لنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء والآخر أبكم، كل هذا المثال اللي جاء ليبين لك كيف أنك تملك حريتك وتتعامل مع عطاء الله بشكل سليم، أو أنك تفقد هذا التعامل. هذه نقطة غاية في الأهمية. شكر الله لك سوزان. أبو أحمد السلام عليكم. أبو أحمد
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي الله، مرحبا بك.
1: الله يكرمك يا رب، ينفع فيك وينفع بعلمك،
0: يرضى عنك يا أبو أحمد.
1: أنا سمعت مقتطفات يعني قصيرة قبل قليل، قبل دقيقتين. الحلقة عن الإنفاق ولا عن أشي بالضبط؟
0: لا والله الحلقة، نحن برنامجنا هذا لمن أيضا يستمع إلينا جديد غير أخونا أبو أحمد، إحنا في كل يوم سبت من الثلاث إلى الأربعة بناخذ سورة من القرآن نتدبر فيها ونتأمل إيش هي السلوكيات والأعمال والقيم اللي بتورجينا إياها في حياتنا. سورتنا اليوم النحل بتعلمنا كيف نشكر رب العالمين على النعم والعطاءات الكثيرة. وأنا ذكرت آية بالمناسبة، معلش أبو أحمد شوي بس، لأنه قرأتها خطأ يبدو، قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنا إن الله لغفور رحيم في هذه السورة، أنا كأني قرأت عزيز حكيم، هي لغفور رحيم. هذا موضوعنا يا أبو أحمد، تفضل إيش مشاركتك معنا؟
1: الله يكرمك. طبعا في آية أنا بعتبرها يعني القرآن كله سبحان الله ومنهاج حياة، ولكن يعني في آية سبحان الله دائما بحب أذكر فيها أصدقائي وأقاربي، اللي هي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
0: يا الله.
1: سبحان الله، رب العالمين يعني بحكي لك يعني ولله المثل الأعلى، يعني هل من المعقول أن رب العالمين يعامل المؤمن كالفاسد أو الفاجر أو الكافر؟
0: يستحيل،
1: مستحيل. بحكي لك يعني حتى شوف في الآية نفسها سواء محياهم ومماتهم،
0: لا يمكن.
1: شوف الند أنت، يعني سبحان الله رب العالمين،
0: صحيح.
1: فمستحيل رب العالمين يعامل المؤمن اللي بيمشي على صراط رب العالمين الملتزم زي ما تفضلت، اللي ما بقرب الحرام من دخان من مال حرام من أي شيء كان، إن يكون معاملته زي الفاسد أو زي الفاجر في الدنيا.
0: وهذا أبو أحمد هذا من كمال عدل الله وإحسانه لنا ومن تمام نعمته علينا بالمناسبة، إنه أنت في الدنيا والآخرة مؤمن ملتزم، ليس كحال من لا يلتزم ومن يعصي الله.
1: والله أنا بحتحدث عن نفسي، يعني مش مفاخرة ولا شيء، والله يعني بتكون يعني سبحان الله، هي يعني للإخوان يعني بس سمعت إنه في موضوع الإنفاق، يعني سبحان الله، يعني كنت ماشي في موضوع معين في شغلة ملتزم فيها شهريا،
0: نعم.
1: كان راتبي معين سبحان الله، وقسم لك برب العالمين إنه أزيد بالإنفاق وربنا لا إله إلا الله يزيدني، والله يا ربنا يزيدني في الراتب،
0: صادق.
1: أتعلى في الوظيفة لا إله إلا الله، فتحات من رب العالمين
0: الله.
1: لا إله إلا الله، فتحات، أتعلم وظيفتي، الراتب يزيد يزيد أضعاف أضعاف،
0: سبحان
1: ما
0: الله.
1: أعرف من وين تجيني المصار، والله العظيم ما أعرف من وين تجيني سبحان الله.
0: الله يكرمك، بارك الله فيك يا أبو أحمد. يعني شوفوا الجمال بيعطيني يا أبو أحمد، عملي واقعي، هو نظر لك إلى ما تدعو إليه السورة في قيمة أن تنفق في المال الذي أعطاك الله إياه، لكن هو عمليا حقق معنى قول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. يعني هو كيف شكر نعمة رب العالمين؟ بيقول لك أنفقت، ولا إيه معنى أن يكون عندك فلوس الدنيا وتضلك في الليل تقول يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد؟ وهذا الذي يريده منك ربنا. وأما بنعمة ربك فحدث، تقول أنا عندي وعندي، لكن لو ذهبت وأنفقت دينارا من المال الذي منحك الله إياه، هذا هو شكر النعمة. بارك الله فيك يا أبو أحمد، معنى غاية في الروعة. طيب أم محمد
2: السلام عليكم. دكتور
0: عليكم السلام، يا مرحبا محمد.
2: الله مصلى على سيدنا محمد. دكتور واو المعية اللي حكيت عنها، كن مع الله ترى الله معك،
0: يا سلام.
2: هاي واو المعية،
0: يا سلام.
2: هاي نقطة واحدة،
0: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، جميل.
2: نعم نعم نعم, نعم. الله مصلى على سيدنا محمد. أنت احمد الله بما تملك بين يديك يأتيك بما لا تملك بين يديك من عند الله سبحانه وتعالى.
0: جميل. نعيد المعنى،
2: احمد
0: جميل.
2: الله
0: احمد رب العالمين
2: الذي بين يديك.

0: بين يديك،
1: سيأتيك بما تتمناه عند الله وتجده بين يديك.
0: وهذا معنى وإن شكرتم لأزيدنكم، صح
1: نعم
0: ولا لا؟
1: نعم. بس اسمح لي دكتور أربط تفضل. الآية بحديث نبوي قدسي، ومعنى الحديث القدسي أنه الكلمات من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث القدسي.
0: يعني نعم. هذا احنا بنمشي لك اياها محمد، مش مشكله.
1: نعم، كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب، جاء رجلا شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، جلس الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع يديه عند قدميه وقال: اتدري يا محمد ما الاسلام؟ اتدري ما الايمان؟ انا بس بدي اوصل
0: الى ان سال الاحسان. صحيح،
1: نعم، اتدري ما الاحسان؟ أنا بس بدي أوصل للإحسان دكتور، بما أنك أنت تطرقت له. أنا بنظري الإحسان هو الضمير. الضمير، الإحسان هو الضمير. أنت عبد الله كأنك ترى، إن لم تكن تراه فهو يراك. هو الضمير اللي بحاسبك.
0: مش أبدا، مش حنختلف معك نفسك. مش حنختلف معك أم محمد، كلامك صحيح. عبر، نعبر عنه إيش ما نعبر، رقابة، ضمير، صدق المراقبة، الإحساس، كلامك جميل.
1: نعم، الإحسان أنا بنظري هو الضمير اللي بحاسب الإنسان، اللي بوقفه قدام عمله إن أخطأ أو أصاب، أنت عمل كذا، حاسب نفسك.
0: جميل،
1: ستجد أن الله سبحانه وتعالى معك إذا حسبت نفسك. نعم،
0: الله يكرمك يا أم محمد، نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا أن نحاسب أنفسنا عن النعم. شكرا. نعم. شكرا أم محمد. قبل ما أروح لأختنا شريفة، يا جماعة ترى كثير من الناس ما بينتبه لفكرة أنه عطاء الله ونعم الله هذه حجة عليك يوم القيامة. يعني ما تفكرش أنه أنت والله نعم، الحمد لله إحنا في النعم وماشي أمورنا ومتقين الله ومرتب أمورنا. يا جماعة كل هذا إما حجة لنا أو علينا. أنت ربنا أنعم عليك بأي شيء، بمالك، بصحتك، بعافيتك، بوضعك الاجتماعي. طب أقول لك، أنعم الله عز وجل عليك بجاه وسلطان، كيف تستثمره؟ هل تسير في حاجة إخوانك؟ من النبي قال: لئن أمضي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من الاعتكاف 40 ليلة. أخبر عنه ابن عباس اعتكاف في, في, في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة. شاهد أنه أنت عندك جاه وسلطان استعمله في طاعة الله، نعمة هذا. عندك موقع مسؤولية، نعمة، مش تتسلط فيه على ألقاب الناس، تقدم فيه للناس. الله يجزيك الخير يا أختنا أم محمد. شريفة، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويرضى عنك، تفضلي.
2: الله يخليك. هي صورة للنحل سبحان الله تساق للنعم، معناها يعني تستوحى من النعم اللي الله أوجدها للناس في الدنيا بالكون. فجميع موجودات الكون نعم أعدها الله علينا، ولازم إنه نشكر الله عليها. صحيح. ونحافظ عليها.
0: صحيح.
2: إن تحفظ الله يحفظك. كيف يعني؟ يعني ربنا سهل لك مشروع معين، ربنا سهل لك شيء جميل بتحبه، حافظ على هذا الشيء، أنفق منه، استخدمه بحق الله كمان، اعرف كيف تستخدم فلوسك، مش على الطالع والنازل إنك مش عارف وين تحطها بس إنك تصرف. عود أولادك كمان إنه يحافظوا على النعم، مش ضروري يوميا شو ما بدهم الأولاد تحقق لهم إياه، هيك ما بيعرفوا قيمة القرش. عرف ابنك قيمة القرش، يوم تجيب له، ثاني يوم لو معك قل له معيش بابا، ثاني يوم بجيب لك، ثالث يوم بجيب لك. مش كل شيء يتعود عليه الطفل إنه تجيب له، حتى يعرف قيمة الشيء ويحافظ. صحيح. عليها مع الأب والأم كمان.
0: صدقتي، بارك الله فيك يا أختنا شريفة. وإذا بتسمحي لي قبل ما أخذ أم داود، بس تعليق بسيط، ترى كثير إحنا شوي كثير شوي، كيف صارت هاي بتزبط، كثير بنساويها وشوي بنجور فيها على أولادنا لما نقول بدنا نربيهم على أنه نمنع نمنع نمنع عنهم. جميل، مش بالضرورة كل شيء موجود لازم يكون عندهم، وليس بالضرورة كما قال عمر رضي الله عنه: كلما اشتهيت اشتريت، يعني كل ما خطر ببالك. لكن جميل مع هذا أن نعلمهم تقدير النعمة، يعني أنا أعطيه مدام أنا متوفر علي، ليش أقتر على ابني؟ بعلمه كيف يحترم المال وكيف يقدر الرزقة وكيف يأكل صحنه ما يخليش منه ولا حاجة، قديش يسكب لنفسه. كل هذه معاني موجودة، ما بحرم ابني، مستعد أجيب له إذا عندي القدرة مثلا، أجيب له كل يوم أكله مثلا أو أعطيه الذي يريده على عين راسي. اليوم هي متطلبات، سامحوني حقول لك مثال حتستغربون، واثرا ابني بده بلاي ستيشن وقدرت أجيب له بلاي ستيشن، لكن كيف يتعامل معها وكيف يقدر نعمة العطاء؟ ولهذا نحن في المنعم والنعمة، كيف أتعامل مع النعمة وأن أستشعر من ورائها من هو المنعم. أنا بربي ابني، مش أنا اللي جبت لك، أنا اللي أعطيتك، أنا اللي قدمت لك، أنا تعبت لما حصلت. حلو أنه ابني يقدر هذا الشيء، لكن دائما أربطه بموضوع رب العالمين سبحانه وتعالى. أشكرك شريفة. وأم داود، السلام عليكم أم داود.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحب بك.
3: شكر النعم أن تعطي مما أعطاك الله لوجه الله دون مقابل.
0: جميل.
3: يعني مثلا شكر الصحة أن تساعد الضعيف، تساعد المريض. شكر العلم أن تعطي غير العلم اللي هو ممكن يكون كوظيفة، أن تعطي جزء من العلم لوجه الله. في شكر تاني، يعني مثل ما ربنا فرض الزكاة ونطلع من اللي عنا زكاة المال زكاة الذهب، كما نفس الاشي نطلع من اللي الله أعطانا إياه من النعم يكون لوجه الله من غير مقابل مادي. والتاني إيش الشكر؟ شكر الله بالعبادات، بالعبادات والبعد عن المعاصي أيضا. جميل. يعني مثلا أنعم الله علينا بالبصر، شكر نعمة البصر غض البصر.
0: تخيل يا أم داود لو بقيت أنا وإياك بهذه الطريقة الرائعة اللي تفضلتي فيها، وانت بتستحضري كل شيء من النعم في حياتنا، أنا وإياك راح نحقق معنى قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كيف يكون تعاملنا معها؟ كما تفضلت، أن ننظر في كل عطاء فنعكسه فيما ينبغي أن نتعامل فيه وفق مراد الله. لسانك، أذنك، سمعك، بصرك، جسدك، صحتك، مالك، كل هذه الأشياء. الله يجزيك الخير يا أم داود، بارك الله فيك، كل الشكر. يعني معاني رائعة وكثيرة لازم ندركها ولازم نتعامل معها. ترى السورة فيها تفصيلات مهولة جدا، هو رب العالمين أصلا تكفل لنا في هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كأنه بدي وصل لك رسالة، إذا أنت أحسنت التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى سيحييك الحياة الطيبة. لذلك انظروا يا إخواننا حتى نؤكد هذا المعنى في واقع حياتنا، هل ترون السعادة أو التعاسة تقاس بالقلة أو الكثرة؟ لا. هل تقاس حياتنا الطيبة والاطمئنان فيها بالشيء الموجود دون الشيء المفقود؟ لا. بمعنى قد تجد إنسانا يملك كل شيء لكن لا يحقق الطمأنينة ولا السعادة ولا الراحة، وإنسان قد لا يملك شيئا وعنده الراحة والطمأنينة والسعادة. إذا من أين جاء معنى قول الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ فإذا بدك تعرف ما هو المنهج الحقيقي في التعامل مع نعم الله وعطاءات الله، أول نعمة في وجودك هو الإيمان، فهل تحقق الإيمان؟ ثم العمل الصالح أيا كان الأمر. لذلك لاحظ قال من ذكر أو أنثى، حتى ما تظن أنه والله هذا الشيء يعني مقتصر على من يعمل ويشتغل، لا لا لا لا، الكل. من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. العمل الصالح هذا بالإيمان هو حقيقة تقدير لقيمة نعم الله وعطاء الله. وأرجع إلى قيمة الإحسان اللي ركزوا عليها برضو مرة أخرى في اتصالات من أخت شريفة وأختنا أم داود. لما نقول إحسان يا جماعة، وحتى اللي نقول الضمير، وقلت أنا ما بنختلف مع أم محمد وإنه يعني الضمير أو عرفه بما شئت، إحسانك لشيء إتقانك. اليوم مثلا بيقول لك واحد يا أخي أنا والله إحسان إلى الوالدين، كيف إحساني إلى الوالدين؟ إني أنا بحبهم. ليه؟ مين قال لك حضرة جنابك إنه محبتك لوالديك هو الإحسان؟ لا، مطلوب لك تحبهم قطعا، بس هذا شيء طبيعي وفطري. عدم محبتهم كارثي، هذا في خلل. طب إذن أين يكون الإحسان إليهم؟ الإحسان إلى الوالدين ليس في محبتهم فقط، الإحسان في تقدير حالهما وتقدير عطائهما، الإحسان في برهما بأن تحسن في الكلمة، الإحسان في برهما أن تحسن في النظرة، في الاستجابة لأمرهما، في ال- ال- ال- ال- في تلبية رغبتهما إن لم يوافقا لك على شيء. لأن إحنا أولادنا اليوم بيطلبوا بدي بدي بدي كذا وكذا، وإحنا حاضر تفضل، حاضر تفضل. لو مرة غلطت وقلت لا بزبطش معيش أو ما بقدر أو ما في داعي تروح وما في داعي تيجي، يا سلام بينسى كل شيء. هاي المشكلة في أولادنا، أنهم بيكفروا العشرة، بينسوا كل حاجة وانت ما بتعملوا لنا وانتم ما بتساووا لنا. طب وبالمقابل لو انه كان يطلب منك وتلبي له كل شيء انت بحكم الواقع والواجب والى اخره وتطلب منه حاجه بتلاقيه انه ما بيستجيب لك وما وبيقول لك لا وانا وما بدي. طب كيف نغير هاي المعادله؟ لازم نربيهم على فكره الاحسان للنعم التي عندهم، يقدر نعمه وجود الوالدين ويقدر نعمه عطاء الوالدين ونربطها نحن حتى يستشعروها بانه الله هو المعطي الله هو المنعم، حتى اذا تعاملنا بعد ذلك احسنوا واتقنوا هذا الشيء وعملوا الشكر المطلوب منهم. بدي انا اختم بقيمه مهمة جدا أيضا ركزت عليها السورة متعلقة بموضوع النعمة والتعامل معها. لاحظوا احنا قلنا استشعار النعمة، شكر النعمة، الإحسان فيها والعدل في التعامل معها. القيمة الأخيرة هي قيمة الصدق والاستقامة في التعامل مع النعمة، يعني ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني هذا حلال وهذا حرام. يعني أنت لازم تقدر في نعمتك لله أو في نعمة الله لك وتعاملك معها الصدق، أنه ليس مجرد فضيلة فردية بل هو أساس للمعرفة والعلاقة بينك وبين رب العالمين، أساس في العلاقات الاجتماعية، أساس في استقامة الحياة كلها. إذا لم تكن، هذه نصيحة الأخيرة، إذا لم تكن صادقا في علاقتك مع نفسك وعلاقتك مع الله لن تكون صادقا في علاقتك مع الناس. بمعنى آخر، إذا لم تكن صادقا في علاقتك وتعاملك مع نعم الله سبحانه وتعالى سينحرف بك الطريق. كيف تصدق في علاقتك مع عطاءات الله ونعم الله سبحانه وتعالى؟ أن تتعلم من هذه السورة منهج الشكر، ولذلك سميت السورة سورة النحل لأنها تعلمنا كيف ننتج خيرا وعسلا صافيا. أنت أيها المسلم مطلوب منك أن تكون إنسانا منتجا من عطاءات الله ونعم الله، كيف تعكسها في واقع الحياة لتخرج منها كلاما ومنهجا وعملا اجتماعيا طيبا، مثل ما ينتج النحل العسل فيه شفاء للناس. والأمة اليوم نحتاج أن نخرج من عمل أبنائها وإيمان أبنائها العمل الاجتماعي الذي يحييها ويكون فيه شفاء لهم وشفاء للخالق الخليقة آسف وشفاء للخليقة والبشرية جمعاء. إذن باختصار السورة تبني، سورة النحل تبني فينا إنسان الشكر الذي يدرك نعم الله فيترجم هذا الإدراك إلى عدل وإحسان ووفاء وصدق وحكمة وصبر وعطاء للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بهذا العطاء. هذه تحيات أخونا محمود فتحي وأخونا عبد الله. مين معنا كمان؟ يزيد. يلا بوجه لكم الشكر وتحية، ونحن نشكرهم لأنهم يعني بتعبوا معنا. أخو محمود ما شاء الله يعني 24 ساعة حاضر معي، بحسه أحيانا هو بتابع الحلقة أكثر مما أنه بيسير لي الحلقة. ما شاء الله عنهم جميعا. وهذه تحيات محدثكم سليمان دقور، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بالشارع. من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 279 من المصحف الشريف. نحن معكم في الجزء 14 من كتاب الله تعالى. سأتلو بعون الله هذه الصفحة الكريمة رقم 279، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2060، 06-516-4020، 06-516-2020، 06-516-5020. استمعوا إلينا أيها الكرام الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 279. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.

0: شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى الكرام، ودعونا مع القراء والقارئات. بدأ مع الأخت القارئة سناء. تفضلي يا أخت سناء.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من
0: قبل. بس قصصنا، رقق النون إذا سمحتي.
1: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
0: حسنتي وتلاوة حسنة، شكرا على هذا الأداء. أبا حسام تفضل يا سيدي. أبو حسين تفضل يا سيدي، حياكم الله.
2: يزيد فضلك، الله يبارك فيك. بس ملاحظة ما قصصنا،
0: مرقق النون، قصصنا
2: النون مش الصاد.
0: لا لا لا، النون نون قصصنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من
0: شدد الميم
2: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
3: السلام عليكم.
0: السلام حليك الله. تفضل يا سيدتي. أهلا وسهلا.
3: الله يسلمك يا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن

0: محسن و
1: احسن الله اليكما، شكرا لكما. طيب اخي محمد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم ورحمه
1: الله. السلام، حياك الله، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا

شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا

0: وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: أحسنت وبارك الله فيك أخي محمد، شكرا لك. أخت فاتن تفضلي.
2: ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضلي ستي. أهلا وسهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم

0: الخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
1: أحسنت وبارك الله فيك تلاوة حسنة. الأخت أم محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله عليك. تفضلي سيدتي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات
1: كما مرة
2: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتي ذا القربى
1: ما في يا هنا وآتي ذا
2: نعم وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
1: أحسنت بتلاوة ممتازة شكرا يا سيدة محمد. أخي معين تفضل. أخي معين هكذا الاسم من معنا معين؟
3: تفضل
1: حضرتك معين؟
3: يلا إبراهيم أو
1: سعد إبراهيم ولا معين؟
3: إبراهيم
1: الله يحييك تفضل يا سيدي أهلا وسهلا
3: صفحة 285
1: تفضل حياكم الله
3: بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عن إبغاء رحمة من ربك ترها فقل له قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كثيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا تلقوا وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك
1: مرة ولا تقف نزبطها بس
3: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها.
1: الله يرضى عليك أخي إبراهيم ما شاء الله تلاوة حسنة ورحب بك قارئا معنا دائما شكرا لك. أخت لينا تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين.
1: لا الميم والباء. يلا.
4: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد فرصنا في

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به.

0: كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
1: أحسنتي بارك الله فيك تلاوة ممتازة. خبراء تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله الكرام، تفضل يا براء. أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
1: أحسن الله عليكم. ما شاء الله خبرات تلاوات ممتازة، ستعقب أخرى بعون الله بعد الفاصل فانتظرونا.

0: نقرأ القرآن.
1: عدنا لكم مستمعي حاتفهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قرآن وقارئات. بدأ مع أخينا القارئ أبو السعيد. تفضل يا أبو السعيد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لو سألت تفضل.
2: كيفك شيخنا؟
1: الله يديمك ويرضى عليك. تفضل
2: نقرأ للكسائي إذا ممكن شيخ.
1: يلا تفضل سيد. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أريتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز منهم من استطعت منهم بصوتك
1: بالله نعيدها إذا سمحت. واستفزز عيد من أول.
2: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.
1: أحسن الله عليكم وسهلة الممتازة أبو سعيد بقراءة الكسائي. شكرا يا سيدي. أخت هيا تفضلي.
3: السلام عليكم دكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخطف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى.

0: إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ما لا تجد لك علينا نصيرا.
1: لكنك ما شاء الله تلا ممتازة أختي، شكرا لك. أبا عوني تفضل يا سيدي.
2: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا.
1: يا شعبة. نعم
2: شعبة
1: صحيح.
2: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: أحسنت أحسنت يا بعوني ما شاء الله تلاوة حسنة. إذن هذه رواية شعبة الكرام وأنتم تدرسون رواية حفص، وهذان شعبة وحفص كلاهما قرأ على عاصم وكل منهم روى عنه رواية، طبعا مش على خاطر عاصم رضي الله عنه ولا أي قارئ يقرأ بما يشاء، وإنما هي روايات. حتى إن حفصا سأل عاصما لماذا تختلف قراءة الشعب عن قراءتي، فذكر له أنه أنا أقرأتك من طريق وأقرأته من طريق، يعني في طريق أبو عبد الرحمن السلمي وفي طريق زر بن حبيش، ولذلك اختلفت واحد عن عبد الله بن مسعود واحد يصل إلى الإمام علي. وذلك حفص يقول أمام شيخي كان يقرأ وإذا لا يلبثون خلافك، الشعب يقول وإذا لا يلبثون خلفك إلا، ونأى هناك صارت ونائي بإمالة الهمزة، وهذا أمر يسير وبسيط إن شاء الله تعالى. طيب ملاحظات كثيرة يا كرام، بس أرجو الانتباه إلى جملة من القضايا. الغنة ودرجة الغنة كثير مهمة يا كرام، يعني مثلا في النحل كانت في آية ضرب الله مثلا قرية كانت تنوين وقاف وتنوين وكاف فارق كبير. هناك عند القاف غنة مفخمة غنة الإخفاء، عند الكاف غنة ولكنها مرققة. ضرب الله مثلا قرية كانت، طيب قصص نا كان المقصود اللي هو ترقيق النون، القاف والصاد والصاد مفخمات، النون والألف مرققات. كلمة ضلة اللام مرققة إجمالا، هو ورش الذي يرقق يفخمه أحيانا، لكن حتى هذه لا يفخمها ورش ويقول ضلة. وكذلك حفص من باب أولى. يعني في بعض الكلمات هنا مرت ذات خصوصية الكرام، منها كلمة ويدعو، هذا يدعو ما فيه واو، مع أنه في الإعراب نقول فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة من منع من ظهور الثقل، لكن لا تنطق الواو لغرض بياني وتفسيري والله أعلم. عودا للتلاوات، الأخت أم سليمان تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء.

0: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
1: أحسنتي وبارك الله فيك يا أم سليمة. شكرا لك. أخت فاطمة تفضلي سيدتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهدي الله فهو
1: لا لا لا ومن يهدي الله
2: فهو المهتدي.
1: لا لا لا لا ما في يا أختي بدنا نوقف. ومن يهدي الله فهو المهتد. وقف عليها.
2: ومن يهدي الله فهو المهتد.
1: كويس.
2: ومن المهتدي
1: لا لا في شيء إلا إذا وصل حتى ما فيها حتى لو وصلناها فهو المهتدي ومن يضلل ما فيها أبدا صح؟
2: فهو المهتدي
1: إلا إذا وقفنا على الدال إذا وصلنا بكسرة بس. الله يرضى عليك. تفضل.
2: ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك
1: فقال له فرعون إني لأظنك
2: يا موسى مسحورا.
1: بس نكمل ألف يا موسى مس
2: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
1: الله يفتح عليك يا أخت فاطمة ما شاء الله تلاوة ممتازة شكرا لك. إذن الأداء القرآني كله مميز رائع بس بدنا ننتبه إلى جملة من القضايا. أرجو أن تنتبهوا إلى رسم الكلمات. رح نجد في القرآن كلمة المهتدي موجودة ولكن في بعض المواضع مثل وخشوني في بعض المواضع فيها ياء. اللي فيها ياء انطقوها اللي ما فيها ياء لا تنطقوها. في الأعراف مثلا فهو المهتدي ماشي لكن هنا ما فيها ومن يهدي الله فهو المهتد هذا وقفا. طب بدنا نوصلها ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل كذا أرجو انتباه. كما لفظ الجلالة ومن يهدي الله الله فاعل ويهدي فعل والمفعول به محذوف الضمير يعود على من فبدنا ننتبه لهذا تماما. نخيل مكسورة ذلك الخاء هكذا ننزل مستوى نخيل. طيب ومن فيهن نشدد النون وبدنا نعطي النبر الفعل الأمر وزنوا بالقسطاس مثل فقعوا له ساجدين هذا كثير مهم. كذلك في النحو يفيدنا في كلمة وآتي ذا القربة هذا ما فيها لأنه هذا آتي فعل مضارع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ولاحظوا حتى لو لم تعرف النحو ما فيها وآتي ذا ما دام غير موجود لاحظوا علماء التجويد ماذا فعلوا. بعض الحروف التي تزاد وضعوها حروفا صغيرة مثل وله أسلم أو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان. إذن هم ساعدونا الذي يلفظ اللي غير مكتوب وضعوا إذا لم يكن مكتوبا ولا في يعني حرف صغير لا تنطق إطلاقا. طيب كلمة هؤلاء مهمة.

ذكرا فيها مدان، الأول مد جائز منفصل والثاني مد واجب متصل. في الوقف الابتداء في الإسراء وإن عدتم عدنا في ميم مبطوحة، هذا يعني أن هذا وقفا لازما. ما معنى وقف اللازم؟ لو وصلنا احتمال أن يسوء المعنى، لذلك بدنا ننتبه لها. فلا نصف حتى أيها الكرام، يعني توالي الشد هذا مهم في علم التجد. ذرية، شوف الراء مشددة مكسورة، الياء مشددة مفتوحة، ذرية وهكذا. يظلمون، لا يظلمون، من الرقق اللام ضروري. إذا علمت عند كلمة يبسط، وكما قلنا نخيل نقول إخوان، لأن الخاء المكسورة أو الخاء الساكنة بعد كسر حكمها التفخيم النسبي، أي في أدنى مراتب التفخيم. ولذلك الكرام مهارات يعني دارس علم التجويد كثيرة، أولا صحة القراءة، بعدين بده يفهم المعنى وبده يحاول يفهم حتى قضايا الإعراب، هذا فاعل هذا مفعول به، إن وقفنا هذه الكلمة ما حركتها إلى غير ذلك. بعدين بده يتمم الحركات، ما تكون حركة ناقصة، بده يتمم الحروف، وممنوع اشتباه حرف بحرف، يعني ممنوع أنطق السين كالصاد، ممنوع أنطق التاء كالطاء أو الطاء كالتاء لأن في فوارق في المعنى، ممنوع أزيد حركة، ممنوع أنقص حركة. يعني ما الفرق بين وأخذنا وأخذنا؟ هي إطالة فتحة النون وعدم إطالتها. إطالتها تعني أخذنا ضمير العظمة لله تعالى، وأخذنا نون النسوة، فارق كبير بينهما. إذن هذا علم قائم يكرم على اللغة، قائم على النحو، لكنه اكتسب الشرعية من أداء النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن نزل بهيئات وبكيفيات مضبوطة، هذا علم التجويد، علم مهاري. وعلم التجويد الكرام معتمد على معنى الجمل، لذلك ما بنقرأ خبط عشواء، إنما حسب خطة علمية محكمة. هذا وقف جائز، هذا وقف جائز، وفي وقف قبيح وفي بدء قبيح، والله أعلم. شكرا لاستماعكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطلق بها سيرتنا، سيرة الأمة كلها. نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الطريق إلى يثرب، إلى المدينة، لسه كان اسمها يثرب في ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما طلع كانت رحلته طويلة مش قصيرة، لأنه طلع 3 أيام والعالم كلها تبحث عنه، بعدين راح في طريق بعيد، يعني بيروحه بلف حوالين الطريق الطبيعي مش في الطريق الطبيعي، وبالتالي كانت رحلته قد أخذت منه وقتا طويلا، يعني بتأخذ لها 2 أو 3 أسابيع حتى، وليس أسبوعا واحدا كالعادة. هذا الأسبوع وهذه الفترة كانت كفيلة بأن يصل الخبر إلى المدينة، إلى يثرب في ذلك الوقت، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالفعل هو وأبو بكر، وأن كل الدنيا تبحث عنهم. طبعا أهل المدينة في ذلك الوقت قدروا الزمن أنه متى يمكن أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في ذلك الوقت، صاروا يخرجون في كل يوم في الصباح ينتظرون قرب منطقة قباء، بينتظروا في منطقة بيسموها العالية، هي منطقة مرتفعة شوي كلها نخيل وتطل على الطريق الذي يأتي من الجنوب، فكل واحد منهم يعني واقف بينتظروا حتى ترتفع الشمس ويصبح الجو حارا جدا عليهم، فيعودون إلى بيوتهم. حتى جاء ذلك اليوم الموعود، كان يوم اثنين وكان من شهر ربيع الأول، يرجح أنه إما يوم 8 أو 9، وربما يقول يعني بعض الناس يقولون 12، المهم أنه كان في بدايات أو في الثلث الأول من شهر ربيع الأول، كان يوم 2. الصحابة يعني واقفين بينتظروا، فصارت الشمس صعبة عليهم، يعني صارت بالنسبة لهم حارقة، فبدأوا يرجعون إلى بيوتهم، وإذا برجل من اليهود واقف على يعني رأس أطم، على رأس يعني برج من أبراج اليهود، ينظر من بعيد فرأى يعني ظلا لجملين يعني جايين، فصار ينادي يقول: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون قد جاء. طبعا جدكم هون مش معناها يعني سيدكم أو جدكم أخو يعني والد والدكم، لا، جدكم يعني الذي تجدون في انتظاره، هذا الشخص اللي بتنتظروه وصل. سبحان الله العظيم، اليهود هم الذين تسببوا في إسلام أهل المدينة من حيث لا يعرفون، ذكرنا هذا في حلقة سابقة، واليهود هم الذين بشروا أهل المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عجيب من حيث لا يدرون يعني. فالمبدأ عندما سمع الناس هذا الصوت ثار المسلمون وحملوا أسلحتهم وبدأوا يتقدمون ويزحفون بالتقديس والتهليل والتكبير لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوما في غاية العظمة وفي غاية الجمال، يعني شيء كان مذهل مشهد المسلمين وهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة الطويلة جدا. فتلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء، طبعا اسمها قباء بالضم، و نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة موجودة في قباء اللي هي بنو عمرو ابن عوف، وكان ذلك كما قلنا يوم الاثنين. بعض الناس لم يكونوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من المهاجرين بيسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، وبعض والأنصار اللي بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسلموا على الاثنين، لكن اللي ما بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم صاروا يسلموا على أبي بكر ويقول له: السلام عليك يا رسول الله. فأبو بكر رضي الله عنه، لاحظوا الأدب والذوق، ما إجا أحرجهم وقال لهم: شو بتعملوا، أنا لست رسول الله. لا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلع عباءته، أبو بكر خلع عباءته وظلل بها على رسول الله، فعلموا أن هذا المظلل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم هناك في بيت قريب، طبعا مذكور أنه نزل على كلثوم بن الهدم، وأظن أنه نزل على سعد بن خيثمة، يعني هو في خلاف بينهم، لكن أنا أرجح سعد بن خيثمة. طبعا بيت سعد بن خيثمة موجود في اليوم مكانه متحف خارج مسجد قباء بالضبط، يعني مباشرة من جهة القبلة خارج مسجد قباء افتتح متحف قبل عدة سنوات في هذه المنطقة التي كان فيها بيت سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، سواء نزل هنا أو هنا، يعني الاثنين كان بيتهم أصلا جنب بعض. فنزل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام في تلك المنطقة يوم الاثنين كامل، يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، يعني 3 أيام كاملة إضافة ليوم الوصول حتى يوم الجمعة. وكان أهم شيء قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بنى أول مسجد في الإسلام من الصفر، مسجد قباء. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بركت ناقته هناك عند مسجد قباء، ووضع عنده حجرا ثم جاء أبو بكر وحمل حجرا ووضعه إلى جانب حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر رضي الله عنه ووضع حجرا في إلى جانب حجر أبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي بدأ المسلمون يبنون المسجد. طبعا بناء المسجد للعلم ما بيأخذ فترة طويلة لأنه مسجد بسيط، المسجد عبارة عن أرض وحدود وقبلة، فهم حددوا حدود المسجد وبنوا له جدارا فعليا، وبالتالي اكتمل بناء مسجد قباء. مسجد قباء بالتالي أول مسجد في الإسلام، وللعلم ذكر مسجد قباء في القرآن الكريم إشارة، يعني يقول الله عز وجل في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لذلك هذا المسجد إله هيك مكانه وإله جمال. لليوم على فكرة مسجد قباء إله طبيعة مختلفة، لا يوجد مسجد من مساجد الأرض كلها للصلاة فيها يعني أجر خاص، يعني غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، غيرها إلا مسجد قباء. الصلاة في مسجد قباء بعمرة، يعني الصلاة أي صلاة، ركعتين تحية المسجد، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة فجر، اللي هي إيش مكانت، حتى لو ركعتين تحية المسجد أجرها بعمرة. هذا المكان لا يوجد مثله فعليا، هذا المسجد الجميل مسجد قباء. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك هذه الأيام. طبعا في تلك الأيام في قباء، قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يوم الخميس، وصل إلى المدينة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر علي بعد ما طلع إنه تمكث في مكة 3 أيام حتى ترد الودائع إلى أهلها، يعني المشركين اللي كانوا يحطوا ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بأن يعيد لهم ودائعهم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم حتى بهذه الدقائق، وهذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن ذوقه عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر علي رضي الله عنه ماشيا، هاجر مشي على رجليه، وبالتالي وصل أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في قباء لأنه وحده، لكنه طبعا سار على الطريق وحيدا، يعني نفس الطريق العادي، عشان هيك طريقه ما كانتش بنفس طول طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد عدة أيام جاء أهل أبي بكر وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة سودة، وتتابع وصولهم أجمعين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كما قلنا مكث، وصل الاثنين، مكث الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم في يوم الجمعة عندما ارتفعت الشمس قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرك باتجاه المدينة، داخل المدينة، فركب ناقته وبدأ المسلمون يتقدمون وقطعوا واديا خارج مسجد قباء بشوي، يعني إلى الشمال من مسجد قباء، اسمه وادي رانوناء. فلما يعني كان متوسطا في نص الوادي، في وسط وادي رانوناء، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس، فقد حان في ذلك الوقت وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة. فتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي ثم صلى بالناس أول صلاة جمعة في التاريخ، أول صلاة جمعة في ذلك اليوم وفي ذلك المكان. على فكرة عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي بنى مسجدا سمي مسجد الجمعة، لليوم موجود. طبعا اليوم تقام فيه كل الصلوات، لكن صلاة الجمعة تقام في مسجد قباء لأنه الصلاة في مسجد قباء بعمرة، فبالتالي الناس بتصلي في مسجد قباء صلاة الجمعة، والمسجدين مش بعاد عن بعض، يعني قرب 5 دقائق مشي فقط. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تتلقاه وتسبح وتكبر وتهلل. على فكرة هنا نقطة مهمة، القصة المشهورة إنه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذه على الأرجح لم تقل في هذا اليوم، هذه قيلت، هذه القصيدة قيلت عندما عاد رسول الله من تبوك بعد 9 سنوات في السنة 9 للهجرة، لكن الناس تظن أنها قيلت في ذلك اليوم. الذي يهمنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي، كل واحد من يعني من قبائل الأنصار بيقول: يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنع، إحنا بنحميك، انزل عندنا. فيقول: خلوا الناقة فإنها مأمورة، الله أمرها أن تنزل. فتحركت الناقة حتى وصلت إلى المكان الذي فيه اليوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في وسط قبيلة بني النجار اللي هم أخوال أبو النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أخوالي، وكان يحبهم أصلا. فنزلت الناقة هناك بركت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوها قليلا، فقامت ومشت ثم عادت وبركت في مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنا المنزل إن شاء الله. وأقرب بيت كان لهذا المكان بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبو أيوب ما تكلم ولا عمل أي شيء، مهما قعد يقول عندي ومش عندي، لا، حمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه الإيجابية من أبي أيوب: المرء مع متاعه. ونزل عند أبي أيوب، وهنا تبدأ الفترة المدنية. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: حياة FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدري

لكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما ممن تعلمت الحلم، فقال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له وكيف ذاك؟ فقال الأحنف شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها

0: لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة حتى صار يضرب فيه المثل فيقال أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن قاعدة من قواعد العمل الأساسية توصف فعليا بأنها سحر العلاقات المهنية. هاي القاعدة اسمها التغذية الراجعة، الفيدباك. شو يعني؟ يعني ما تستنى حدا يسألك شو صار بالشغل، انت تبادر وتعطيه تحديث. تحكي خلصت المهمة الفلانية، وصلت لهون بالمشروع، هاي آخر المستجدات. هاي الحركة البسيطة بتعمل فرق كبير جدا، لأنك بتعطي وضوح وبتعطي راحة وبتبني ثقة. في نوعين من الموظفين، موظف يشتغل بصمت وموظف بيشتغل وبعطي تحديثات. مين برأيك بنفضل العمل معه؟ أكيد الثاني. بدي أحكي لك موقف صار معي أيام ما كنت أشتغل مدير موارد بشرية لمجموعة شركات، وكان في مهام استراتيجية مطلوبة مني من المالك. بعد فترة سافر، كان ممكن أستنى يرجع ويسألني شو أنجزت، لكن عملت خطوة مختلفة. أرسلت إيميل في تغذية راجعة واضحة، كتبت المهام المطلوبة بجانب كل مهمة، كتبت وين وصلت فيها ببساطة، نقلت له الصورة قبل ما يسأل. شو كانت النتيجة؟ رد علي وكتب: أشكرك، يا ريت كل المدراء بيشتغلوا مثلك. طبعا سي سي نسخة من الإيميل للمدير العام والمدير المالي. وهاي القاعدة استخدمها مع العملاء كمان. عميل طلب منك شغل، إذا ما سمع منك شيء رح يبدأ يدخل في مرحلة القلق ويمكن يفقد الثقة، لكن لو أرسلت له تحديث بسيط: اشتغلنا على كذا وكذا، وصلنا لهون، والتسليم بالتاريخ الفلاني، شو الفرق؟ العميل رح يصير مرتاح وواثق، وأكيد رح يرجع يتعامل معاك مرة تانية. الدرس: لما تعطي المعلومة قبل ما ينطلب منك، أنت بتصنع راحة وثقة للطرف الآخر، وهذا تأثيره أقوى من أي شهادة تقدير. بتعرف حتى هاي القاعدة، قاعدة التغذية الراجعة، على صعيد حياتك الشخصية اليومية إلها سحر كبير. تخيل صديق طلب منك أي شغلة معينة، إذا اختفيت وما حكيت إشي وما أعطته أي فيدباك، رح يضل يسأل حاله: نسيني، تجاهلني، شو صار؟ لكنك لو بعثت له رسالة بسيطة: أنا مش ناسيك، بس مشغول شوي وبرجع لك سريعا، أو برجع لك في الوقت الفلاني، شو رح يصير؟ رح يرتاح وبيثق فيك أكثر. نفس الفكرة بالضبط في العمل. الخلاصة: لا تستنى السؤال، كن أنت المصدر، حدث باستمرار، وضح التقدم، وخلي كل حدا بيشتغل معك مطمئن. لأنه الاحتراف مش بس شغل، الاحتراف كمان كيف أوصله للناس بسهولة قبل ما هم يسألوني. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى. كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة. الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا، العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا، ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال. لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم. هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، في الدين شيء اسمه محكم، المحكم محفوظ، والمحكم لا يمكن تغييره، والمحكم لا يمكن تبديله، ليس بمنسوخ، هو ثابت لا يتغير ولا يبدل، واضح بين مفسر لا خلاف فيه لا غموض فيه لا خفاء فيه. أيها الإخوة الكرام، هذا المحكم وجمعه محكمات هو الذي ينبغي أن يجتمع عليه المسلمون. هذه المحكمات أصول ثابتة، مراجع يرجع إليها، يعاد إليها كل ما خرج منها، يتفرع عنها أشياء كثيرة. هذه المحكمات هي التي ينبغي أن تكون محل اتفاق وليس غيرها. أيها الإخوة الكرام، لقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأجمع السلف الصالح على وجوب عبادة الله وعلى تحريم الكفر والشرك والنفاق وعلى تحريم الظلم والربا والفواحش، وأجمعوا على أركان الإسلام الخمسة المعروفة وأصول الإيمان الستة المعروفة، وأجمعوا على منهيات ثابتة كحديث السبع الموبقات، واتفقوا على ما تتحقق به مصالح المسلمين، المحافظة على الدين والمحافظة على النفس وعلى العرض وعلى المال وعلى العقل. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمور متفق عليها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، هذه الأمور ليست محل اختلاف، هذه الأمور تجمعنا ولا تفرقنا، هذه الأمور توحدنا ولا تفرقنا، هذه الأمور تجمع قوانا ضد أعدائنا. فما لم يكن في الإنسان حد أدنى من الإخلاص لهذا الدين، وما لم يكن في الإنسان حد أدنى من حمل هموم المسلمين، وما لم يكن في الإنسان حد أدنى من الغيرة على هذا الدين، فهو يشق جماعة المسلمين. الصحابة الكرام والسلف الصالح والعلماء العاملون وأولياء الله الصالحون مجمعون على هذه الأصول، وهذه الأصول ليست محل نزاع ولا محل اختلاف، إنها واضحة وإنها ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير ولا تعدل ولا يطرأ عليها شيء من كل ذلك. أيها الإخوة الكرام، وكما قلت قبل قليل، المصالح الخمسة التي جاءت في هذا الدين والتي علمت منه بالضرورة: الحفاظ على الدين، والحفاظ على الأنفس، والحفاظ على العقول، والحفاظ على الأعراض، والحفاظ على الأموال. بهذه المقاصد الخمسة تتحقق مصالح المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. إليكم الأدلة. روى الترمذي وحسنه، والبيهقي في شعب الإيمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. هذه الآيات من المحكمات المتفق عليها. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن كعب الأحبار أنه قال كان أول ما نزل من التوراة 10 آيات هي 10 التي أنزلت في آخر سورة الأنعام والتي تسمى عند أهل الكتاب بالوصايا 10 وهذه الوصايا 10 في القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وفي سورة الإسراء آيات محكمات سأتلو عليكم بعضها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أيها الإخوة الكرام، وهذا المقطع من سورة الإسراء فيه محكمات الدين. لو صنفنا الآيتين في بنود 10، أولاً وجوب عبادة الله وتحريم الشرك به، وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، وجوب حفظ النفس
1: وتحريم القتل بغير حق. رابعاً، تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها الزنا، الخمر، ما بطن الكبر، الحسد، البغي. خامساً، حفظ المال وأداء الحقوق فيه للمحتاجين، ومن ذلك عدم العدوان على أموال اليتامى وغيرهم. سادساً، وجوب الوفاء بالعهد والميثاق، سواء كان عهداً مع الله تعالى أو عهداً مع خلقه. سابعاً، وجوب العدل، وهذا من أعظم الأصول في الأقوال والأعمال، ووجوب الوزن بالقسط، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. تحريم الكبر وتحريم الأخلاق المذمومة بعامة، والأخلاق المذمومة تعرف بالشريعة وتعرف بالعقل وتعرف بالفطرة. تاسعاً، وجوب اتباع صراط الله المستقيم وتجنب السبل المضلة، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عاشراً، ترك قفو الإنسان ما ليس له به علم، واستشعار الإنسان المسؤولية عن السمع والبصر والفؤاد واللسان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه المحكمات التي اتفق عليها الصحابة الكرام والسلف الصالح والعلماء العاملون وأولياء الله الصالحون ليست محل خلاف، محل اتفاق، لأنها ظاهرة بينة واضحة لا تتبدل ولا تغير ولا تعدل. من كان في قلبه حد أدنى من الإخلاص لهذا الدين يجتمع مع إخوانه من أي فئة على هذه المحكمات. عندئذ يصبح الإسلام عالمياً. أما إذا أخذنا الشبهات والفروع والوسائل وجعلناها أصولاً وكفرنا من يخرج عنها وقاتلنا من أجلها، يصبح المسلمون ممزقين في البلد الواحد، في القرية الواحدة، في الجماعة الواحدة، في المسجد الواحد. البطولة أن يبقى الأصل أصلاً والفرع فرعاً، أن يبقى الهدف هدفاً والوسيلة وسيلةً. أيها الإخوة الكرام، ما الذي يحصل؟ كثير من الناس ينهمكون في ضرورة تكوين رأي في كل قضية، وهم ليسوا مؤهلين له، إما بحكم حداثة سنهم أو قلة فقههم أو قلة الاطلاع على تفاصيل هذه القضية أو الانشغال بما هو أهم منها. عندئذ لا بد من أن يكوّن رأياً على علم، على غير علم، بفقه واسع، بفقه محدود، باهتمام كبير، باهتمام قليل. هذا الرأي يعده من أصول الدين، وكل من خرج عليه يتهمه بالخروج من الدين. عندئذ تنشأ هذه الفتن التي ترونها كل يوم. يقول بعض كبار العلماء: الرسل كلهم متفقون في الدين الجامع في الأمور الاعتقادية والأمور العلمية، كالإيمان بالله تعالى والملائكة والكتاب والنبيين، وكذلك في الأصول العملية كالأعمال المذكورة في سورة الأنعام. هذا من الدين الجامع الذي اتفق عليه الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة الكرام، حقيقة خطيرة أدلي بها: إن بناء الوحدة الأخوية للمسلمين بعامة والدعاة وطلبة العلم بخاصة على هذه المحكمات الكبار من أصول الشريعة ضمان لديمومتها واستمرارها وحمايتها من التصدع والانشقاق والانهيار. هذه المسائل واضحة لا لبس فيها، هي أصول وقواعد يرد إليها غيرها، وهي أيضا ثابتة مستقرة لا مجال للخلاف أو التردد أو الشك أو الطعن فيها. فلا يمكن أن تمضي علينا سنوات ونقطع جزءا من الطريق ثم نعود أدراجنا لنجادل في هذه المحكمات أو في هذه الثوابت أو في هذه القواعد، فينشق منها مجموعة تخالف في أصل أو ثابت، وهذا يعد نوعا من الضلال. يعني حينما تجتهد فيأتي اجتهادك مخالفا لأصل من أصول الدين، هذا هو الضلال بعينه. حينما تجتهد في مورد النص فيأتي اجتهادك مخالفا في أصل من أصول الدين، هذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الذي يفرقنا، وهذا الذي يشتتنا، وهذا الذي يشرذمنا، وهذا الذي يضعفنا، وهذا الذي يجعلنا نسقط أمام أعين الآخرين. لسنا متفقين في أي بلد والله زرته أيها الإخوة، مشكلات المسلمين في شرقهم مكبرة في غربهم. هذا الإنسان لا يصلي في هذا المسجد، وهذا لا يصلي في هذا المسجد، ولا يمكن أن يتفقوا على بدء رمضان إطلاقا. يبدأ رمضان في بعض البلاد الغربية في 3 أيام، كل فريق في يوم. المشكلة الكبيرة أيها الإخوة أنهم لم يتفقوا على الأصول، جعلوا الفروع أصولا، جعلوا الوسائل أصولا، غايات، فاختلفوا واعتدوا باجتهادهم وألغوا الطرف الآخر فنشأت الخصومات. أيها الإخوة الكرام، لا يمكن أن يكون وحدة إيمانية راسخة ثابتة مستقرة لا تتغير بالمتغيرات والمتفقون عليها بمأمن من الخلاف الذي يحدث بين المسلمين والخلاف الذي يحدث الفرقة والانشقاق، بينما بناء الوحدة على غير هذه الأسس لا يمكن إلا أن يتصدع. أخطر شيء أنت حينما تجعل فرعا أصلا، وحينما تجعل وسيلة هدفا، وحينما تأتي لجزئية في الدين فتجعلها من أصول الدين وتقاتل من أجلها وتكفر من خالفك بها، أنت عندئذ تسهم في هدم كيان هذا الدين، تسهم في شق صفوف المسلمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكن من المشركين. ما هو هذا الشرك؟ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أخذ فرعا وجعله أصلا وقاتل من أجله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلاً ومرحباً بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلاً ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلاً لكل من يرجو نوالاً ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب. وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنبياء.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية. ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا نقطة ونكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة. إذن فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قالوا الله يجيب الدعاء مثلا والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر؟ يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا. وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 3 بعد 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني أيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم. وأن أعلموا أنكم إليه تحشرون، مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 4 بعد 200: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا: بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبي، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا، الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 5 بعد 200 نتوقف، على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في حلقة اليوم بدنا نحكي عن مفهوم مهم جدا في التميز المهني وقاعدة مهمة من قواعد العمل الأساسية للموظف المثالي. القاعدة اسمها فجوة التقدم. فكروا معي، ليش في شخصين ببلشوا بنفس الشركة ونفس الشهادة ونفس الذكاء، بس بعد سنتين واحد بصير مدير والثاني لسه بيبعت الإيميل المعتاد؟ الفرق مش بس بالجهد، الفرق إنه في واحد منهم فهم إنه المسافة بينه وبين مديره مش مجرد مسمى وظيفي، هي فجوة لازم يردمها بذكاء. شو يعني فجوة التقدم؟ ببساطة هي المسافة بينك وبين المستوى الأعلى منك وظيفياً، بينك وبين مديرك، بين مديرك وبين المدير العام، بين أي مستويين في السلم الوظيفي. هاي الفجوة مكونة من ثلاث أشياء رئيسية: المهارات، الخبرات، العلاقات. مديرك عنده مهارات أنت لسه ما عندك إياها، عنده خبرات أنت لسه ما مريت فيها، وعنده علاقات أنت لسه ما بنيتها. هاي هي الفجوة. طيب السؤال الأهم، كيف تردم هاي الفجوة؟ الجواب بكلمة واحدة: المبادرة. لكن انتبه، مش أي مبادرة. في قاعدة أساسية لازم تمشي عليها أولاً قبل ما تبلش تطبق قاعدة فجوة التقدم. القاعدة بتحكي: أتقن ما داخل الصندوق ثم أبدأ العمل خارج الصندوق. شو يعني؟ يعني قبل ما تفكر تتطور وتبلش تفكر زي مديرك، لازم تكون متمكن 100% من مهامك الأساسية، شغلك كامل واضح منجز بدون أخطاء. لما توصل لهاي المرحلة هون بتبدأ اللعبة الحقيقية. ابدأ اسأل نفسك، شو مديرك بفكر فيه؟ شو أولوياته؟ شو المشاكل اللي عم بيحاول يحلها؟ وحاول تشتغل عليها قبل ما يطلبها منك. الموظف العادي بنفذ المطلوب، الموظف المثالي بفكر بالمستوى الأعلى وبيبدأ يطبقه. بتذكر موظف كان يشتغل معي كان ذكي جداً، لاحظ شو الأشياء اللي أنا بركز عليها يومياً، شو القرارات اللي بهتم فيها، شو التقارير اللي براجعها. بلش يشتغل عليها بدون ما أطلب منه، صار يجهز أشياء قبل ما أطلبها، يقترح أفكار أنا أصلاً بفكر فيها، سهل علي شغلي. ببساطة بلش يغطي فجوة التقدم بيني وبينه، وكان يتدرب على منصب المدير وهو لسه موظف. تتوقعوا لما صار في شاغر إداري مين أول اسم خطر في بالي وليش؟ أكيد هو، لأنه ما كان ينتظر الدور، كان بتدرب عليه مسبقاً. لكن خليني أكون صريح معكم، هذا الأسلوب مش سهل، رح تتعب أكثر، رح تتحمل مسؤوليات أكبر، ورح تشتغل أحياناً بدون مقابل مباشر. لكن هذا هو الاستثمار الحقيقي في نفسك، لأنه اللي بيشتغل على مستوى أعلى من منصبه هو أول شخص يرشح لما يفتح هذا المنصب، وإذا ما كانت بنفس المكان أنت اكتسبت خبرة لمكان تاني. فالترقية مش مجرد قرار إداري بوقع عليه المدير، الترقية هي نتيجة لجاهزية واضحة شافوها فيك قبل ما تستلم المنصب. الخلاصة، إذا بدك تترقى بسرعة لا تنتظر الفرصة، اصنع حالي نفسك، اتقن دورك الحالي ثم ابدأ بالتصرف كأنك في الدور القادم. ردم فجوة التقدم بيبدأ من عقليتك، بعدين بظهر في أفعالك اليومية. وتذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخليه أنجح مشروع.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.